صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح الخير وأطيب التحيات من صوت كل لبنان مع بداية إرسالنا لليوم السبت 26 أيلول 2026. نتمنى للجميع نهاية أسبوع سعيدة ورفقة حلوة مع برامجنا المقررة لليوم. نبتدي 6:15 مع أول عرض للأخبار، 6:30 صاحبة الجلالة، وجولتنا اليومية على الصحف الصادرة ببيروت. الساعة 9 أحداث في حديث مع كريستال شقير، وضيف الحلقة اليوم عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حصباني. واحد ونص فترة من برامج قناة RT روسيا اليوم، وأربعة وتلت تحت الضوء مع ماري العالم حبشي. 5:15 راديو راما، وستة لربع فترة من أخبار وبرامج إذاعة سبوتنيك مباشرة من موسكو. مع التذكير 10 ليلا منكون مع رحلة في الذاكرة، برنامج من قناة RT روسيا اليوم. أحلى الأوقات مع صوت كل لبنان، ويسعد صباحكم.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور ليبقى غذائكم سليم.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صباح الخير، نحييكم من صوت كل لبنان ونوافيكم بالعرض الأول للأخبار. أسعدتم صباحاً. اختتم رئيس الحكومة نواف سلام زيارة نيويورك، وانتقل والوفد المرافق إلى واشنطن، حيث ينتظر أن يجتمع بعد غد الاثنين بوزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو. الرئيس سلام ألقى كلمة لبنان من على منبر الأمم المتحدة، وناشد فيها المجتمع الدولي العمل على مؤازرة لبنان للنهوض بالدولة. وقال الرئيس سلام: لن نقبل بأن يعود لبنان ساحة لصراعات الآخرين أو ورقة للتفاوض في أيديهم. ومن أبرز اللقاءات التي أجرها سلام على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الاجتماع بالأمس إلى وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان. شدد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون خلال افتتاح المؤتمر الإقليمي 12 للصليب الأحمر اللبناني على أن الصليب الأحمر يواصل أداء رسالته الإنسانية على الرغم من كل الظروف الصعبة وفي ظل استمرار الحرب. ولدى رعايته حفلة وضع حجر الأساس لمشروع بناء مساكن لرتباء وأفراد الجيش، أكد رئيس الجمهورية على الثقة اللبنانية بالجيش اللبناني وقال إنها أقوى سلاح. جنوبا، يتواصل التصعيد الإسرائيلي من البر والجو، حيث نفذ العدو تفجيرا كبيرا بين الصربين والمنصوري، كما استهدفت مدفعية العدو النبطي الفوق بقذائف فوسفورية. وكانت قوة إسرائيلية قد توغلت بالأمس في خراج بلدة كفر شوبة إلى جانب إحراق عدد من المنازل والتفجيرات في الخيام وتسجيل قصف على قرى ومنطقة النبطي الفوق. قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن مقترح طهران لإعادة فتح مضيق هرمز بانتظار الرد الأمريكي وإعطاء الضوء الأخضر من الرئيس ترامب، في حين قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع نظيره الصيني تناولت مضيق هرمز وقضايا أخرى وكانت إيجابية من دون الكشف عن تفاصيل أخرى. أعلن بيان لوزارة الدفاع السعودية عن التصدي لطائرات مسيرة وصواريخ أطلقت من اليمن. أفيد من الأمم المتحدة بأن مواقع التواصل الاجتماعي تداولت بصور لمقاعد مهترئة وسلالم معطلة في مقار المنظمة الدولية، وتبين أن الأمر يعود إلى تقليص النفقات وتأخر العديد من الدول عن سداد متواجباتها المالية. العرض الأول للأخبار استمعتم إليه من صوت كل لبنان.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرة غاز سبيسيال، انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي على... بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حط القدير تما يزعل،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي، ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح مونو.
0: في أوازيس دوفي واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دوفي، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
3: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن اعتماد معايير جديدة عند المعابر الجوية والبرية والبحرية لتسهيل دخول الرعايا السوريين إلى لبنان. للاطلاع على المعايير الجديدة أو للاستفسار يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
1: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
0: صوت كل لبنان.
1: صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.

صباح الخير وأهلا بكم إلى هذه القراءة في صحف اليوم السبت 26 من أيلول 2026. نبدأ مع ما ورد في الصفحة الإلكترونية للنهار اليوم تحت عنوان كلمة سلام تتوج أسبوع نيويورك بثوابت سيادية، لا موعد للجولة الثامنة ولقاء سلبي مع الإيرانيين. توجت كلمة لبنان أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة التي ألقاها رئيس مجلس الوزراء نواف سلام عصر أمس أسبوع تحرك دبلوماسي كثيف اطلع به سلام وأجرى في خلاله مع وزير الخارجية يوسف رجي عددا قياسيا من اللقاءات مع الوفود ورؤساء دول وحكومات ووزراء كانت في خلالها الجوانب الأساسية للملف اللبناني مطروحة على أعلى منبر دولي. وإذا كانت معظم المواقف السيادية والإصلاحية التي تضمنتها كلمة رئيس سلام جاءت بمثابة تثبيت للثوابت التي تطبع خطاب رئيس الحكومة والحكومة ورئيس الجمهورية بعناوينها الكبيرة، فإن ذلك لم يقلل من أهمية الدلالات والأبعاد التي اكتسبها إطلاق سلام هذه المواقف والثوابت السيادية أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة وفي هذه الظروف المعقدة والخطيرة التي تحاصر لبنان إقليميا ودوليا. وكان لافتا حضور السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى قاعة الجلسات في الأمم المتحدة وإشادته بالكلمة، مؤكدا أن الرئيس سلام هو الأقرب إلى الانسجام مع الاتجاهات الأمريكية في لبنان. ولم يحسم عيسى بأي موعد للجولة المقبلة من المفاوضات في روما وقال لا موعد محسوما بعد، وكرر أن تسليم حزب الله سلاحه يفتح الباب أمام السلام والفرص تضيع مع الاحتفاظ به، وإذا نزع سلاح الحزب تنسحب إسرائيل ولن تكون هناك حاجة لليونيفيل. أما وزير الخارجية يوسف رجي الذي سيشارك في اللقاء مع روبيو في واشنطن فيعقد لقاء مساء الثلاثاء المقبل في البيت الأبيض مع نائب مستشار الأمن القومي مايكل نيدهام المقرب جدا من وزير الخارجية الأمريكي. وأما فيما يتصل بلقاء الرئيس سلام والوزير رجي الخميس مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان ووزير الخارجية الإيراني عراقجي، فأفادت تقارير عدة بأن اللقاء كان في حصر حصيلته سلبيا إذ عكس التباينات الكبيرة في مواقف لبنان وإيران من العلاقات الثنائية على خلفية التدخل الإيراني السافر بدعم حزب الله وتمسك الجانب الإيراني بهذا الدعم، كما أن خلافا متجددا نشب بين الجانبين في شأن تبديل السفير الإيراني في لبنان الذي جدد الرئيس سلام والوزير رجي رفض لبنان للسفير المعين والمجمد مهمته، ولكن وزير الخارجية الإيراني تشدد بالتمسك به متحديا موقف الحكومة اللبنانية، فرد عليه بصرامة كل من سلام ورجي ولم يتم التوصل إلى أي تسوية.

في عناوين اللواء: سلام يرسم حدود الشراكة بين لبنان والمجتمع الدولي، نقوم بدورنا ونطلب تنفيذ القرارات الدولية. الاحتلال الإسرائيلي لجولة حرب جديدة، وحزب الله الدفاع عن الجنوب مسؤولية الدولة. مجلس الأمن يطالب الحوثيين بوقف فوري للتصعيد ضد السعودية، والعليمي يدعو اليمنيين إلى التعبئة العامة والنفير. السعودية وتركيا وباكستان تستعد لعقد اجتماع عسكري عاجل. ترامب وشي يتحدثان عن تقدم هائل في العلاقات ويناقشان حرب إيران. نقرأ من منشآت اللواء: بحسب مصادر دبلوماسية في نيويورك، فإن كلمة لبنان التي رسمت حدود الشراكة بين لبنان والمجتمع الدولي لاقت تفهما واستحسانا لدى كبار المسؤولين في المنظمة الدولية، كما تلقى رئيس سلام تهاني رؤساء الوفود الذين استمعوا بانتباه إلى المفاصل الرئيسية في كلمته. وقالت مصادر سياسية مطلعة للواء إن جلسة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل والتي حدد لها موعد في الشهر المقبل تخضع للتقييم، وأي تبدل معين يضع المعنيين به أمام خيار تأجيل الموعد، ولا سيما أن الوقائع على الأرض في الجنوب قابلة للاشتعال. وأفادت المصادر أن توسيع إسرائيل للتدمير والقصف يزيد من مخاوف انفلات الأمور، ومن هنا يسعى لبنان إلى لفت نظر المعنيين إلى هذه المسألة، علما أن لبنان يكرر القول إن إسرائيل تواصل خرق اتفاق الإطار. ومع هذه الصورة الواضحة من نيويورك، دخل لبنان مرحلة شديدة التعقيد من زاوية المخاطر الناجمة عن القدم الإسرائيلي للمناطق الجنوبية، في ضوء معلومات تحدثت عن أن واشنطن أبلغت مسؤولين في الدولة من أن الاحتلال الإسرائيلي يتجه لإقامة منطقة عازلة جديدة في الجنوب أو منطقة عازلة للمنطقة العازلة. ووفقا للمعلومات، فإن حزب الله يعتمد التوجه التالي: أولا، الحزب غير معني بأن يقدم لنتنياهو أي ذريعة لتوسيع العدوان، لذا قرر عدم الرد على التصعيد أقله في هذه المرحلة. ثانيا، ترك الحزب للدولة الدفاع عن الجنوب من زاوية اختيار اتفاق الإطار، وعليها أن تتحمل مسؤولية خياراتها. ثالثا، الحزب غير معني بأي حديث عن تغيير حكومي في هذه المرحلة، وإفساح المجال للحكومة لمواجهة عمليات القدم الإسرائيلي لمناطق جديدة في الجنوب. رابعا، لا يرى الحزب أي جدوى من إعادة الحوار مع مبدأ ما لم يجري التراجع عن اتفاق الإطار وقرارات تجريم المقاومة. خامسا وأخيرا، البرهان الأساسي للحزب هو على المسار الإيراني الأمريكي والتفاهمات أو المتغيرات المرتقبة لجهة ضغط واشنطن على إسرائيل لوقف الحرب. وفي تل أبيب، قال مصدر أمني إسرائيلي إن فعالية الجيش اللبناني على الأرض شرط لتنفيذ الاتفاق بين إسرائيل ولبنان. وأعلنت القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي سيدخل مرحلة جديدة من القتال في جنوب لبنان خلال الأيام المقبلة، بعدما استكمل عملية تدمير البنية التحتية لحزب الله في منطقة الخط الأصفر.

في صفحة الأولى في الأخبار صورة للأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصر الله وعنوان بالأحمر العريض الحاضر. وفي الذكرى كتبت الأخبار فيض شهادتك عصف تحولات ونصر الله معجزة الثورة العالمية.

إلى عناوين الجمهورية. لبنان لبديل عن اليونيفيل، قوة دولية ضاربة لتنفيذ الإطار، نتنياهو تحت ضغط الأرقام وأيزنكوت يتقدم. وفي الجمهورية أيضا عنوان عون يؤكد حماية الجيش لجميع اللبنانيين وسلام لقوة دولية.

ورد في أسرار الجمهورية اليوم الدعم المطلوب للبنان في ملف الطاقة والكهرباء عاد إلى صلب الاتصالات الدولية في مدينة غربية، لكن الكلمة المفتاح كانت السلاح أولا والمصارف ثانيا. في الأسرار أيضا يكثر الحديث عن كارتلات النفط والمحروقات ومخالفات بملايين الدولارات، غير أن أحدا منها لم يحاسب حتى الآن.

إلى عناوين الديار. سلام تمسك بالثوابت اللبنانية والاحتلال يصاعد جنوبا. ماذا ينتظر لبنان قبل انتخابات الكنيسة؟ عون سلاح الجيش السلاح الوحيد المشروع بفضل ثقة اللبنانيين. واشنطن لطهران لا يمكنكم وضع شروط. إيران لن تحلق أي طائرة في المنطقة.

0: نقرأ من مانشيت الديار: تستمر معاناة المواطنين اللبنانيين الواقعين بين نيران الاعتداءات الإسرائيلية وارتفاع أسعار المواد الغذائية التي تجاوزت كل الحدود والمعايير، ووضعت البلاد أمام أسبوع حافل بالتحركات الشعبية في الشارع، تبدأ بتحديد الاتحاد العمالي العام في اجتماعه اليوم موعدا لإضراب شامل ليوم واحد في كل لبنان كخطوة أولية، فيما أعلن القيادي في حركة أمل رئيس اتحاد قطاعات النقل العام بسام طليس إضرابا عاما للسائقين العموميين يوم الأربعاء في 30 أيلول، مع تحركات على الأرض وقطع الطرقات الدولية ومداخل العاصمة. كما يعلن الموظفون في القطاع العام إضرابا عاما يومي الخميس والجمعة القادمين، في ظل معلومات رفعت إلى المسؤولين عن تراجع في نسبة حضور الموظفين إلى أعمالهم مع ارتفاع أجور النقل. كما تستعد عدة نقابات وجمعيات لسلسلة من الخطوات التصعيدية بحجة ضغط الأزمات المعيشية والمالية والاقتصادية والتربوية والكهربائية والمائية ومن دون حلول. وفي معلومات مؤكدة أن موضوع معالجة الأزمة الاقتصادية يبقى الشغل الشاغل للحكومة، لكن العين بصيرة واليد قصيرة في ظل ربط الخارج المساعدات للدولة والجيش بشروط سياسية قاسية تتعلق بنزع السلاح وإصلاحات اقتصادية، كما أن الأزمات المالية والاقتصادية والطاقة والنقل وغيرها التي تلفح لبنان تصيب كل دول العالم حاليا جراء الحرب في مضيق هرمز وارتفاع كلفة النقل والتأمين. هذا الواقع يعرفه كافة المسؤولين في ظل معلومات بأن المساعدات الخارجية ستبقى مقتصرة على $100 شهريا للعسكريين من قطر وباريس. وعن الاجتماع بين رئيس الحكومة والرئيس الإيراني، اعتبرت مصادر سياسية في بيروت للديار أن مجرد عقد الاجتماع يشكل خطوة إيجابية رغم الملفات المعقدة بين اللبنانيين أو بين البلدين، حيث أكد كل طرف على موقفه وثوابته، مع التأكيد على ضرورة فتح صفحة جديدة في العلاقات الرسمية. كما تم التطرق إلى موضوع السفير الإيراني ودعا سلام الرئيس الإيراني إلى تعيين سفير جديد في لبنان بعد رفض الحكومة اسم السفير شيباني لتولي المنصب، لكن الأنظار بقيت مركزة على مدى التزام الحكومة بقرار السلطات الأمريكية منع هبوط الطائرات الإيرانية في مطارات العالم، والذي ترجم منذ أيام برفض وزارة الأشغال السمح لإحدى الطائرات الإيرانية من الهبوط في مطار رفيق الحريري الدولي، ما أثار حركة احتجاجات في الضاحية الجنوبية. والسؤال: هل سيلتزم لبنان بشكل شامل بمنع الطائرات الإيرانية من الهبوط في مطار بيروت؟ هذا القرار في حال الموافقة عليه سيترك أثارا سلبية على شريحة واسعة من اللبنانيين، وتحديدا من أبناء الطائفة الشيعية الذين يرتبطون بعلاقات اجتماعية وتربوية واقتصادية ودينية وفكرية ومصاهرة وقرب مع عائلات إيرانية، إضافة إلى العلاقات والارتباطات المعروفة بين الشيعة اللبنانيين والإيرانيين حتى قبل اندثار الثورة الإيرانية. وقفة قصيرة ونتابع.
1: صاحبة الجلالة. تابعونا عبر وسائل التواصل: فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: كنا متأمل
3: أنا لبنان تلقى فضل.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بديسي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
5: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

أهلا بكم مجددا، عودة لمتابعة صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان. ونصل إلى عناوين صحيفة الشرق. سلام في الأمم المتحدة، لا أحد يفاوض باسم لبنان سوى الدولة. 76 دولة خرجت من قاعة الجمعية العامة احتجاجا على إلقاء نتنياهو خطابه. في عناوين الشرق أيضا، لا تعديل وزاريا قريبا ولكن، بقلم ملاك عقيل. مفاوضات ويتكوف عراقجي، الفرصة الأخيرة قبل الانفجار. قمة ترامب وشي، مظاهر فخمة بلا قرارات اقتصادية مهمة.

ونصل إلى نداء الوطن، اتفاقية مكة من الالتزامات الورقية إلى التعاون الفعال، لا معاينة ولا سلامة ولا عائدات. هل حان وقت عودة الميكانيك؟ لبنان على المنبر الأممي، لسنا ساحة لأحد.

نقرأ مقتطفات من مقالة داود رمال في نداء الوطن اليوم تحت عنوان الانتخابات الإسرائيلية والأمريكية ترسمان حدود المرحلة المقبلة ولبنان أمام شهرين من الجمود ربما أكثر. تشير المعطيات إلى أن الملف اللبناني دخل عمليا في فترة من الجمود قد تمتد شهرين في انتظار اتضاح نتائج الاستحقاقين الإسرائيلي والأمريكي. وفي هذه المرحلة تبدو الأولوية لدى الوسطاء والجهات المعنية منصبة على منع الانزلاق إلى تصعيد واسع والحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الذي يسمح بإبقاء قنوات التفاوض مفتوحة، إلا أن المخاوف لا تتعلق فقط بتعطيل المسار السياسي بل أيضا باحتمال لجوء نتنياهو تحت ضغط المنافسة الانتخابية إلى توسيع دائرة الاعتداءات على لبنان، بما يرفع منسوب التوتر ويزيد صعوبة العودة إلى مسار تفاوضي هادئ. ولا يستبعد في المقابل أن يمتد الجمود إلى شهرين إضافيين بعد الانتخابات الإسرائيلية، أي إلى مطلع الربيع المقبل تبعا للنتائج التي ستفرزها صناديق الاقتراع. فإذا لم يتمكن أي طرف من حسم الأكثرية اللازمة لتشكيل الحكومة فإن مفاوضات تشكيلها قد تستغرق وقتا إضافيا، ما يعني استمرار مرحلة الانتظار وتأجيل القرارات الكبرى المرتبطة بملف لبناني. وفي موازاة الانتظار الخارجي تتجه النصائح التي تصل إلى لبنان من أشقاء وأصدقاء إلى وجوب إعطاء الأولوية للداخل عبر انكباب السلطات الدستورية على معالجة القضايا الخدماتية والاجتماعية والاقتصادية الملحة، بما يخفف الاحتقان ويخلق مساحة من الهدوء السياسي. فالمطلوب في المرحلة المقبلة ليس فقط انتظار ما ستنتجه الانتخابات في إسرائيل والولايات المتحدة، بل استثمار فترة الجمود في ترتيب البيت الداخلي ومعالجة الملفات الأساسية تمهيدا لإطلاق نقاش سياسي لبناني أوسع حول القضايا التي لا يمكن أن تبقى معلقة إلى ما لا نهاية.

ونقرأ من أسرار نداء الوطن اليوم عقب حديث أصوات محسوبة على الحزب عن منشآت ضخمة تفوق بأهميتها. منشآت علي الطاهر ساد الغليان في عدد من البلدات، وسارع رؤساء بلديات ومخاتير إلى إبلاغ المؤسسات العسكرية والأمنية وصولا إلى الميكانيزم بأن هذه المعطيات لا تتطابق مع الواقع، فيما تحركت قيادات في الحزب لاحتواء التوتر. في الأسرار أيضا تتحدث معلومات عن قيام خبراء من دولة إقليمية بزيارات إلى منطقة السلسلة الشرقية تحت غطاء دبلوماسي، وسط معطيات عن احتمال اطلاع هذه الدولة بدور في تفكيك ما تبقى من منظومة الصواريخ الدقيقة في حال التوصل إلى تسوية أو حل سياسي وأمني للملف.

نتابع معنوين الشرق الأوسط. لبنان يضع ثوابته على منبر الأمم المتحدة. العراق يوقف رحلات طهران وبزشكيان لا نريد استمرار الحرب. حظر طيران الإيراني يضغط لتحريك هرمز. اليمن يعلن التعبئة والنفير العام.

نتوقف عند هذا العنوان. في الشرق الأوسط، واشنطن تضغط ليتولى الجيش اللبناني وحيدا أمن الحدود. تتبنى الولايات المتحدة الأمريكية مقاربة مختلفة عن المقاربة الأوروبية تجاه الحضور الدولي في الجنوب وتعزيز استقرار المنطقة الحدودية وسط مخاوف لبنانية من فراغ في الجنوب مع نهاية ولاية اليونيفيل أواخر العام الحالي، وبعدما أسقطت واشنطن في الأسبوع الماضي مقترحا لبنانيا لتمديد مهمة القوى الدولية لمدة 6 أشهر. يصل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا إلى بيروت الأسبوع المقبل للبحث مع السفير اللبناني جوزيف عون والمسؤولين اللبنانيين في مقترحات لتجنب الفراغ في الجنوب. وقالت مصادر وزارية لبنانية للشرق الأوسط إن بيروت تنتظر ما يحمله لاكروا، لافتة إلى عدة مقترحات طرحت خلال الفترة الماضية، من بينها تشكيل قوة أوروبية بديلة عن اليونيفيل وزيادة عديد قوة هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة. ومع أن أغلبية الدول الأعضاء في مجلس الأمن تدعم تمديد مهمة اليونيفيل أو تشكيل بديل عنها، فإن واشنطن ترفض ذلك، وتقول مصادر دبلوماسية غربية للشرق الأوسط إن وجهة النظر الأمريكية تفيد بأن الجيش اللبناني وحده يجب أن يتولى مهمة أمن الحدود. لكن المقاربة الأوروبية تختلف عن المقاربة الأمريكية، ولو أنها تتفق مع واشنطن على أنه في النهاية يجب أن يتولى الجيش اللبناني وحده مهمة حماية الحدود وضبط الأمن. ويؤيد لبنان المقاربة الأوروبية بالنظر إلى أن الجيش اللبناني يحتاج إلى السلاح والذخيرة والآليات، وتؤكد المصادر اللبنانية أنه من دون هذا الدعم المطلوب لا يستطيع الجيش وحده أن ينفذ المهمة. وقالت المصادر للشرق الأوسط على واشنطن البدء بتجهيز الجيش وتقويته قبل الحديث عن تسليمه أمن الحدود وحده. وقالت مصادر لبنانية مواكبة للملف إن بيروت تريد شاهدا على أي خروق تقوم بها إسرائيل في الجنوب، لأن تل أبيب ستشكك بتقارير الجيش اللبناني وتشن الحملات عليه.

نصل إلى عناوين صحيفة العربي الجديد. واشنطن وطهران تستكشفان مسارا لإنهاء الحرب. طهران قدمت مقترحا لإعادة فتح مضيق هرمز في غضون 7 أيام مشترطة جملة مطالب. مصادر غربية لوكالة رويترز: المحادثات تصطدم بعدم رغبة أي من الطرفين البدء بتنازل. وعن نتنياهو عنونة العربي الجديد: مجرم الحرب معزولاً.

0: ونختم مع بعض العناوين الواردة في الصفحة الإلكترونية للمستقبل. سلام يبحث مع عبد الله بن زايد ومصر دعم لبنان والاستقرار، ويطلق مبادرة مليون خبير لبناني في الذكاء الاصطناعي. عون للجيش، تدافعون حتى عمن هم ضد الدولة. الدوسري في العيد الوطني السعودي، المملكة تساند لبنان لاستعادة سيادته على أراضيه كافة. رئيس الوزراء الباكستاني، اتفاق مكة لا يستهدف أي دولة وهو التزام مشترك بالسلام في المنطقة. مسؤول إيراني كبير لرويترز، مضيق هرمز سيبقى مغلقا ولا محادثات نووية مع أمريكا حتى تلبية شروط إيران. وإلى هنا وتنتهي صاحبة الجلالة لهذا اليوم. شكرا للمتابعة. الموعد يتجدد في 6:30 من صباح الغد. ولكم في الختام أطيب التحيات من ألان شديد خليفي وطوني صبيح.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
2: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
3: الاقتصاد أولا، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحا، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
4: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداءً من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
5: بنص لبنان بدك ويني، في مسرح كله حياة، لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
6: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
7: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرة غاز سبيسيال، انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إليمتري نور حجار وسارة عبدو.
8: لا بلشي بنور حجار.
7: ليه؟
8: ببيع
7: نور حجار الستاند اب كوميديا لمنه ممثل، وإليمتري
8: حط القدير تما يزعل،
7: والقدير إليمتري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي، ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح مونو.
9: نعرة امتلت بلدي أصيل.
10: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن إعادة تفعيل العمل واستقبال طلبات المواطنين في مركز الشهيد علي عياش الإقليمي التابع لدائرة أمن عام النبطية اعتبارا من 23 أيلول 2026. للاستفسار يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
11: ناطر حوالي من برا؟ استلم حوالات ويسترن يونيون بصفر عمولي عبر البوب أب.
12: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة ويسكي جوني ووكر ريد ليبل 750 ملي ب $11.40 بزورات القزة سوبر اكسترا 250 جرام ب $1.90.

الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تعبورت تعبورت انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون. تعبورت تعبورت لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب أكثر تفاحتين أخضر وأحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونة من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حصباني ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
5: صباح الخير اليومية من صوت كل لبنان مع تحية قنديل وإعلان جديد خليفي تنفيذ توني صبيح.

0: عناوين اليومية.
1: صباح الخير. لبنان أمام أسبوع التحركات احتجاجا على الأوضاع المعيشية، إضراب لقطاع النقل الأربعاء، وخطة الاتحاد العمالي ستعلن اليوم، رفع بدلات النقل في اجتماع للجنة المؤشر مطلع الأسبوع، سلام انتقل من نيويورك إلى واشنطن مطالبا بتنفيذ القرارات الدولية، الرئيس عون الثقة أهم من السلاح، الاعتداءات الإسرائيلية متواصلة جنوبا، تفجير منازل وقصف من البر والجو، قوى الأمن تحذر ليس كل ما يلمع ذهبا، أطلب فاتورة عند الشراء، اختتام القمة الأمريكية الصينية وغموض حول حجم الانعكاسات على الحرب، قداسة البابا، قادة العالم يتعاملون مع العدالة وفقا لمصالحهم.
0: وفي اليومية أيضا الأحوال الجوية، وزنات سمير قسطنطين وبوضوح مع الدكتور كريستيان أوسي.
2: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد حواط ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
3: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%، جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
4: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا، تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
5: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف، تعبورت انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون، تعبورت لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم. تبريد تبريد تبريد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

0: الهم الاجتماعي في الصدارة والأسبوع المقبل على موعد مع سلسلة تحركات في مقدمها إضراب قطاع النقل الأربعاء بعد أن شكل ارتفاع أسعار المحروقات النقطة التي فاض معها كوب الناس، والأسعار باتت لا ترحم. الناس مخنوقة في لبنان مع بداية العام الدراسي، تفلت وفوضى والفواتير مضخمة من المولدات إلى مضاعفة الأصفار على الرفوف في المحال التجارية، والحجة حاضرة بأن الارتفاع بات عالميا. فهل فعلا انعدمت الوسائل العلاجية للتخفيف عن الناس؟ ماذا عن إلغاء الضرائب على المحروقات؟ وإن أصبحت الوعود بعائدات الأملاك البحرية والجمارك وحصر مزاريب الهدر والمحسوبيات؟ اليوم يصح القول في لبنان ليس بالسياسة وحدها يحيى الإنسان، وفي زمن رسم المعادلات الكبرى مصير الحروب والتسويات يخضع لمفاوضات خلف الكواليس. في السياسة وقبل الوجع اللبناني اليومي، أسبوع كان حافلا في اللقاءات أجراها الرئيس نواف سلام في نيويورك، وتوجه بإلقاء كلمته من على منبر الأمم المتحدة مناشدا بتنفيذ القرارات الدولية قبل الانتقال إلى واشنطن للقاء رئيس الدبلوماسية الأمريكية، والبداية من كلمة الرئيس سلام.
1: إذن جدد رئيس الحكومة نواف سلام من على منبر الجمعية العمومية للأمم المتحدة ثوابت الموقف اللبناني المعلن في إعادة بناء الدولة واستعادة ثقة شعبه وحص السلاح بيد الدولة واستعادة قرار الحرب والسلم وكامل أراضيه من الاحتلال وبسط سيادته وفق الطائف والقرار 1701. وقال سلام في كلمته: لا أحد يتحدث باسم لبنان ولا أحد يفاوض عنه سوى الدولة اللبنانية من خلال مؤسساتها الدستورية. أضاف إن نجاح أي اتفاق لا يقاس بالنوايا المعلنة بل بتنفيذ الالتزامات، ولذلك فإن المطلوب اليوم هو استكمال ترجمة اتفاق الإطار إلى خطوات عملية، وأن السيادة التي نتمسك بها لا تتجزأ، فهي تقضي انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية.
2: ثقة تبنى وقرار يستعاد وأرض تحرر، تلك هي معادلة النهوض بلبنان. استعادة دولة يثق بها مواطنيها وتمتلك قرارها وتمارس سيادتها، لا أحد يتحدث باسم لبنان ولا أحد يفاوض عنه سوى الدولة اللبنانية من خلال مؤسساتها الدستورية. صحيح أن لبنان يتأثر بما يجري في محيطه، لقد كان موقفنا من الحرب واضحا منذ البداية، نريد وقفها ونريد تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية.
0: الرئيس سلام انتقل إلى واشنطن للقاء وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الاثنين. بدوره سيعقد وزير الخارجية يوسف رجي لقاء في البيت الأبيض مع نائب مستشار الأمن القومي. من أبرز لقاءات الرئيس سلام بالأمس الاجتماع إلى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في حضور وزير الخارجية يوسف رجي. ومن بيروت أكد السفير السعودي فهد بن عبد الرحمن الدوسري خلال حفل الاستقبال الذي أقيم لمناسبة العيد الوطني للمملكة، أكد على وقوف السعودية إلى جانب لبنان ومساندته لاستعادة سيادته على أراضيه. أضاف: لم يكن قرار المملكة رفع تعليق الصادرات اللبنانية قبل أشهر إلا دليلا واضحا على التماسنا للجهود الإيجابية المبذولة من قبل القيادة والحكومة اللبنانية، ختم السفير السعودي. أما السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى وفي حديث للإم تي في كرر من نيويورك القول إن تسليم سلاح حزب الله يفتح الباب أمام السلام. واعتبر السفير الأمريكي أن الفرص تضيع مع استمرار الاحتفاظ بالسلاح، وأنه إذا نزع السلاح وانسحبت إسرائيل فلن تكون هناك حاجة إلى اليونيفيل، ختم السفير عيسى.
1: في المواقف الرئاسية أيضا أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن الجيش بضباطه وعناصره هو الأساس وليس فقط الحجر الذي نبني عليه دولتنا. جاء ذلك خلال وضعه حجر الأساس لمشروع بناء مساكن تعاضد للرتباء والأفراد في الجيش اللبناني، وأضاف أن ثقة اللبنانيين هي أهم سلاح.
3: أنتوا شعبكم معكم، بحبكم، بيحترمكم، هيدا أكبر فخر لكم وأكبر سلاح. بلاكن حتى اللي عم بتهجموا عليكم ما رح يكون عندهم متر مربع يحكوا منه ولو ضدكم. الشرف بإنكم تدافعوا عن كل أهلنا وشعبنا، حتى القليل جدا يلي هن ضد وطننا وضد دولتنا، لأنه أنتوا للشرف عنوان. أعان الله جيشا يحارب الغباء والغلاء وقلة الحياة وقلة الوفاء.
0: الأسبوع الطالع على موعد مع سلسلة تحركات في ضوء تفاقم الوضع المعيشي. الاتحاد العمالي العام يدرس في اجتماع حدد اليوم خطة التحرك، وفي المداولات تحديد موعد لإضراب شامل ليوم واحد كخطوة تحذيرية. تزامنا أكد رئيس اتحاد نقابات قطاع النقل بسام طليس على الإضراب الأربعاء المقبل مع تحركات على الأرض وقطع الطرق ومداخل العاصمة، واعتذر طليس سلفا من المواطنين. وفي حراك موظفي الدولة وجهت الدعوة للإضراب يومي الخميس والجمعة، علما أن الموظفين أعلنوا عن الإبقاء على التدبير القصري المتمثل بالتعطيل أيام الجمعة من كل أسبوع نظرا لارتفاع أسعار المحروقات. ماذا أيضا عن الحراك النقابي المرتقب الأسبوع المقبل؟
1: لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية أعلنت في بيان أنها فوجئت بإلغاء الموعد الذي كان مقرراً مع وزيرة التربية للبحث في مصير ملف التفرغ، وأشارت إلى أن هذا الإلغاء رسالة سلبية لا يمكن السكوت عنها ويعمق القلق ويضعف الشعور بالتجاهل. وطلبت لجنة رئيس الحكومة بإدراج ملف التفرغ للإقرار على جدول أعمال أول جلسة، كما دعت الأساتذة إلى المشاركة في الاعتصام أمام وزارة التربية يوم الأربعاء 30 من أيلول الساعة 11 ظهرا.
0: الوضع المعيشي المأزوم حضر بالأمس في اجتماع عقد برئاسة نائب رئيس الحكومة طارق متري، شارك فيه عدد من الهيئات الممثلة لأصحاب العمل والهيئات الاقتصادية ورئيس الاتحاد العمالي العام، كما شارك إلى جانب متري وزراء المال ياسين جابر، العمل محمد حيدر، الأشغال فايز رسامني، والاقتصاد عامر البساط. اتفق على ترجمة حصيلة المداولات في اجتماع للجنة المؤشر مطلع الأسبوع برئاسة وزير العمل. وقد شدد متري على التداول بملفي الأجور والعائدات المترتبة عن ارتفاع أسعار النفط وبدل النقل وتعويضات السائقين.
4: تنفيذ القانون القاضي بحماية قطاع النقل البري الشرعي، عقد اجتماع خلال أيام للنظر في موضوع تعويضات نهاية الخدمة والحد الأدنى للأجور وبدلات النقل، وتم الاتفاق على إعطاء تعويض المثابرة للعاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة.
0: على ذمة التسريبات، المخارج التي حضرت في اجتماع الأمس تقضي بتحويل بدل النقل إلى 4 أو 5 لترات من البنزين، ولا أحد يعلم كيف ستحتسب هذه اللترات شهرياً مع الارتفاع المستمر في المحروقات. فهل ستفي هذه الزيادات بالغرض لتخفيف وجع الناس؟ بحسبة بسيطة أجرتها الأخبار اليوم، حاليا يبلغ سعر صفيحة البنزين حوالي 32 دولار، أي أن اللترات الأربعة تساوي 6.4 دولارات أو 570,000 ليرة يوميا مقابل 450,000 حاليا، أي أن الزيادة التي يجري البحث فيها تساوي 120 ألف ليرة ليس أكثر، علما أن العامل يدفع بدل سيرفيس واحد 400 ليرة، أي ذهابا وإيابا 800 ألف ليرة، والحديث الرسمي عن الزيادة لن يتخطى 570 ألفا.
1: حذرت نقابة أصحاب محطات المحروقات من تآكل العمولة وارتفاع التكاليف التشغيلية، مشيرة إلى تراجع المبيعات بين 20-30%، وطلبت السلطات بتدخل سريع لضمان استمرارية القطاع، وأكدت أنها لم تتجه حتى الآن إلى الإضراب حرصا على الاستقرار العام. نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب دعا إلى حوار عاجل بين الحكومة والحركة النقابية والاتحاد العمالي العام للتوصل إلى صيغة تحقق معيشة كريمة للطبقات الفقيرة والوسطى وتحول في الوقت نفسه دون الانهيار المالي، وتراعي الظروف الصعبة الراهنة وتتجنب الانفجار الاجتماعي في الشارع.
0: إلى الجنوب، حيث الاعتداءات الإسرائيلية متواصلة الساعات الماضية حملت سلسلة جديدة من جرائم التفجير والقصف من البر والجو. شريط الاعتداءات في الساعات الماضية رصده الزميل حسين معنا.
5: تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني حتى ساعات الفجر، وقد نفذ العدو الإسرائيلي سلسلة تفجيرات كان عنفها قرابة 3 فجرا في منطقة المحمية عند أطراف برعشيد، بعد أن عملت قوات الاحتلال على مدى 2 يوم على نقل المتفجرات إلى المنطقة، كما دوت انفجارات في أطراف كونين وبيت يحون ودير سريان والمنصوري. ترافق ذلك مع قصف مدفعي استهدف وادي زبقين ومحيط سربين بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه أطراف عيت الجبل وحداثة وحاريس. كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي ليلا سلسلة غارات استهدفت بني حيان وزوطر الشرقية وأطراف ميفدون والقنطرة ومحيط كفر تبنيت النبطي الفوق. أما القصف المدفعي الذي تكثف يوم أمس فقد استهدف بلدات بني حيان وحولة وكفر تبنيت ومحيط زوطر الشرقية ميفدون والنبطي الفوق والقصير والمنصوري وأطراف بلدات بيت ليف وبرعشيت وبيت يحون وحداثة وحرج عيث الجبل وأودية الزبكين وسلوكي والحجير. إلى ذلك يسجل هذا الصباح تحليق للطيران المسير وطائرات الدرون في أجواء العديد من القرى والبلدات في كل القطاعات من الجنوب. حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: في سياق التصعيد الإسرائيلي، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي سيدخل ما وصفته بمرحلة جديدة من القتال في جنوب لبنان خلال الأيام المقبلة، بعدما استكمل عملية تدمير البنية التحتية لحزب الله في منطقة الخط الأصفر. نبقى في الجنوب، حيث باشر الجيش اللبناني عمل فتح الطرق المؤدية من بلدة أو الطريق المؤدية من بلدة تولين باتجاه بلدة برج قلوي في إطار الجهود الرامية لإعادة تأهيل الطرق وتسهيل حركة الأهالي في المنطقة. إلى ذلك، أعلنت قيادة الجيش أن وحدة منها مختصة عملت على تفكيك قنبلتي طيران غير منفجرتين من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدتي مجد السلم مرجعيون والغندوري بنت جبيل، ونقلتهما إلى موقع آمن لإجراء اللازم بشأنهما.
0: أصدرت العلاقات الإعلامية في حزب الله بيانا حول تنظيم مهرجان مركزي غدا لمناسبة الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الأمينين العامين السابقين للحزب السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين. وبحسب البيان، سيقام المهرجان عند 4:30 من بعد الظهر في مرقد السيد نصر الله في حارة حريك، وينتظر أن يتحدث للمناسبة الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم.
1: نقابيا، أعلن قطاع النقابات العمالية في تيار المستقبل فوز اللائحة المدعومة من التيار وحلفائه في انتخابات نقابة موظفي وعمال مرفأ بيروت. بدوره، تقدم المكتب العمالي في التيار الوطني الحر بالتهنئة للائحة المدعومة من التيار وأمل والمستقبل بفوزها في الانتخابات.
0: احذروا من الذهب المغشوش، هذا ما ورد على لسان رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي العميد جوزيف مسلم عبر فيديو نشر على حسابات قوى الأمن عبر مواقع التواصل الاجتماعي. مسلم حذر من عصابات تقوم ببيع النحاس بسعر الذهب الحقيقي، وكشف أن قوى الأمن أوقفت أكثر من عصابة في هذا المجال، لافتا إلى أن العصابات تبيع أنصات على أساس أنها حقيقية وهي مغلفة ولكنها من الذهب المغشوش، ودعا المواطنين إلى شراء الذهب من مؤسسات معروفة وطلب الفاتورة من كل تاجر خلال عملية الشراء.
1: تسوية أم عودة إلى الحرب بين واشنطن وطهران؟ حبس الأنفاس على حاله مع تجديد الحراك الدبلوماسي والوساطات التي دخلت على خطها الصين، حيث شكلت الحرب أحد البنود الأساسية في قمة الرئيسين الأمريكي والصيني. فماذا حملت المواقف؟
0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن اجتماعه مع الرئيس الصيني كان مثمراً للغاية لكل من الولايات المتحدة والصين، وقال ترامب إن أموراً عظيمة ستحدث بين الصين وأمريكا. وقد اختار الرئيس الأمريكي وداعاً مميزاً لضيفه الصيني في ختام قمة دامت 3 أيام، حيث احتسى ترامب مع نظيره الصيني الشاي في البيت الأبيض وجلا على الأرشيف الوطني، ودع ضيفه بعبارات غامضة حول ترجمة الاتفاقات، كالقول إن أمريكا سعيدة جدا بهذه الزيارة وأنه متأكد بأن الصين سعيدة للغاية. ولدى سؤال الرئيس ترامب عن مصير فتح مضيق هرمز، قال: أعتقد أننا سنحقق نتائج رائعة. مسؤول في البيت الأبيض قال من جهته إن إيران تسعى بشدة للتوصل إلى اتفاق، ولكنه أضاف إن ترامب يمسك بزمام الأمور. فماذا عن مصير المفاوضات والدبلوماسية؟
1: أعلن وزير الخارجية القطري في تصريحات لشبكة CNN عن إحراز تقدم ملموس في المحادثات غير المباشرة التي عقدت بين طهران وواشنطن، مشيرا إلى وجود رغبة حقيقية من الطرفين لإيجاد مخرج دبلوماسي.
0: أما عن الموقف الإيراني، فقد أوضح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بأن طهران تريد العودة إلى مذكرة التفاهم المبرمة مع واشنطن في حزيران الماضي، وأشاد برغبة الصين في إحياء هذه المذكرة، وقال إن إيران تشارك الصين هذه المقاربة وتشدد على ضرورة العودة إلى هذا التفاهم. مسؤول إيراني كبير نقلت عنه وكالة رويترز، قال إن أحد أكثر السيناريوهات واقعية للخروج من المأزق الراهن يتمثل في اتفاق مرحلي يبدأ بإنهاء الحصار الاقتصادي الأمريكي وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة.
1: أعلنت إدارة مطار النجف الدولي في العراق تعليق جميع الرحلات الجوية الآتية من إيران والمغادرة إليها حتى إشعار آخر، في استجابة للقيود الاقتصادية على إيران. وفي طهران حذر مستشار المرشد من أنه إذا تعذر على طهران تسيير رحلات جوية والحصول على خدمات للمطارات فلن يتمكن أحد في المنطقة من ذلك أيضا. وقال محمد مخبر في منشور على منصة أن استراتيجية بلاده في هذا الملف واضحة، ومفادها إما أن تكون حرية الطيران في المنطقة متاحة للجميع أو لا تكون لأحد.
0: ومن الحرب الأمريكية الإيرانية إلى جديد الحرب السعودية اليمنية، حيث أعلن في السعودية فجرا عن اعتراض الدفاعات الجوية طائرتين مسيرتين أطلقتا من اليمن باتجاه الرياض، وإحباط إطلاق صواريخ باليستية في مناطق داخل المملكة. على خط موازن، أعلنت وزارة الدفاع السعودية في بيان أن رؤساء هيئات أركان دول اتفاقية مكة للدفاع المشترك اجتمعوا في الرياض، أكدوا العزم على البدء فورا بترجمة الالتزامات إلى تعاون عسكري فعال. من باريس وجه قداسة البابا انتقادات حادة لقادة العالم لخرقهم القانون والتعامل مع العدالة وفقا للمصالح الشخصية، وفي كلمة ألقاها في قصر الإليزي قال الحبر الأعظم في مستهل زيارته الرسمية إلى فرنسا إن أصحاب السلطة يستشهدون بالقانون عندما يكون لخدمة مصالحهم ويتعارضون مع هذه القوانين إلى حد خنق الحريات، وأضاف إن العدالة باتت تعامل كسلعة خاضعة للبيع والشراء.
1: في جديد الدراسات الغذائية، الأرز أم البطاطا لتلافي السمنة أو ارتفاع سكر الدم أم الاثنين معا؟ تقول دراسة أن استبعادهما تماما ليس ضروريا، فطريقة التحضير وحجم الحصة وما يرافق الوجبة من بروتين عند مقارنة الكميات المعتادة تتمتع البطاطا بأفضلية بسيطة لأنها قد توفر كمية أقل من الكربوهيدرات في الحصة الواحدة إلى جانب الألياف والعناصر الغذائية الأخرى بشرط الابتعاد عن المقلية بالزيوت الضارة، لكن ذلك لا يجعل الأرز خيارا أقل جودة، ولا يعني أن تناول البطاطا يمكن أن يكون بلا حدود. والآن إلى الأحوال الجوية. الجو خريفي بامتياز مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية في المناطق الساحلية حتى يوم الاثنين، ليتحول إلى متقلب مع احتمال تساقط أمطار خفيفة. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل ستتراوح ما بين 24 و30 درجة.

الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك واحة الحياة أوازيس دو في المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر واحة الحياة ODV الأشرفي شارع أديب إسحاق تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام

0: عم زمر لك جديد توني كيوين
1: يومياً عبر صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة أشقوين بقارة كافال لوقية بدولارين وسبعين سنت أو جامبينو لوقية بثلاثة دولار وأربعين سنت.
2: الهرم السكر أو مسكر، أنت رح بتضل معتر، صاحب الموتور مكيف وأنت

0: ركز معي شوي هون.
1: تا بوري تا بوري تا.
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبري تبري.

0: وين الشبيبة الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.

0: وزنات سمير قسطنطين.
1: أمريكا تخطط ونحن نتمسخر. ببساطة، أمريكا في زمن ترامب تريد الهيمنة على العالم. إيران تفاخر بأن العبور في هرمز يجب أن يحصل على بركتها. ترامب في المقابل يسر بأن الصين العدو السابق لأمريكا والخصم الحالي متضررة من إغلاق المضيق. إسرائيل ترعد وتزبد، تريد محو غزة وتفجير قرى لبنان، توحي للعالم بأن يدها مطلقة وطويلة. ترامب في المقابل وبكل بساطة يفهم إسرائيل أن حدود حركتها مضبوطة على إيقاع قراراته. هو لا يتردد في قول ذلك علنية والإعلان بأن لولا أمريكا لكانت إيران دمرت إسرائيل. السعودية دخلت في حرب ضروس مع الحوثيين حلفاء إيران. الخبر يجب أن يسر أمريكا. عندما هاجم الحوثيون أراضي في اليمن واحتلوها وباتوا على قرب من باب المندب، ظن السعوديون أن الأمريكيين سيهبون للنجدة. اتصل ولي العهد السعودي مرتين في اليوم نفسه بالرئيس الأمريكي. دونالد ترامب كان واضحا معه، أمريكا لن تتدخل. معقول؟ نعم معقول. نحن نتلهى بما يحدث في علي الطاهر ونبرر الانسحاب أو ندينه. نحن نتغنى بأن الحرس الثوري صمد في وجه أقوى جيش بالعالم، وبأن هذا الصمود أوصل سعر برميل النفط إلى ما هو عليه، الأمر الذي سيحرج ترامب انتخابيا. ترامب ليس مهتما بأمر كهذا، ما يهمه هو ما أكدته استراتيجيته التي أعلنها أكثر من مرة وكان آخرها من نيويورك، وهو تأكيد الهيمنة الأمريكية في نصف الكرة الغربي وأمريكا اللاتينية، وتأكيده على أن الجيش الأمريكي هو الأقوى في العالم، وأن الاقتصاد الأمريكي والاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة هما موضع حسد العالم. أمريكا لا يهمه الآن فرض نماذجها الخاصة للديمقراطية بشكل لا يتماشى مع العادات المحلية في العديد من دول العالم. الشرق الأوسط الجديد عبارة سمعناها للمرة الأولى قبل 20 سنة بالتمام والكمال. أمضينا عقدين من الزمن ونحن نتهكم ونسخر من الأمريكيين. هؤلاء لا يفكرون مثلنا. الزمن الآتي صعب ولعله سيكون أصعب. أمريكا تريد تنفيذ خطتها وهي ببساطة الهيمنة على العالم. هذا لا يعني أنها على حق، هذا يعني فقط أن هذا هو ما تريده وتسعى إليه. هل سيكتب لها النجاح؟ لا أحد يدري، لكن القوى التي كان يراهن على تصديها لمشروع كهذا لم تعد هي نفسها.
0: وزنات سمير قسطنطين من صوت كل لبنان.

0: بوضوح مع الدكتور كريستيان أوسي.
1: أكثر بين أكثر من شاقوفين يقبع لبنان، أكثر بكثير من شاقوفي إسرائيل وحزب الله. نعم، هناك القرار الأمريكي المتعلق بالملف الإيراني، كما هناك القرار الإيراني المتعلق بالمقترحات الأمريكية. هناك أيضا قرار بنيامين نتنياهو، كلما اقترب موعد الانتخابات التشريعية في بلاده يقابله ما سيفصح عنه منافسه آيزنكوت لتدعيم موقعه وموقفه قبيل بدء التصويت. وهناك الانتخابات النصفية الأمريكية والأثر الذي ستتركه على القرارات السياسية للبيت الأبيض، خصوصا مع استطلاعات الرأي التي تتحدث عن تراجع شعبية الرئيس ترامب بسبب التضخم وأزمة الغلاء في داخل البلاد، وهل سيكون لكل ذلك أي أثر على القرارات التي تسبق الاستحقاق وكيف؟ أيضا انقضاء ولاية قوات حفظ السلام الدولية في جنوب لبنان، هل ستخلف فراغا على الساحة وتتركها فريسة للمشاريع الإسرائيلية؟ هل ستصاغ مشاريع معينة لتواجد قوة دولية؟ هل ستكون فاعلة متحركة مع صلاحيات واسعة أم نسخة عن القوة الراهنة؟ يضاف الأزمة المستجدة في منطقة باب المندب والتقدم المفاجئ والسريع للحوثيين وإحكام أو قرب إحكام سيطرتهم على المضيق الحيوي، هل سيكون لذلك انعكاس على مواقف حزب الله في الداخل اللبناني، خصوصا وأن الأصابع الإيرانية ليست بعيدة أبدا عن المفاجأة اليمنية؟ كل هذا في الإقليم، في الخارج وفي الداخل حدث ولا حرج. السلطة اللبنانية التي قدمت الكثير الكثير مما لم يكن متوافرا في السابق تجد نفسها أسيرة، أولا بالواقع والتركيبة السياسية في كل القرارات والمشاريع التي تتخذ إن في التعيينات أو سواها، فالعلاقة مع أحد طرفي الثنائي الشيعي تفرض على السلطة أن تكون مهادنة متجاوبة متساهلة. ثانيا بالموقف الذي يمارسه الرئيس نبيه بري من خلال قدرته على ضبط الانفعالات خصوصا في الشارع أو في استهداف المؤسسة الأمنية أو حتى في سعيه لتأمين الحصانة للسلم الأهلي، لكل ذلك أثمانه. ثالثا بالواقع الاقتصادي المتردي والمتراجع، غلاء في المحروقات وفي أسعار السلع الحياتية مما يتسبب بخشية من ردة فعل غاضبة ورافضة، واحتمال أن يكون هذا الرفض سببا لانهيار في الشارع، والتعويل هنا على موقف رئاسة المجلس التي تمون على الاتحاد العمالي وعلى حزب الله وعلى كثير سواهما. رابعا بتعنت قيادة حزب الله وعدم تجاوبها حتى الساعة مع كل الاقتراحات والتمنيات التي قدمت لها من أجل قيامها بخطوات تعزز موقف السلطة السياسي في مسألة التفاوض مع إسرائيل لتحقيق مكتسبات تكون بيئته هي المستفيد الأول منها متى تحققت. خامسا وهذا الأهم، إصرار المجتمع الدولي كما العديد من أفرقاء الداخل على السلطة بوجوب الإقدام على خطوات تثبت نيتها على تنفيذ ما سبق واتخذته من قرارات، والعتب في هذا المجال كبير. هذا كله يفضي إلى القول أن المرحلة دقيقة ومنفتحة على كل الاحتمالات التي يمكن توقعها لفترة الشهرين المقبلين المرتبطة بصناديق الاقتراع في واشنطن وفي تل أبيب.
0: بوضوح مع الدكتور كريستيان أوسي من صوت كل لبنان.
2: في ختام اليومية تذكير بالعناوين: لبنان أمام أسبوع تحركات احتجاجا على الأوضاع المعيشية، إضراب لقطع النقل الأربعاء وخطة الاتحاد العمالي تعلن اليوم، رفع بدلات النقل في اجتماع لجنة المؤشر الاثنين، سلام انتقل من نيويورك إلى واشنطن مطالبا بتنفيذ القرارات الدولية، الرئيس عون الثقة أهم سلاح، الاعتداءات الإسرائيلية متواصلة جنوبا، تفجير منازل وقصف من البر والجو، قوى الأمن تحذر ليس كل ما يلمع ذهبا، أطلب فاتورة عند الشراء، اختتام القمة الأمريكية الصينية وغموض حول حجم الانعكاسات على الحرب، قداسة البابا قادة العالم يتعاملون مع العدالة وفقا لمصالحهم. وكان في اليومية أيضا الأحوال الجوية وزنات سمير قسطنطين وبوضوح مع دكتور كريستيان أوسي. وبهذا نأتي إلى ختام اليومية من صوت كل لبنان. شكرا للمتابعة.

رئيس تحرير موقع لبنيز بوليتيكو الصحفي شارل جبور تحت الضوء. 10 سنوات في قلب القرار الإعلامي والسياسي للقوات اللبنانية، وبعد خروجه من الموقع الحزبي يقول: ما يصدر عني يمثلني وحدي،

0: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر. قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: كنا متأمل
2: لبنان تلقى فضل.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-485-455-01-687-312.
4: لأنه جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
5: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور، ليصير الأكل له طعمه.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، شهباي بقر برازيلي أو موزات بقر برازيلي، الكيلو ب $7.40.

0: بدكن إعلان يسيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة التليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد تاع
2: تعبولد تعبولد تاع
3: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبولد تعبولد تاع
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
1: تعبولد تعبولد تاع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
1: تبرد تبرد تبرد تا.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حصباني ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
5: طبع صباحكم نشأت أخبار 8:15 من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضاً عبر راديو تمورو في أستراليا، مع تحية قنديل وإعلان جديد خليفي، تنفيذ توني صباح.

صباح الخير في هذه النشرة. لبنان أمام أسبوع التحركات احتجاجا على الوضع المعيشي. إضراب لقطاع النقل الأربعاء والاتحاد العمالي يدرس خطة التحرك اليوم. اجتماع للجنة المؤشر خلال يومين والتداول برفع بدل النقل. الرئيس سلام توج أسبوع الدبلوماسية في نيويورك مؤكدا على المطالبة بتنفيذ القرارات الدولية. الرئيس عون للعسكريين: ثقة الناس أهم سلاح. الاعتداءات الإسرائيلية متواصلة جنوبا وقصف من الجو والبر. قوى الأمن تحذر: ليس كل ما يلمع ذهبا، اطلب الفاتورة من البائع. اختتام القمة الأمريكية الصينية وترقب للترجمات. قداسة البابا: قادة العالم يتعاملون مع العدالة وفقا لمصالحهم.

0: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد حواط ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور لا يبقى غذائكم سليم.
3: الهرمو سكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر صاحب الموتور.

التليفون، ركز معي شوي هون. تعبوري لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبري تبري تبري تا.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: لقمة العيش ولهيب الأسعار في صدارة اهتمام اللبنانيين هذه الأيام. الأسبوع المقبل على موعد مع سلسلة تحركات نقابية في مقدمها إضراب قطاع النقل الذي حدد الأربعاء بعد أن شكل ارتفاع أسعار المحروقات النقطة التي فاض معها الكوب. باختصار، الناس مخنوقة والأسعار لا ترحم. مع انطلاقة العام الدراسي الفواتير مضاعفة وبشكل جنوني، من المولدات إلى الأقساط إلى الأصفار التي زيدت بعشوائية على الرفوف في المحال التجارية، والحجة حاضرة بأن الارتفاع بات عالميا. فهل فعلا انعدمت الوسائل العلاجية لتخفيف وجع الناس؟ ماذا عن إلغاء الضرائب على المحروقات كما حصل هذه الأيام في أكثر من دولة أوروبية وعالمية؟ ماذا عن الوعود بملاحقة الهدر والسرقات وعائدات الأملاك البحرية والجمارك؟ اليوم يصح القول ليس بالسياسة وحدها يحيى لبنان. ففي زمن انتظار تشارين الانتخابات ورسم الخرائط بين اللاعبين الكبار، الوجع لا يرحم. وقبل الإضاءة على أسبوع التحركات، الأسبوع الدبلوماسي في نيويورك، توجه الرئيس سلام بكلمة من على منبر الأمم المتحدة، ومن هنا البداية.
4: جدد رئيس الحكومة نواف سلام من على منبر الجمعية العمومية للأمم المتحدة ثوابت الموقف اللبناني المعلن في إعادة بناء الدولة واستعادة ثقة شعبه وحص السلاح بيد الدولة واستعادة قرار الحرب والسلم وكامل أراضيه من الاحتلال وبسط سيادته وفق الطائف والقرار 1701. وقال سلام في كلمته: لا أحد يتحدث باسم لبنان ولا أحد يفاوض عنه سوى والدولة اللبنانية من خلال مؤسساتها الدستورية. وأضاف إن نجاح أي اتفاق لا يقاس بالنوايا المعلنة بل بتنفيذ الالتزامات، ولذلك فإن المطلوب اليوم هو استكمال ترجمة اتفاق الإطار إلى خطوات عملية، وأن السيادة التي نتمسك بها لا تتجزأ، فهي تقضي انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية.
5: ثقة تبنى وقرار يستعاد وأرض تحرر، تلك هي معادلة النهوض بلبنان. استعادة دولة يثق بها مواطنيها وتمتلك قرارها وتمارس سيادتها. لا أحد يتحدث باسم لبنان ولا أحد يفاوض عنه سوى الدولة اللبنانية من خلال مؤسساتها الدستورية. صحيح أن لبنان يتأثر بما يجري في محيطه، لقد كان موقفنا من الحرب واضحا منذ البداية، نريد وقفها ونريد تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية.
3: الرئيس سلام انتقل إلى واشنطن، حيث ينتظر أن يجتمع إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الاثنين، كما سيعقد وزير الخارجية يوسف رجي لقاء في البيت الأبيض مع نائب مستشار الأمن القومي. وكان من أبرز اللقاءات التي أجرها الرئيس سلام في نيويورك بالأمس الاجتماع إلى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في حضور الوزير رجي، حيث أكد الوزير السعودي على التضامن مع لبنان والوقوف إلى جانبه. ومن بيروت أكد السفير السعودي فهد بن عبد الرحمن الدوسري خلال حفل الاستقبال الذي أقامه في منزله لمناسبة العيد الوطني للمملكة، أكد على وقوف السعودية إلى جانب لبنان ومساندته من أجل تحقيق سيادته على أراضيه. أضاف: لم يكن قرار المملكة برفع تعليق الصادرات اللبنانية قبل أشهر إلا دليلا واضحا على التماسها للجهود الإيجابية المبذولة من القيادة والحكومة اللبنانية. بدوره السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى وفي حديث للأم تي في قال من نيويورك إن تسليم سلاح حزب الله يفتح الباب أمام السلام. واعتبر السفير الأمريكي أن الفرص تضيع مع استمرار الاحتفاظ به، وأنه إذا نزع السلاح وانسحبت إسرائيل فلن تكون هناك من حاجة إلى قوة اليونيفيل، ودائما بحسب السفير الأمريكي.
4: في المواقف الرئاسية أيضا أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن الجيش بضباطه وعناصره هو الأساس وليس فقط الحجر الذي نبني عليه دولتنا. جاء ذلك خلال وضعه حجر الأساس لمشروع بناء مساكن تعدد للرتباء والأفراد في الجيش اللبناني، وأضاف أن ثقة اللبنانيين هي أهم سلاح.
6: أنتوا شعبكم معكم، بحبكم، بيحترمكم، هيدا أكبر فخر لإلكم وأكبر سلاح. بلاكن حتى اللي عم بيتهجموا عليكم ما رح يكون عندهم متر مربع يحكوا منه ولو ضدكم. الشرف بإنكم تدافعوا عن كل أهلنا وشعبنا، حتى القليل جدا يلي هن ضد وطننا وضد دولتنا، لأنه أنتوا للشرف عنوان. أعان الله جيشا يحارب الغباء والغلاء وقلة الحياة وقلة الوفاء.
3: والآن إلى تفاصيل أسبوع التحركات. الاتحاد العمالي العام يدرس في اجتماع اليوم خطة تحرك في مواجهة الوضع المعيشي الضاغط، وفي المداولات الإعلان عن موعد لإضراب شامل كخطوة تحذيرية. في المقابل أعلن رئيس اتحاد قطاعات النقل بسام طليس عن الإضراب الأربعاء المقبل وتحركات على الأرض منها قطع الطرق عند مداخل العاصمة. طليس اعتذر مسبقا من المواطنين على هذا الإرباك. أما عن حراك الموظفين فقد وجهت الدعوة للإضراب يومي الخميس والجمعة، علما أن موظفي الدولة أعلنوا عن الإبقاء على التدبير القصري المتمثل بالتوقف عن العمل أيام الجمعة من كل أسبوع نظرا لارتفاع أسعار المحروقات. ماذا أيضا عن القطاع التربوي؟
4: لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية أعلنت في بيان أنها فوجئت بإلغاء الموعد الذي كان مقرراً مع وزيرة التربية للبحث في مصير ملف التفرغ، وأشارت إلى أن هذا الإلغاء رسالة سلبية لا يمكن السكوت عنها ويعمق القلق ويضعف الشعور بالتجاهل. وطلبت اللجنة رئيس الحكومة بإدراج ملف التفرغ للإقرار على جدول أعمال أول جلسة، كما دعت الأساتذة إلى المشاركة في الاعتصام أمام وزارة التربية الأربعاء 30 من أيلول الساعة 11 ظهرا.
3: الوضع المعيشي الضاغط حضر في اجتماع عقد أمس برئاسة نائب رئيس الحكومة طارق متري وبمشاركة الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام وبحضور وزراء المال ياسين جابر، العمل محمد حيدر، الأشغال فايز رسامني، والاقتصاد عامر البساط. واتفق على ترجمة حصيلة المداولات في اجتماع سيلتئم في اليومين المقبلين للجنة المؤشر برئاسة وزير العمل محمد حيدر، وهو ما أكد عليه نائب رئيس الحكومة طارق متري.
7: تنفيذ القانون القاضي بحماية قطاع النقل البري الشرعي، عقد اجتماع خلال أيام للنظر في موضوع تعويضات نهاية الخدمة والحد الأدنى للأجور وبدلات النقل، وتم الاتفاق على إعطاء تعويض المثابرة للعاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة.
3: ماذا عن تعويض ارتفاع أسعار المحروقات في المداولات الرسمية؟ على ذمة التسريبات هذا الصباح، المخارج التي حضرت في اجتماع الأمس تقضي بتحويل بدل نقل إلى 4 أو 5 لترات من البنزين يومياً من دون معرفة آلية احتساب هذه الزيادة شهرياً. فهل ستفي هذه الأرقام بالغرض لتخفيف أعباء النقل وأسعار البنزين المشتعلة؟ بحسبة بسيطة نشرتها الأخبار اليوم، يبلغ سعر صفيحة البنزين حالياً حوالي 32 دولار، أي إن اللترات الأربعة المقترحة تساوي 6 دولارات أو 570 ألف ليرة يومياً، علماً أن بدل النقل حالياً هو 450 ألف ليرة، أي إن الزيادة المقترحة في المداولات الوزارية تساوي 120 ألف ليرة فقط، مع العلم أن الموظف أو العامل يحتاج إلى 400 ألف ليرة يومياً للتنقل بالسيرفيس والعودة ب 400 ألف ليرة أخرى. فهذه الزيادة المقترحة لن تغطي 40% من التكاليف الحالية.
4: توازيا، حذرت نقابة أصحاب محطات المحروقات من تآكل العمولة وارتفاع التكاليف التشغيلية، مشيرة إلى تراجع المبيعات بين 20 و30%، وطالبت السلطات بتدخل سريع لضمان استمرارية القطاع، وأكدت أنها لم تتجه حتى الآن إلى الإضراب حرصا على الاستقرار العام. نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب دعا إلى حوار عاجل بين الحكومة والحركة النقابية والاتحاد العمالي العام للتوصل إلى صيغة تحقق معيشة كريمة للطبقات الفقيرة والوسطى وتحول في الوقت نفسه دون الانهيار المالي، وتراعي الظروف الصعبة الراهنة وتتجنب الانفجار الاجتماعي في الشارع.
3: إلى الجنوب، حيث جرائم التفجير الإسرائيلية متواصلة إلى جانب قصف من البر والجو. شريط الاعتداءات في الساعات الماضية مع الزميل حسين معنا.
8: تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني حتى ساعات الفجر، وقد نفذ العدو الإسرائيلي سلسلة تفجيرات كان عنفها قرابة 3 فجرا في منطقة المحمية عند أطراف برعشيد، بعد أن عملت قوات الاحتلال على مدى يومين على نقل المتفجرات إلى المنطقة، كما دوت انفجارات في أطراف كونين وبيت يحون ودير سريان والمنصوري. ترافق ذلك مع قصف مدفعي استهدف وادي زبقين ومحيط سربين، بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه أطراف عيت الجبل وحداثة وحاريس. كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي ليلا سلسلة غارات استهدفت بني حيان وزوطر الشرقية وأطراف ميفدون والقنطرة ومحيط كفر تبنيت النبطي الفوقة. أما القصف المدفعي الذي تكثف يوم أمس فقد استهدف بلدات بني حيان وحولة وكفر تبنيت ومحيط زوطر الشرقية ميفدون والنبطي الفوقة والقصير والمنصوري وأطراف بلدات بيت ليف وبرعشيت وبيت يحون وحداثة وحرج عيت الجبل وأودية الزبكين وسلوكي والحجير. إلى ذلك يسجل هذا الصباح تحليق للطيران المسير وطائرات الدرون في أجواء العديد من القرى والبلدات في كل القطاعات من الجنوب. حسين معنا، صوت كل لبنان.
4: وفي سياق التصعيد الإسرائيلي، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي سيدخل ما وصفته بمرحلة جديدة من القتال في جنوب لبنان خلال الأيام المقبلة، بعدما استكمل عملية تدمير البنية التحتية لحزب الله في منطقة الخط الأصفر. نبقى في الجنوب، حيث باشر الجيش اللبناني أعمال فتح الطريق المؤدية من بلدة تولين باتجاه بلدة برج قلوي في إطار الجهود الرامية إلى إعادة تأهيل الطرق وتسهيل حركة الأهالي في المنطقة. إلى ذلك، أعلنت قيادة الجيش أن وحدة منها مختصة عملت على تفكيك قنبلتي طيران غير منفجرتين من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدتي مجد السلم، مرجعيون والغندوري بنت جبيل ونقلتهما إلى موقع آمن لإجراء اللازم بشأنهما.
3: أصدرت العلاقات الإعلامية في حزب الله بياناً أعلنت فيه عن تنظيم مهرجان مركزي غداً لمناسبة الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الأمينين العامين السابقين للحزب الشهيدين السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين. وأشار البيان إلى أن المهرجان المركزي سيقام عند 4:30 من عصر غد في مرقد السيد نصر الله في حارة حريك، وينتظر أن يتحدث للمناسبة الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم.
4: نقابيا، أعلن قطاع النقابات العمالية في تيار المستقبل فوز اللائحة المدعومة من التيار وحلفائه في انتخابات نقابة موظفي وعمال مرفأ بيروت. بدوره تقدم المكتب العمالي في التيار الوطني الحر بالتهنئة للائحة المدعومة من التيار وأمل والمستقبل بفوزها في الانتخابات.
3: احذروا من الذهب المغشوش. التحذير جاء على لسان رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي العميد جوزيف مسلم عبر فيديو وزع على مواقع التواصل الاجتماعي. مسلم حذر من عصابات تقوم ببيع النحاس بسعر الذهب، وقال إن قوى الأمن الداخلي أوقفت أكثر من عصابة ناشطة في هذا المجال، وأن هذه العصابات تبيع أنصات على أساس أنها حقيقية ومغلفة وأنواع أخرى من الذهب المغشوش، ودعا المواطنين إلى شراء الذهب من مؤسسات معروفة وطلب الفاتورة مع كل عملية شراء.
4: تسوية أم عودة إلى الحرب بين واشنطن وطهران؟ حبس الأنفاس على حاله مع تجديد الحراك الدبلوماسي والوساطات التي دخلت على خطها الصين، حيث شكلت الحرب أحد البنود الأساسية في قمة الرئيسين الأمريكي والصيني. فماذا حملت المواقف؟
3: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن الاجتماع مع نظيره الصيني كان مثمرا للغاية لكل من الولايات المتحدة والصين. أضاف إن أمورا عظيمة ستحدث بين الصين وأمريكا، وودع ضيفه بعبارات غامضة حول ترجمة الاتفاق. فقال ترامب: أمريكا سعيدة جدا بهذه الزيارة، وأنا متأكد من أن الصين سعيدة للغاية. في المقابل، وردا على سؤاله حول إمكانية إحراز تقدم في إعادة فتح مضيق هرمز، قال ترامب: أعتقد أننا سنحقق نتائج رائعة. أما الرئيس الصيني فقد شدد على التفاهم مع نظيره الأمريكي حول العديد من القضايا الراهنة من دون تفاصيل أخرى، مركزا على العودة إلى اتفاقية إسلام أباد بين الولايات المتحدة وطهران. ونقل عن مسؤول في البيت الأبيض القول إن إيران تسعى بشدة للتوصل إلى اتفاق. فماذا عن مصير المفاوضات؟
4: أعلن وزير الخارجية القطري في تصريحات لشبكة CNN عن إحراز تقدم ملموس في المحادثات غير المباشرة التي عقدت بين طهران وواشنطن، مشيرا إلى وجود رغبة حقيقية من الطرفين لإيجاد مخرج دبلوماسي.
3: أما عن المواقف الإيرانية فقد عبر عنها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الذي قال إن طهران تريد العودة إلى مذكرة التفاهم التي أبرمت مع واشنطن في حزيران الماضي. الرئيس الإيراني أشاد برغبة الصين في إحياء هذه المذكرة، وقال إن إيران تشارك الصين هذه المقاربة وتشدد على ضرورة العودة إلى اتفاق إسلام أباد. مسؤول إيراني كبير نقلت عنه رويترز القول إن أحد أكثر السيناريوهات واقعية للخروج من الأزمة يتمثل في اتفاق مرحلي يبدأ بإنهاء الحصار الاقتصادي الأمريكي على إيران مروراً بإعادة فتح المضيق.
4: إدارة مطار النجف الدولي في العراق أعلنت تعليق جميع الرحلات الجوية الآتية من إيران والمغادرة إليها حتى إشعار آخر في استجابة للقيود الاقتصادية على إيران. وفي طهران حذر مستشار المرشد من أنه إذا تعذر على طهران تسيير رحلات جوية والحصول على خدمات المطارات فلن يتمكن أحد في المنطقة من ذلك أيضا. وقال محمد مخبر في منشور على منصة إكس أن استراتيجية بلاده في هذا الملف واضحة، ومفادها إما أن تكون حرية الطيران في المنطقة متاحة للجميع أو لا تكون لأحد.
3: نبقى في الخليج، حيث أعلن في السعودية فجرا عن اعتراض الدفاعات الجوية السعودية لطائرتين مسيرتين أطلقتهما مجموعات حوثية باتجاه الرياض، وعن اعتراض صاروخين باليستيين حولا استهداف مناطق سعودية أخرى. على خط موازن، أعلنت السعودية في بيان عن اجتماع لرؤساء هيئات أركان دول اتفاقية مكة للدفاع المشترك والاتفاق على البدء فورا بترجمة الالتزامات إلى تعاون عسكري. من باريس، وجه قداسة البابا انتقادات حادة لقادة العالم نظرا لخرقهم القانون والتعامل مع العدالة وفقا للمصالح الشخصية. مواقف الحبر الأعظم جاءت من قصر الإليزي لدى استقباله من قبل الرئيس ماكرون، حيث قال في مستهل زيارته الفرنسية إن أصحاب السلطة يستشهدون بالقانون عندما يكون لمصلحتهم، ويتجاهلون القانون عندما لا يخدم الآراء الشخصية. وأضاف إن العدالة باتت تعامل كسلعة خاضعة للبيع والشراء.
4: في جديد الدراسات الغذائية، الأرز أم البطاطا لتلافي السمنة أو ارتفاع سكر الدم أم الاثنين معا؟ تقول الدراسة إن استبعادهما تماما ليس ضروريا، فطريقة التحضير وحجم الحصة وما يرافقها يرافق الوجبة من البروتين. عند مقارنة الكميات المعتادة تتمتع البطاطا بأفضلية بسيطة لأنها قد توفر كمية أقل من الكربوهيدرات في الحصة الواحدة، إلى جانب الألياف والعناصر الغذائية الأخرى، بشرط الابتعاد عن المقلية بالزيوت الضارة، لكن ذلك لا يجعل الأرز خيارا أقل جودة، ولا يعني أن تناول البطاطا يمكن أن يكون بلا حدود. والآن إلى الأحوال الجوية. الجو خريفي بامتياز مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية في المناطق الساحلية حتى يوم الاثنين، ليتحول إلى متقلب مع احتمال تساقط أمطار خفيفة. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل ستتراوح ما بين 24 و30 درجة.
3: كان في هذه النشرة: لبنان أمام أسبوع التحركات احتجاجاً على الوضع المعيشي، إضراب لقطاع النقل الأربعاء، والاتحاد العمالي يدرس خطة تحرك اليوم، اجتماع للجنة المؤشر خلال يومين والتداول برفع بدل النقل، الرئيس سلام توج أسبوع الدبلوماسية في نيويورك مؤكداً على المطالبة بتنفيذ القرارات الدولية، الرئيس عون للعسكريين ثقة الناس أهم سلاح، الاعتداءات الإسرائيلية متواصلة جنوبا، قصف من الجو والبر، قوى الأمن تحذر ليس كل ما يلمع ذهبا، اطلب الفاتورة من البائع، اختتام القمة الأمريكية الصينية وترقب للترجمات. قداسة البابا قادة العالم يتعاملون مع العدالة وفقا لمصالحهم.
4: إلى هنا وتنتهي نشرة الأخبار، قدمناها من صوت كل لبنان.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان. من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
1: لا بلشي بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميديا اللي منه ممثل، وإلي متري
1: حط القدير تميزع،
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اتنيناتهم اخر همي، ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح مونو. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، بندورة الكيلو ب 39 ألف ليرة، نجاس الكيلو ب 74 ألف ليرة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: سدد بوليصة التأمين الخاصة فيك بسهولة عبر جميع فروع بوب فاينانس.
2: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تعبورت إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تعبورت لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.
3: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبثواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
2: ما تأجلها، ادفع رسوم الميكانيك بسرعة وسهولة بأي فرع بوب فاينانس. خدمة سريعة وراحة أكبر.

إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة سائل للجلي سانيتا 650 ملي ب 95 سنت دير جنرال 3 لتر بدولارين و 90 سنت.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: تحضيرات الانتاجات الدرامية للموسم الرمضاني بلشت. الممثلة جيسي عبدو شو جديدة وشو بتقول عن الحركة الفنية حالياً؟ تابعوها بسبوت أون هالأحد 10:30 صباحاً مع رالف معتوق على صوت كل لبنان.
1: منسقة ملف شؤون تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في وزارة الخارجية والمغتربين

0: الأمن العام بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحا مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.
1: أين الدولة من المواطن؟ ماذا لو لم يستطع قائد الجيش تنفيذ قرارات الحكومة؟ وهل انتقل الخوف من السوري لدى البعض إلى الخوف من إيران وحزب الله؟ الناشط السياسي المهندس شادي معربس ضيف كلام يوصل الاثنين 4:45 بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: صباح الخير مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى حلقة اليوم من برنامج أحداث في حديث عبر صوت كل لبنان. ضيف اليوم عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حصباني، ومعي على الإخراج الإذاعي المخرج توني صبيح. على الرغم من الزخم العربي والدولي وخصوصا الأمريكي، يبدو مسار التفاوض في حالة من الترقب والجمود بفعل عاملين أساسيين: الانتخابات الإسرائيلية والانتخابات النصفية الأمريكية. من بيروت إلى نيويورك حيث تحضر أزمات لبنان في لقاءات الرئيس نواف سلام واتصالاته الدولية، وبعد اللقاء اللافت مع الوفد الإيراني يعود السؤال الأبرز: هل يستطيع لبنان تحصين الساحة في مواجهة صراعات المنطقة؟ ومن يملك فعليا قرار لبنان؟ ومن يدفع الثمن؟ إلى الداخل أيضا أسئلة كثيرة: ماذا عن الواقع السياسي؟ هل التماسك الحكومي لا يزال صامدا؟ وعن التهديد باستقالة وزير الطاقة ودور وزير الخارجية الذي برز في نيويورك، ماذا عن موقف القوات اليوم؟ واقع متأزم أيضا، واللبناني يتلقى صفعات تلو الأخرى بيومياته مع أزمة معيشية تتفاقم بكل مساراتها وتشعباتها. دولة الرئيس غسان حصباني معي اليوم، ومعه سنطرح كل هذه الأسئلة. صباح الخير.
1: صباح النور.
0: شكرا لحضورك اليوم لاستديوهات صوت كل لبنان. بطبيعة الحال رح نبلش من المشهد في نيويورك، بما أنه نحن المشهد بنيويورك أخذ كل الأنظار في الساعات والأيام الأخيرة. كيف رأيت المشهد؟ كيف اللقاءات التي عقدها الرئيس نواف سلام؟ إذا بدنا نعطي انطباع أولي، خصوصا وأن وزير الخارجية واضح باللقاءات بعد عتب كتير طويل على استبعاده، إذا بدنا نقول، أو عدم دعوته للمشاركة.
1: لا طبعا، هلا طبيعة اجتماعات نيويورك بغالبيتها لما تكون الأمم المتحدة، أكيد عادة وزير الخارجية بيكون بطبيعة الحال مشارك فيها، يعني لأنه هو يعني شخصية التواصل مع الأمم المتحدة والدولة اللبنانية. لكن اللقاءات بشكل عام أنا بشوفها لقاءات طبيعية بسياق أي زيارة مسؤول على هالاجتماعات هيدي، يعني بهالاجتماعات بيصير على هامش الاجتماعات لقاءات ثنائية بين هالرؤساء والدول والمسؤولين لتبادل الأفكار. الكل بيقولوا نحن مع لبنان وحد لبنان وبندعم لبنان وبدنا نساعد لبنان. السؤال هي شو الخطوات الملموسة اليوم؟ أهم نقطة عم تتبحث بالأمم المتحدة هي موضوع اليونيفل. يبدو عم يتجه لنوع من عدم التجديد لليونيفل واستبدالها بقوى أخرى، يمكن تحت نوع من رعاية الأمم المتحدة، تحت مظلة أممية، ولكن تكون بغير طابع عن اليونيفل وتركيبتها ومهامها. يمكن هذا أبرز شيء يعني طلع من هالنقاشات.
0: إذا بدنا نحكي أكثر كمان، كان البارز لقاء الرئيس نواف سلام مع الوفد الإيراني والرئيس الإيراني والمواقف اللي صدرت، بما أنه الرئيس سلام مصر على حصرية السلاح والموقف اللبناني وعدم تدخل بشؤون لبنان، في مقابل موقف الرئيس الإيراني الذي كان يدعم ويؤكد على دور المقاومة ليس في لبنان فقط ولكن في المنطقة ككل.
1: يعني بعتقد هذا لقاء شكلي انه نحن منفتحون على يعني كدولة لبنانية على كل دول العالم، ما في مقاطعة، يعني ما في قطيعة.
0: ولكن الموقف كان غير مع السفير الإيراني ببيروت،
1: وحكيوا لا السفير الإيراني مش قطيعة مع دولة إيران. السفير الإيراني هو
0: اجراء بحق السفير
1: خلاف البروتوكولات والأصول الدبلوماسية، وصار هو شخصية غير مرغوب فيها، وليس يعني بعد هالشي لا ينسحب على مقاطعة على قطيعة بين الدولة اللبنانية والدولة الإيرانية. في عينه سفير تاني بيلتزم بالأصول وما بيعمل أعمال خارج العمل الدبلوماسي، وما بيقعد في مشكلة دبلوماسية مع إيران. هذا بالنسبة للدولة اللبنانية اليوم. طبعا أكيد النقاش حول موقف الدولة اللبنانية من سلاح حزب الله وموقف الدولة الإيرانية من الحاجة لهذا الموضوع بلبنان، هذا غير حديث، وما بعتقد هذا الحديث أوصل، يعني هذا اللقاء أوصل إلى أي نتيجة. يعني كان لقاء بشكل عام
0: تثبيت المواقف،
1: تثبيت المواقف أكثر، يعني إيه لم يقدم ولا يؤخر في أي موقف دولي. ما بعتقد هلا إيران عندها هاجسها الأول إنه شو بدها الدولة اللبنانية، يعني بالوقت الحالي عندهم هني أجندة عسكرية باليمن، بلبنان، بالعراق، على امتداد المنطقة يعني، وعم بيحصنوا جبهاتهم كلها وحضروا حالهم للمعركة اللي جاية.
0: نعم، يعني اليوم هيدا الزخم العربي والدولي إذا بدنا نقول اللي مواكب لبنان أقله بالمواقف اللي صدرت إن كان بنيويورك وقبلها بمحطات دولية أخرى، ولكن اليوم كيف ترجمته لازم تكون عمليا؟ يعني اليوم نحن عم نشوف مواقف ولكن عند التنفيذ في جمود واضح بالتنفيذ اليوم.
1: مواقف الدول، المجتمع الدولي والعربي تعتمد على قم لأقف معك، مش أنا بدي أخذ محلك. يعني إذا الدولة اللبنانية هي كمان ما عملت مجهود، واللبنانيين هني ما عملوا مجهود، قد ما كان في مواقف داعمة للبنان، ما ممكن هي يعني تكون مكان دور الدولة اللبنانية وأعمال الدولة اللبنانية. ولما أقول دولة بقصد التالي، اليوم عندنا قرار سياسي من مجلس وزراء بيقول في سلاح غير شرعي، بيعتبر غير شرعي، في قرار بحصر السلاح بيد الدولة وبس سلطتها على كامل أراضيها، بغض النظر إذا في حرب إسرائيلية، إذا في إسرائيل على الأراضي اللبنانية، هذا بيتعالج بأطر محددة لإله. لكن قرار الدولة اليوم، ولما نقول دولة، الدولة عندها جيش، عندها أمن داخلي وأجهزة أمنية، عندها قضاء، عندها مالية، وعندها إدارة. هودي كلهم بشكلوا أجهزة الدولة. لما الدولة بدأت تبلش تطبق قراراتها بدأت تحرك كل الأجهزة المتاحة لها. هلأ بتقليلي الدولة مش قادرة تحرك 100% كل الأجهزة، عال ما فيها تحرك 10% 15-20% قد ما فيها تحرك، تبقى الدولة دايما أقوى لما تحرك كل أجهزتها بتناغم من أي حركة خارجة عن الدولة. لكن هذا المطلوب اليوم الدولة اللبنانية أن تبدأ العمل عليه. ساعتها المجتمع الدولي ببلش يشوف أعمال فعلية على الأرض مش شكلية.
0: لكن دولة الرئيس اليوم بالبيان الوزاري وأيضا بالقسم الذي أدى في استراتيجية أمن وطني لم تبحث، يعني لم يتم التداول فيها أصلا.
1: نعم، استراتيجية الأمن الوطني هي ترتكز على اللي قلت لك هون الخمسة، ما بترتكز على استراتيجية مشتركة بين سلاح حزب الله وسلاح الدولة، وهي منا استراتيجية دفاع مشترك مثل ما كانوا يسموها قبل. استراتيجية الأمن القومي هي لما تاخد كل هالمقومات كلها وتقول أنا كيف بدي أحقق الأمن من خلال إداراتي، من خلال جيشي، من خلال أجهزة الأمنية، من خلال القضاء، من خلال مالية العامة، وحط خطط لمواجهة الكوارث والحروب والأوبئة وغيرها. هاي الأمن الوطني اسمها، هذه استراتيجية الأمن الوطني. هلأ عم بينشغل عليها بأجزاء يمكن منا متكاملة، بس أكيد
0: بدها تنعمل.
1: أول شيء خطاب القسم هو خطاب لست سنين مش خطاب لسنة. يعني معه بعد رئيس الجمهورية هالسنوات كلها يكمل هالاستراتيجية وينفذها كما وعد في خطاب القسم، لكن أكيد الوقت داهم، يعني ما فينا نترك لآخر ست سنين تكون تنفذت هالأمور.
0: استراتيجية الأمن الوطني، لكن نحن نعرف دولة الرئيس أنه أي عهد أو أي حكومة المرحلة الأولى اللي هي أول سنتين إذا بدنا نقول بيكون الزخم والضخم الأكبر هو عهول السنوات الأولى.
1: مسابي بهالسنوات الأولى أنه بعدنا بحالة حرب. استراتيجية الأمن الوطني هي بقرار مجلس الوزراء، بتنفيذ قرار مجلس الوزراء، هيدي الاستراتيجية بتكون تطبيق هذه الاستراتيجية، تكون بترجمة القرارات والبيانات والتصريحات إلى أعمال وأفعال على كل الخطوط ومن خلال كل الأدوات المتاحة التنفيذية للسلطة التنفيذية. هل نحن نشهد اليوم خطابات ومواقف سياسية وقرارات فقط تتوقف عند ذلك، وعندما يأتي التنفيذ قوى الأمر الواقع والدولة العميقة هي اللي بتقرر شو بتنفذ وشو ما بتنفذ؟ يعني إذا قلنا هيك نحن عم نقول إنه القوى السياسية الموجودة اليوم حاليا بالسلطة التنفيذية غير قادرة، يعني الرؤساء اليوم غير قادرين على تحريك أي أداة من أدوات الدولة. هل هذا السؤال جدي يطرح اليوم؟ وإلا إذا قادرين فلتتحرك هذه الأدوات. يعني حجة أنه إذا تحرك الجيش بقوة وصدام قد ينتج عن ذلك حرب داخلية بلبنان أهلية تسمى، وهي منها حرب أهلية، هي مواجهة بين الجيش وبين الناس خارج عن القانون. ولكن لنسلم جدلا إذا كان الخوف من المواجهة العسكرية، الجيش فيه يعمل واجباته باستلام المناطق يلي بيقدر يستلمها تدريجيا وتباعا مع الانسحاب الإسرائيلي. لكن وين بقيت وين القضاء وين الأجهزة الأمنية الداخلية ما بتطبق القوانين على موضوع السلاح داخل لبنان وين مثلا الضبط المالي لكل تهريب الأموال اللي بعده عم بيحصل إن كان مثلنا شفنا بعد في ناس كانت انعمل عليها عقوبات بتركيا أشخاص أتراك عم بيهربوا أموال لحزب الله إلى لبنان طيب تهريب الأموال عبر المطار أو عبر أي مدخل آخر ما بتقدر الدولة تضبطه هيدا كمان في هيدا عم نحكي بس إدارة مالية وجمارك وغيرها مش كله مواجهات عسكرية لكن وهي بتعمل حرب أهلية كمان يعني إذا اليوم ضبطنا حركة الأموال اللي داخلة على لبنان كاش وعرفنا مين هالأشخاص اللي بيروحوا بيجوا يعني بشكل متكرر على طيارات في 10 طيارات تجي من تركيا ويمكن أدى كل يوم ويمكن أدى من العراق ما بيقدر يعني مثلا مطار بيروت يحقق بهالمسافرين اللي رايحين وجايين ويضبط إذا في حركة غريبة لشبكات منظمة عم تنقل أموال غير شرعية على لبنان فإذا فيها الدولة تعمل كتير إشياء لتنفيذ قراراتها لكن نعم اليوم هناك يا إما تقصير في تطبيق هذه القرارات يا إما غض نظر عنها وهذا شيء خطير أيضا
0: برأيك تقصير أم غض نظر؟
1: أنا برأيي اليوم في نوع من تردد لا يعني
0: شو سبب؟
1: لا هو تقصير ولا
0: إذا في قرار إذا في دعم داخلي أيضا وخارجي ليس فقط خارجي بدنا نقول إنه في شريحة واسعة تدعم هذه القرارات وإلى كمان وجودها إن كان بمجلس النواب إن كان بمجلس الوزراء لماذا هذا التردد؟ شو المخاوف؟
1: أعتقد التردد سببه هو القراءة السياسية الخاطئة لما سيحصل للبنان وأنا بعتقد اليوم عم يصير في أخطاء يعني في قراءة سياسية خاطئة بالسلطة التنفيذية تحديدا هلا ما نحكي عن السلطة التشريعية لأنه السلطة التشريعية حدث ولا حرج يعني مجلس النواب بشرذمة واسعة مثل ما شفنا يعني بالجلسات الأخيرة هالتفكك
0: يعني بعد كل هذه الجلسات
1: وتوزيع القوى السياسية
0: بمجلس النواب الحكومة الثقة من جديد
1: نحن نعطينا الحكومة الثقة لأن الحكومة هي سلطة تنفيذية وهي اللي قادرة تأخذ القرارات السريعة وتنفذها وشغلتها لكن التردد في تنفيذ قرارات الدولة ومسك كل خيوط الدولة والتقدم قدما فيها باتجاه بسط سلطة هذه الدولة على أراضيها وتطبيق قراراتها هذا التردد ناتج عن تقديرات سياسية قد تظهر نتائجها خاطئة برأيي أنا قد تظهر نتائجها قريبا ولا سمح الله نحن اللي بدنا نجرب نتفديه هو انهيار آخر يعني انهيار شبيه بال 2019 إذا مش أكتر
0: مالي؟ ما بيحمل البلد على أي مستوى رح يكون؟
1: انهيار مالي طبعا
0: مالي؟
1: ايه أكيد
0: يعني اليوم فينا نقول إنه لبنان استعاد عافيته المالية كرمال يقدر يتعرض لانهيار تاني؟
1: لا
0: يعني نحن رح
1: بس لما توقع بالوادي مش بالضرورة توصل لكعب الوادي من أول نهار فيك توقع نص وقع تتهدي بحجرة ما يعود فيك تتهدي وتكفي الوقع لما مش إنه مش صايرة قبل يعني خلينا نطلع بأواخر
0: اليوم الواقع المعيشي والاقتصادي واضح جدا يعني معالمه واضحة جدا إنه متأثر وإنه الجاي يعني علينا رح يكون أكيد بالزبط. أصعب من اللي
1: واليوم ما ننسى إنه في أزمة عالمية
0: نعم.
1: أزمة مالية عالمية اليوم بأسعار المحروقات وأسعار السلع والحصار وكل كل بلدان العالم عم تعاني بتضيف إلى لبنان معاناته السابقة تضاف عليها معاناة الأزمة الكبيرة هلأ نعم. مش هيك عم نشوف أسعار المحروقات والسلع وكلها عم تغلى لأنه كل العالم عم يغلى والكلفة عم تعلى على كل دول العالم ولبنان منهم وهذا كمان بيأثر إذا ما تعجلت الحكومة اليوم وأخذت قرارات جدية وقرارات جريئة في احتمال ايه نوصل لانهيار اخر يعني منا منزهة
0: دولة الرئيس رح نحكي اكثر بالموضوع الاقتصادي ولكن خليني يكون عم باخد المشهد يعني بمحاوره اولا كلمة الرئيس نواف سلام بنيويورك كيف قرأتها كيف شفتها هيدي الكلمة اللي ألقاها
1: ما بعرف شو اثرها على المجتمع الدولي حقيقة لانه المجتمع الدولي بعتقد تعب من انه يسمع كلام من السلطة اللبنية تقوليك صراحة جيد يلي عم يعمله الرئيس سلام عمل كل مجهوده كل ما يمكن أن يقوله قاله بوضوح وصراحة وأنه لبنان بيحكي باسمه ما حدا بيحكي باسم لبنان ولبنان كل هالمواضيع هاي الأساسية والسيادية التي تمثل موقف الحكومة، وقال ما هو موقف الحكومة اللبنانية. نقطع سطر. هلأ قديش المجتمع الدولي، والمجتمع الدولي داعم لحكومة الرئيس سلام،
0: هو داعم ولكن هذا الدعم يقتصر فقط على المواقف،
1: على العاطفة، دعم بالمواقف، وانه لا نحن بدنا استقرار حكومة الرئيس سلام. نعم. مثل ما كانوا يقولوا بدنا استقرار حكومة الرئيس سعد الحريري كمان بال 2019 يلي ما حدا قدر حافظ عليها على ارض الواقع لما صار الانهيار. كله كانوا بدوا استقرار حكومة
0: يعني
1: رئيس
0: حريري. اليوم المشهد انه هو مشابه.
1: انا اشبه ما حصل في 2019 ببدايتها لما يحصل اليوم على الأرض بلبنان.
0: نعم. يعني سنصل إلى
1: مع حالة أسوأ من 2019، لأن 2019 كان في بعض أموال بالدولة، كان في ودائع بعدها موجودة، كان في يعني احتياطات بعدها موجودة، كان في دعم بعده عم تقدمه الدولة وقتها مهداي الأوضاع. يعني
0: الآن الناس لا ما كانت دعم تشوفه. لا أموال،
1: لا تبي، لأنه كان الدعم مخبى المشكلة. هلأ المشكلة واضحة أكتر للمواطنين لأن ما في دعم، وصار كل شيء كلفته مثل ما لازم تكون، مثل ما هي فعلية، بينما بالأول كانوا عم ياخدوا مصريات المودعين. نعم. بدون ما يعرفوا ويستعملوهم بالدعم تيسكتوا المواطنين.
0: نعم.
1: هلأ واضحة الأمور أكتر من 2019، بس إيه المسار الذي نراه اليوم منه كتير بعيد على 2019. أضيف له أزمة عالمية وحرب. نعم. على الأراضي اللبنانية، كل هول متراكمين فوق بعضهم. يعني الدعم العاطفي للدول حكومة لبنان لا يكفي في هذه اللحظة. إذا ما في تحرك لدعم فعلي وفي تحرك من قبل حكومة لبنان لتظهر أنها جديرة بالدعم الفعلي، أنا بحط علامة استفهام على المرحلة اللي جاية بلبنان.
0: لكن نحن بنعرف كتير منيح شو صار بال2019، سيتكرر على مستوى الحكومة والعهد أيضا؟
1: ما بعرف، أنا ما بقدر أتكهن، لكن أنا عم برفع عم دق ناقوس الخطر اليوم أن تسلسل أحداث 2018-2019
0: يتكرر
1: يشبه كثيرا ما يحصل اليوم، مع إضافات إلى الأسوأ بما نراه اليوم. الشيء الوحيد اللي هو يمكن أحسن اللي شايفينه اليوم أحسن بشوي هو أنه يمكن السلاح خارج الدولة أصبح أقل تأثيرا وحدة، لكن بال 2019 مش ما كانت عملية سلاح وحرب، كانت عملية اقتصادية. واليوم عم نطلع نحن من الناحية الاجتماعية الاقتصادية بلبنان، الحال اللي قائم اليوم إذا الدولة ما أخذت الأمور بإيدها وبلشت تنفذ بسرعة أكثر من اللي كانت عم تنفذ فيه بالقبل كل قراراتها، يعني في تحدي كتير كبير رح بيكون أمام الحكومة.
0: اليوم بدي أحكي كمان بالمشهد بنيويورك بشقه الأخير، وهو اللي كنا عم نحكي عنه وزير الخارجية يوسف رجي. وضعته بإطار أنه مواكبته الطبيعية اللي عند ما تكون محطات دولية بهذا الحجم، ولكن برأيك هذه العودة هي عودة الوزير رجي أو وزارة الخارجية إلى المشهد الدولي بعد كل ما حصل وبعد مواقف واضحة من القوات اللبنانية بأنه يتم إبعاد أو تهميش وزير الخارجية أو دوره؟
1: ما بدي فوت فيها كثير هذه، يعني في دور إداري ودستوري.
0: نعم.
1: وعرفي وأصول لكل وزير بالحكومة، يعني الدستور يعطي لكل وزير صلاحية وواجب أن يطبق القوانين بضمن نطاق وزارته وإدارته، وأن يعمل ضمن نطاق التضامن الوزاري وضمن نطاق الإطار اللي بتوضعه الحكومة مجلس وزراء. وزير الخارجية ولا مرة خرج عن هذا الإطار، يعني كل شيء كان يقوله أو يعمله وزير الخارجية كان من ضمن سياسة الحكومة اللي حطتها ببيان الوزاري وبقراراته، قرارات حكومة نزع السلاح وكل الموضوع. كان وزير الخارجية يترجم هذه القرارات بأعماله، في شق إداري عنده إياه بقلب الوزارة، وفي شيء سياسي بيلعبوا بالسياسة الخارجية وترجمة سياسة الحكومة كمان للخارج بلقاءاته بزياراته إلى آخره. هلأ اختيار الرؤساء ببعض الأحيان أنه ما يكون معهم وزير الخارجية بزيارات سياسية، هذه تعود إلى كيف يرونهم طبيعة هذه الزيارة. إذا رايحين بزيارة سياسية شخصية كزعماء يمكن، ما بعرف، اعتبروا حالهم يكونوا هيك ليتعرفوا على رجال سياسي خارج لبنان ويفتحوا معهم خطوط كذا شيء، وإذا كانوا رايحين يمثلوا الدولة اللبنانية بلقاء رسمي، لا، ما هون بيكون وزير الخارجية موجود، لأنه هذا من ضمن صلاحياته، من ضمن واجباته أن يكون موجود لمتابعة اللقاءات من بعد ما تنتهي. في كتير أعمال بتصير من بعدها، وإلا بتكون لقاءات شكلية بروتوكولية ما لها معنى. إذا لقاء شكلي بروتوكولي للمصافحة ولتبادل الكلمات الإيجابية والأفكار والأراء هيك بشكل عام وما فيها متابعة، ممكن واحد يبرر يقول ليش ما وزير الخارجية كان يعني.
0: ولكن اليوم عم نجرب، يمكن ما بعد دولة الرئيس يعني.
1: أول شيء ما رح نصطدم برئيس
0: الجمهورية، كان واضح بهذا الموضوع.
1: نحن لا رح نتصادم مع رئيس الجمهورية ولا رح نتصادم
0: في معالجة كانت عم بتتم بموضوع ملف الخارجية. نجحت مع بعبدة هذه المعالجة؟ وصلت لخواتيمة؟
1: ما بعرف يعني المعالجة كيف بدها تصير. اليوم نحن دولة ومؤسسات، في مؤسسة رئاسة الجمهورية، في مؤسسة رئاسة الحكومة، هاو مؤسستين بيتعاطوا مع بعضهم على هالأساس، وبيتعاطوا كمؤسسة يعني الوزراء اللي بمؤسسة مجلس الوزراء يعني كمان في تعاطي معين معهم. اليوم لما يكون في توقيع معاهدات مع دول أخرى أو توقيع مذكرات تفاهم إلى آخره، بيروح رئيس الحكومة معه، بيكون وفد من الوزراء المختصين بالمذكرات اللي بتنمضى بحسب الموضوع والاختصاص. لما تكون الزيارة سياسية بطبيعتها بتمثل دولة لبنان أمام محفل دولي أو أمام دولة أخرى أو مسؤول آخر بدولة أخرى على رفيع المستوى، بيكون وزير الخارجية، لأن هذا اختصاصه لوزير الخارجية كمان، مع الرئيس، رئيس حكومة أو رئيس جمهورية اللي رايحين يزوره. هلأ بتقولي لي النص مش كاتب حرفيا مين بده يكون موجود بكل زيارة، ويعود لرئيس الوفد أن يشكل هو الوفد تبعه. ايه، بس كمان في أصول تعاطي دبلوماسية. مثل ما قلت، إذا كانت الزيارة شخصية وزعماتية بالسياسة إلى دولة أخرى، قد يختار الرئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية أن يكون لوحده، حابب يكون عنده لقاء سياسي شخصي. بس هيدي إذا بده يصير فيها متابعة بعدين، مين بده يتابعها؟ نحن كمان لنا نظام رئاسي ولا أي نظام آخر، إحنا نظام ديمقراطي برلماني، في عنا حكومة، في كل واحد بيلعب دوره ضمن الدستور، وهذا بس، أكتر ما هيك ما بدنا.
0: لكن يوم ترون كقوات لبنانية إنه دور وزارة الخارجية سليم؟
1: كيف يعني
0: سليم؟ يعني عم تاخد
1: دورة؟
0: نعم، الوزير عم بيقوم بدوره مثل ما
1: الوزير
0: أم فعلا هنالك كما أشار الدكتور جعجع بخطابه الأخير وأيضا في مواقف إنه في تهميش بمكان ما لدور وزير الخارجية، حتى رفع السقف إنه ليس وزير الخارجية كوزير خارجية وإنما قوات لبنانية.
1: خلينا كمان ننظر من الشق الآخر. اليوم لما يصيروا الوزراء داخل الحكومة، ما بقى في يعني صار عنده صفة وزير بالدولة، ما بقى في يقال انه لا لانه هذا الوزير سميه طرف معين سياسي بالتالي لن يشرك باعمال الدوله. لو كان شو فايت يعمل وزير؟ هو فايت يكون وزير، بده يشتغل باسم الشعب اللبناني كله، وهذا واجبه، هذا اللي عم بيعمله وزير الخارجيه. ثانيا، في قد يكون هناك تحليلات انه يمكن عدم مشاركته، عدم اشراكه ببعض اللقاءات لتفادي احراج الفرقاء الاخرين، ما يبين انه في فريق سياسي ممثل بهذه اللقاءات، فريق سياسي اخر غير ممثل، وهذا خطا دستوري كبير جدا اذا كانت هذه الحاله. انا اتمنى ان ما تكون هذه هي الاسباب اكيد، لانه من يريد ان يمسك العصا من الوسط يمسكها في وسط القانون وليس في وسط من هو ضمن القانون ومن هو خارج عن القانون، كمان بده الواحد ينتبه يعني كدولة. لذلك بعتقد أنا اليوم وزير الخارجية عم بيلعب هو دوره الفعلي كوزير داخل الحكومة. إذا مستغربين أنه هذا أول وزير بيحكي بهاللهجة السيادية، هذا المشكلة مع اللي عم يستغربها، مش المشكلة مع الوزير، لأن الوزير عم بيحكي باللهجة السيادية نفسها اللي عم تحكي فيها الحكومة، يعني ما زاد كلمة عن اللي عم تقوله الحكومة اللبنانية بقراراتها.
0: بالمشهد الوزاري أيضا يعني التلويح باستقالة وزير الطاقة أخذت حيز من السجلات وأيضا المداولات السياسية. اليوم فعلا القوات اللبنانية بوزراء الموجودين داخل الحكومة ممكن أن تتخذ قرار معين، تدرس قرار معين، ما خلفية التلويح باستقالة وزير الطاقة؟
1: لأولا، في أزمة طاقة عالمية، وفي تترجم على لبنان، هيدي تتطلب قرار على مستوى مجلس وزراء وليس وزير الطاقة. يعني لما اليوم بدون يحددوا رسوم على البنزين والمازوت والمحروقات ويرجع يشتغلوا على متابعة الأسعار وغيرها، هيدا بده يصير قرار مجلس وزراء.
0: وصرف الزيادة تمت بجلسة لم يكن فيها
1: لا ورفضها الوزير طاقة وقالوا أنا ما بقبل ما بديها، لكن تاخد قرار مجلس وزراء اضطر يلتزم وزير الطاقة بقرار مجلس وزراء. وهلا يمكن يرجع يعيد الكرة انه يطالب بإلغاء كمان، ما بعرف. هلا تاني شغلة اذا رسم بحطوا المجلس وزراء، رسم بيشيلوا مجلس وزراء، هو بقرر. تاني شغلة، اليوم عم بيتم تحميل وزارة الطاقة اكثر مما يمكن تحميلها، خاصة مؤسسة كهرباء لبنان. يعني لما تجي الدولة تعطي اعفاءات للمتضررين من الحرب، مش كهرباء لبنان اللي بتدفع كلفة هالاعفاءات من مداخيلها، مفروض الدولة الحكومية اللي قررت انها تعطي اعفاءات لفئات معينة هي تدفع كلفتها لكهرباء لبنان، لدار كهرباء لبنان تقدر تشتري الفيول. مش انه بنعطي اعفاءات لأهل الجنوب ومنخفف القدرة على شراء الفيول، منخفف انتاج الطاقة ونقطع الكهرباء عن العالم، ومنجبر كهرباء لبنان انها تقطع الكهرباء على العالم تنكون اعطينا اعفاءات. بس هالاعفاءات الحكومة الدولي لازم من خزينتها تدفع حقها لكهرباء لبنان لتقدر تشتري فيول. تاني شغلي، مؤسسات العامة والوزارات وغيرها ما بتدفع فوتيرة. كيف هيدي؟ بتدفع فوتيرة لكهرباء لبنان، وإلا منين بدها تشتري فيول كهرباء لبنان؟
0: يعني الجباية
1: من الدولة قبل المواطن. يعني عم نقول بدها جباية من اللي ما بيدفع من المواطنين، في الدولة ما عم تدفع كمان. فإذا هول إذا مجلس وزراء ما بد فيهم وأمنوا الموازنات، يلي معه هو اصلا كاش بحسابه بمصرف لبنان، مش انه ما معه كاش. يعني الحقوق الدولي والخزينه مش انه مفلسي مع صفر كاش، معه كاش بس عم تصرفهم على امور اخرى تحت عنوان المساعدات والدعم والى اخره، وفي مطارح ما عم تصرف شيء بس عم تسحب من قدرات كهرباء لبنان لتامن كهرباء. هذا الشيء ما ممكن يستمر هيك، وما فيها الحكومه ككل تجي هي ترمي كل وزن مشاكلها على وزاره وحده وتقول وزارة الطاقة هي بتتحمل، لأنه الكهرباء هي أساس بكل المواضيع. ما فيها تحمل وزارة، يعني شركة كهرباء لبنان، مؤسسة كهرباء لبنان عبء أكلاف الحكومة كلها والدولة. لا، هذا الشيء ما بيصير.
0: دولة الرئيس غسان حسباني، سأتابع الحديث معكم ولكن بعد هذا الفاصل القصير.
2: أحداث في حديث. تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، ويسكي جوني ووكر ريد ليبل 750 ملي ب $11.40، بزورات القزة سوبر اكسترا 250 جرام ب $0.90.

0: عندك وكالة سفر، معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أحداث في حديث.
1: أرحب بكم مجدداً مستمعي صوت كل لبنان في برنامج أحداث في حديث وضيفي عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حصباني. صباح الخير من جديد دولة الرئيس. يعني كنا بحديث عن الحكومة وعن العهد قبل الفصل، ولكن يبقى السؤال، هل وزراء القوات باقون في الحكومة؟
2: هلا بالوقت الحاضر أكيد ما في استقالات ولا في سبب، يعني الموضوع هذا طبعا كل مواضيع التكهنات. نحن داعمين لهذه الحكومة، أعطينا الثقة لهذه الحكومة، وبالتالي سيكون هناك دائما نقاش داخل الحكومة، نقاش حول الموازنة إذا منوافق عليها ما منوافق عليها، نقاش حول تنفيذ قرارات الحكومة، ونقاش حول العمل بالوزارات اللي نحن نمثلها. يعني اليوم إذا وزارتنا كانت دائما هي المهمشة دائما واللي ما بتدخل للموازنات مثل ما بتدخل لوزارات أخرى، وما بتنعطى الأولويات بعملها، كيف بدنا نقوم بعملهم الوزراء؟ طبعا نحن مع التضامن الوزاري ومع دعم الحكومة. هلا الحكومة كمان لازم تحدد أولوياتها وأن تنظر لكل الوزارات بأولوياتها.
1: نعم.
2: إذا ما بدها تشوفها بهالطريقة هاي وتكون أولوياتها بمكان آخر، طبعا في دور لوزراء،
1: ولكن أنتم راضون يعني زخم اللي بدأ في هذا العهد وهذه الحكومة، أنتم اليوم راضون؟
2: نحن 19 نائب بمجلس النواب ومعنا حلفاء بشكله عدد كتير كبير من النواب، أعطينا الثقة وكنا العمود، عمود أساسي بتشكيل هذه الحكومة، بتسمية رئيسها وبانتخاب رئيس الجمهورية، مش انه سايد شو او يعني عمل جانبي كان عملنا بهالموضوع. ونحن كلنا ثقة وكلنا دعم لهذه الحكومة. اوقات عم بيكون الدعم على حسابنا سياسيا، هالقد عم بقول لك اياها. حتى بهذه الحال ما زلنا نحن ندعم استقرار هذه الحكومة.
1: ولكن يوم في رأي عام، في رأي يعني شريحة واسعة من المنتسبين إلى القوات اللبنانية يسألون، يعني نحن اليوم إنه كل هالأمور عم بتصير، وشو الموقف اللي
2: نحن بين خيار أن تستمر الحكومة لتكون مستقرة وخيار عدم الاستقرار؟ لا، منفضل أن تستمر الحكومة باستقرارها، ولكن ليس إلى ما لا نهاية على حساب التقدم بالخدمات، التقدم بالإصلاح، والتقدم ببسط السيادة على أراضيها. يعني استقرار الحكومة بدون سيادة ما له معنى، مثل الحكومات اللي استقروا قبلها ورجعوا انهاروا بعدين بتصير. لا، نحن لسنا مع استقرار بهدف الاستقرار فقط، ولسنا مع استمرارية الحكومة بهدف استمراريتها بدون إنجاز أي تقدم على ملف السيادة وحصر السلاح وعلى ملف الإصلاح. والإصلاح ليس شكليا فقط بتعيينات من هون وترتيبات من هون، هذه شغلة أساسية ومهمة وعم بتصير، وهذا يعني يعطى كنقطة إيجابية للحكومة. أيضا هذه الحكومة وزراء نظيفي الكف، كلهم مهنيين بيعرفوا بملفاتهم، تعمل بطريقة متضامنة بشكل إيجابي، وهذا أمر جيد أيضا. لكن استقرار الحكومة الدائم فقط لتثبيت وجود حكومة بدون فعل على الأرض وتقدم، هي الحكومة بتكون عم تشتغل عكس نفسها، مش نحن ضده. يعني وهون في كلفة عالية لهذا الاستقرار السياسي بالحكومة، تصبح كلفته على المواطن وعلى لبنان وعلى البلد. لا، نحن بيهمنا المواطن أولا ولبنان واستقرار البلد أولا قبل ما يكون في حكومة مرتاحة. يعني في فرق، وأريد أن أوضح هناك فرق بين استقرار الحكومة سياسيا وعملها المتكامل لإنجاز أعمالها وقوتها باستقرارها، وبينما رياحة للحكومة طالما مستقرة والكل حابين أن تظل مستقرة ما بتعود تعمل شغل.
1: يعني واضح
2: بدنا رياحة للمواطن مش رياحة للحكومة، هيدي كتير مهمة، وهيدا موقفنا نحن، وهيدا بترجم موقفنا بالواقع.
1: نعم،
2: لأنه إذا كل الدول قالت خلوا هالحكومة عشان بلا روقولنا إياها، مش فاضيين نقعد هلا نوجع راسنا بتركيب حكومة جديدة وتقعدوا تخلطوا الحابل بالنابل وتسقط حكومة وتغيروا حكومة وتبدلوا وزراء وإلى آخره، عال خليها هي ذاتها. بس هذا بيعمل شيء اسمه ركود بالحكومة، والركود هو بيصير مسيء للحكومة بحد ذاته، لأنه إذا في استقرار يجب أن يقترن هذا الاستقرار بأعمال جريئة للحكومة. وقال له شو الاستقرار؟ شو له معنى؟ لا يهدف إلى أي شيء، لأنه استقرار الحكومة التي لا تنجز ما يجب أن تنجزه يؤدي إلى عدم استقرار بالبلد ولا المواطن. شو بيكون أنجزنا هدف ساعتها؟ لا، استقرار الحكومة يشترط أن يكون مرتبط بقرارات جريئة وتنفيذ قرارات
1: جريئة. وكأنه في حد معين تتوقعون أنه في حد معين،
2: في حد معين من التعاطي، في حد معين من اتخاذ القرارات لازم يتخذ. نحن
1: أو سيكون هنالك خطوات، كأنه يبدو ذلك أنه الموقف أنه نحن بعدنا عم نعطي مجال لهذه الحكومة.
2: أكيد.
1: بعدنا عم نعطي مجال لهذا. أكيد. العهد، ولكن الأمور قد تصل إلى نقطة اللاعودة.
2: مزبوط، وصلت بالقبل إلى نقطة اللاعودة بال2019، أعطينا المجال إلى أقصى الحدود، والعالم أعطى المجال للبنان، مؤتمرات بباريس ودعم عربي عالمي دولي أمريكي
1: قد ما بدي كان. يعني
2: 2019 ما كان في دعم قد ما كان في دعم بال2019 للدولة اللبنانية. مؤتمر سادر أعطينا 11 مليار دولار بال2018، ما ننسى أكثر ما معنا هلأ تعهدات من الدول ليعطونا مصاري بلبنان. مؤتمر سادر تعهد للبنان 11 مليار دولار، هلا ما حدا متعهد شيء للبنان. يعني حتى بال2019 كانت الامور بعدها كان الدعم كتير عالي، وصار اللي صار بالحكومه. ما نتخيل انه في شيء ما ممكن يصير. مش هيك انا برجع بكرر تنبيه.
1: نعم.
2: لانه هذه الامور بغض النظر عن الدعم المؤمن، اذا اليوم المجتمع الدولي فعلا بده استقرار هذه الحكومة بده يدعمها، كمان بده ياخذ خطوات مادية مالية وسياسية وعسكرية وأمنية لدعم هذه الحكومة على الأرض كمان.
1: لكن يبدو كل هذا المشهد مجمد ترقبا لما قلني بأول المقدمة، أنه مسار التفاوض تحديدا بفعل عاملين انتخابيين أساسيين، الانتخابات الإسرائيلية والانتخابات النصفية الأمريكية.
2: نحن ناطرين مسار التفاوض والانتخابات الأمريكية،
1: ممكن طول إذا بكرة الانتخابات الإسرائيلية لم تفرز أكترية. يعني نحن رايحين
2: إذا في دولة صديقة تريد مساعدة لبنان واستقرار الحكومة فيها، وفي بعض الدول هلأ بلشت تنزل لهالموضوع، يساعدوها بتأمين المحروقات لإنتاج الطاقة مثلا هلأ مؤقتا، وفي عم بتصير، يعني في بعض الدول عم تنزل لهذا الموضوع جديا كوسيلة للمساهمة باستقرار الحكومة. ليش؟ لأنه الطاقة، عم بقول أنا يعني كلفة المحروقات، كلفة الكهرباء، لأنه كلفة المحروقات بتأثر على سعر الخبز وعلى كل شيء. فإذا فعلا بدون استقرار هذه الحكومة ممكن، لأنه هاي خطوة بتكون خطوة عملية من أصدقاء لبنان للمساهمة باستقرار سياسي بلبنان. بس إذا الكل عم بيحكي نحن مع لبنان ومع استقرار لبنان ومع ومع ومع، ونريد هذه الحكومة أن تنجز قبل أي نوع من الدعم والمساعدة، يمكن ما توصل لهالمرحلة هذه الحكومة.
1: اليوم عم نحكي عن أيضا كل ذلك مرتبط مثل ما قلنا أنه قد يكون أمام مرحلة من الترقب والجمود يعني، ولكن برأيك ما هو المنتظر خلال هذه المرحلة تحديدا ما يتعلق بالشق الأمني؟ نحن نرى ما يحصل اليوم في الجنوب، إذا بقينا بمرحلة من الترقب والجمود إلى حين انتهاء المشهد الانتخابي، مع أنه لبنان نحن كنا مع فصل المسارات ولكن ما عم نقدر نكون بفصل المسارات كلي مع كل المسارات.
2: لا، في فصل المسارات يعني من نوعين. لا، أول شيء فصل المسار التفاوضي، إيه نحن مفصولين بالتفاوض، مفصولين يعني نحن عم نفاوض لحالنا مش عبر أي
1: مع تأثيرات بالتفاوضات المفاوضات الأخرى. شيء واضح؟
2: لا، تأثيرات مش بالمفاوضات، تأثيرات اللي عم بتصير هي بالتصعيد العسكري بالإيراني والوضع المنطقة ككل. هو شغلتين كمان بفصلهم عن بعضهم، تصعيد العسكري بالمنطقة شيء، والمفاوضات المحلية شيء آخر. لأن المفاوضات هون عم بتصير بين الدولة اللبنانية والإسرائيلية، أوكي، مش بين حزب الله والإسرائيلي،
1: برعاية أمريكية.
2: فإذا الدولة اللبنانية عم بتجرب تشوف كيف فيها تقنع الإسرائيلي بضغط أمريكي إنه ينسحب، وإن هي تستلم المناطق بالجنوب. السؤال بيبقى إذا استلمت المناطق هل ستفكك البنى التحتية لحزب الله أم لا؟ هل ستتمكن الدولة اللبنانية من القيام بذلك أم لا؟ من سيؤكد ذلك؟ هل الإسرائيلي هو اللي بده يؤكد ذلك، ولا بيكون في طرف ثالث بيأكد لنا هالشي لما يتحجج الإسرائيلي إنه بعد في أنفاق وبعد في أسلحة؟ وهل هناك نية للدولة اللبنانية؟ نية نية. عبقول أنا عبقول كلمتي بي بي يعني عبقول شو عم بيطرح المجتمع الدولي لحتى تنفذ تفكيك البنى التحتية وحصر السلاح، وهل هذه النية مبرهنة للوسيط الأمريكي أو للراعي الأمريكي ليضغط بما فيه الكفاية على الإسرائيلي للانسحاب؟ كمان اللي بده يضغط على الإسرائيلي بده يكون مقتنع أنه نحن قادرين نعملها، ونحن قادرين عن جد نلبي اللي هو متوقع منا تيقنع الإسرائيلي ينسحب. إذا هاي العوامل هاي هي اليوم نقاط التفاوض اللي عم بتصير، هاي ما إلها علاقة بإيران، هاي إلها علاقة هون. هلا اللي إله علاقة بإيران إنه حزب الله قاعد ومعتبر كل شيء عم بيصير مش موجود، كل هالمفاوضات بين لبنان وإسرائيل وأمريكا وكل المواضيع ولا كأنه موجود. هو عم بيقول أنا أخذ الأوامر من إيران، هلا إذا إجاني أمر من إيران إنه قوس بقوس، إذا إجاني أمر هدي بهدي، وبنطر الساحة العسكرية ماذا تقتضي لأقوم بما يجب أن أقوم به. محو الحوثي قعد فترة طويلة ما عمل شيء، فجأة رجع صار يكمل الحرب بحسب، لأنه
1: قد تكون إيران اليوم عم توجه رسالة أنه في قوى يعني بعدها موجودة، موازين القوى يمكن تعتبر بين أنه في محل معين عم بيكون في ضغط من الأمريكي على الإيراني، ولكن لا تزال إيران يمكنها أن تضغط.
2: لذلك الرابط العسكري هو ما يربط اليوم المنطقة ببعضها وليس التفاوضي.
1: نعم.
2: يعني مفاوضات إيران لوحدها، مفاوضات لبنان لوحدها،
1: ما العسكري أساسي بالتفاوضي اليوم يعني هو البند الأساسي.
2: مزبوط.
1: يعني بالمنطق... وقف إطلاق نار، يعني اليوم كان في مقترح إيراني لسبعة أيام لوقف إطلاق النار، الرئيس الأمريكي أعلن عدم القبول.
2: فإذن مشان هيك فصل مسار لبنان عن إيران هو لمصلحة لبنان،
1: لكن يمكن دولة الرئيس اليوم يمكن، يعني نحن اليوم كان عنا اتفاق إطار وصلنا لليوم ما بقى حدا عم يحكي،
2: لأنه اليوم إذا ما فصلت مسار لبنان عن مسار إيران وبلشت أنت تحطي نموذج دفتر شروط لكيف ممكن الجيش اللبناني يستلم الأراضي اللبنانية وتتحرر هالأراضي اللبنانية بضغط أمريكي،
1: نعم،
2: ويفكك البنى التحتية العسكرية الخارجية عن الدولة، هذا إذا بديك مانيول يعني دفتر إرشاد لكيف تتم هذه العملية. اليوم هيدا التفاوض هو أكثر ما هو مش أكثر ما هو تفاوض، نقاش حول كيف يمكن رسم هذه الشروط والمعايير لوضع نموذج ممكن مراقبته والتأكد من تنفيذه بشكل عملي لا يتطبق لما يصير الوضع يسمح بتطبيقه كاملا ويصير هو مكتمل. هلا منقول اليوم عسكريا بعد في احتمال تصعيد، ايه للإسرائيلي واثق انه ايران لن تصعد عبر حزب الله،
1: يعني كلام السفير الامريكي ببيروت واضح يؤكد انه التصعيد المتوقع في الجنوب، وقال اعيد واكرر اخشى على الجنوب ان يضيع بانتظار تسويات قد لا تاتي.
2: ايه وانا بوافق الراي اللي قاله السفير الامريكي، لانه أول شيء اليوم تصعيد، شو عم نحكي؟ شو تصعيد محتمل؟ ما الطيران فوق بيروت كان بالليل، مش إنه بعدنا عم نحكي بالجنوب، طيران الإسرائيلي مش المسيرات، يعني طيران الحربي. بالتالي لازم نتنبه اليوم إنه أي احتمال محتمل ممكن يصير واقع. كمان لازم نتنبه إنه التصعيد مع إيران بين الأمريكي والإيراني تقريبا صار محسوم إنه سيحصل، لأنه يبدو إنه المواجهة لم تنضج بعد.
1: نعم.
2: والإيراني يصعد باليمن، يحرك أدواته ويهدد اليوم، بس عم نشوف اليوم تضييق الحصار على إيران أكثر وأكثر، وقد يصل هناك تصعيد. هل يترجم ذلك تصعيد إلى لبنان؟ اليوم إذا ما استفدنا من الفرصة بلبنان إحنا وبسرعة استلحقنا حالنا وأخرجنا نفسنا، وهيدي مسؤولية على حزب الله، إذا كان بعد في مطارح بفكر لبنانيا فقط مش إيرانيا، يفكر ماليا بشو بده يصير بلبنان وشو بده يصير فيه بحال فلتت الأمور من أول وجديد رجعت، وهلأ قادمين على انتخابات بإسرائيل، يعني ستطول.
1: يعني اليوم من يقول أنه نتنياهو سيلتزم بشروط الاتفاق إذا جاءت استطلاعات الرأي مثلا مخالفة لتوقعاته؟
2: ما في اتفاق، اي اتفاق عم نحكي نحن، في
1: التزام اتفاق الاطار،
2: ما في اتفاق اطار، هذا اتفاق الاطار لو ما في ضغط امريكي حاليا لمحاوله انجاحه مش موجود اصلا كان، وهذا اتفاق الاطار اتى انقاذا للبنان لان كانت الحرب قايمه
1: ما كان في خيار امام لبنان سوى
2: ما في خيار، اتفاق الإطار هو هدو الأوضاع لحتى نشوف كيف ممكن نتفق. هذا اتفاق الإطار. نوضع إطار عام إنه كيف
1: يعني
2: نتفاهم مع بعضنا.
1: إطار كمان صيغة بعدين
2: ولا حتى سمتة. هو اتفاق يعني أكثر ما هو يعني إطار. هو إطار لا اتفاق ولا صيغة ولا معاهدة ولا شيء.
1: حزب من زمان قال يعني الإطار
2: هو وضع إطار أصلاً طاير الإطار بالنسبة للحزب. الحزب هيدا الإطار شو عمل؟ هيدا الإطار اشتري له وقت لحزب الله حتى وقف عنه الضرب واستفاد حزب الله من هذه العملية. اشترى وقت للدولة اللبنانية لترجع تقدر تبرهن إن فيها تستلحق حالة وتنفذ الاتفاقات السابقة وتنفذ تنفيذ قراراتها هي قبل اتفاقات قرارات الحكومة ونعطى مجال للأمريكي تيضغط على الإسرائيلي وقدر نجح بالضغط على الإسرائيلي أنه يوقف المعارك وينتظر ويلتزم باللي عم يعمله فقط بالجنوب.
1: ولكن اليوم عم نشوف بالجنوب في مناطق جديدة في يعني من بعد علي الطاهر الأمور يعني الخيام يعني المشاهد بالجنوب
2: اتفاق الإطار حيادوا عن بيروت هيك العملية حيادوا عن ضاحية الجنوبية والمناطق الأخرى وحصل العمليات العسكرية بعمليات محددة بالجنوب. الإسرائيلي عم يعمل اللي بده يعمله بهذا الإطار. الدولة اللبنانية عم تتفرج مثل العادة مثل ما كانت قبل.
1: وحزب الله ناطر ما عم تقدر تضغط.
2: حزب الله ناطر.
1: شو المطلوب اليوم؟
2: المطلوب اليوم الدولة اللبنانية تعمل مجهود لأنه تتقدر تضغط أكثر الدولة الأمريكية أكثر مما ضغطت إنه وقفت الإسرائيلي عن ضرب بيروت وعن الاستهداف الضاحية وعن كل هالمواضيع هاي إنه يبرهنوا اللبنانيين الدولة اللبنانية تبرهن إن قادرة تستلم هالمناطق وعن جد تفكك البنى التحتية.
1: خليني أحكي بهيدا الإطار دولة الرئيس يعني بإطار تفكيك هذه البنية بإطار الإمساك بأرض الواقع بالأمن. يعني كان في لقاء لألك مع قائد الجيش شو أجواءه؟
2: المجالس بالأمانات
1: مجالس بالأمانات ولكن نحن بدنا أجواء كانت جيدة يعني حسيت أنه يعني الأمور رايحة لاتجاه أنا من وقت سليم
2: لوقت. أنا من وقت لوقت يعني بعمل جولة وبلتقى بكتير من المسؤولين كوني نائب بالبرلمان اللبناني. طبعا أكيد أنا ممثل جهة سياسية بهذا البرلمان تكتل الجمهورية القوية والولايات اللبنانية لكن أنا أوقات بحب استسقي الأمور شخصيا وبعتقد يعني في تحديات كتير كبيرة بس مهام الجيش منا مستحيلة. الجيش عنده قدرة يقوم بمهام كتيرة عم بيقوم فيها ضمن القرار السياسي لكن هناك الكثير مما يمكن أن يقوم به إضافة إلى ما يقوم به. لكن مثل ما قلت أنا كمان الجيش هو أداة من أدوات الدولة وليس الأداة الوحيدة للدولة. طبعا الطابع العسكري للحرب بيخلينا نفكر بالأول بالجيش بس في حركة عسكرية لازم تصير على الأرض في حركة مالية لازم تضيق على هذا السلاح. طيب الجيش لما يسحب هذا السلاح أو بده يشيل السلاح ما في سلاح غيره عم يجي وفي مصاري عم تجي عم بتمول تطوير سلاح غيره وعم بتمول أشخاص بيحملوا
1: يعني
2: سلاح.
1: يعني برأيكم اليوم الحزب عم يوصل بعد سلاح لحزب الله وأموال
2: أنا برأيي في أموال وسلاح وفي تقارير دولية تشير إلى ذلك مش أنا عم بخترعها عم توصل أو عم تتركب بلبنان أو مكونات سلاح عم تتركب بلبنان كمان موجودة هيدي وانكمش بعض منها إن كان بسوريا وإن كان بغير مطارح بمناطق لبنانية مختلفة. فإذا في عمل استخباراتي ومخابراتي في عمل مالي أمني جمارك قضاء في كتير أمور ممكن تصير لمساعدة الجيش اللبناني لأن يقوم بعملياته النهائية بالمراحل النهائية بدون صدام عسكري تحديدا. أو
1: الأجواء اللقاء مع قائد الجيش كانت إيجابية؟
2: أكيد ما في اختلاف. إحنا مع قائد الجيش هو يعني عنده حدود عملية بيقدر يشتغل فيها وعنده إطار عملياتي بيقدر يشتغل فيه. مثل ما قلنا أكيد ممكن ينعمل أكتر في أمور يعني معقولة في أمور لا في ممكن يكون فيها إنجازات أكتر
1: بالمشهد ككل
2: مش كله عم يكون علني. بس كمان في قدرة بعد غير مفعلة
1: لا يجوز أن يكون كل شيء علني ولكن يجب أن نصل إلى النتيجة المرجوة من كل هذه الاتفاقات وكل ما يتم التوافق عليه. ولكن دولة الرئيس المشهد ككل برأيك نحن أمام ستاتيكو سيتحكم بالمشهد أم أنه فعلا هنالك جهود لإخراج لبنان من عنق الزجاجة تحديدا أعني هذين الشهرين اللي فيهم انتخابات أمريكية نصفية وانتخابات إسرائيلية.
2: تقلك صراحة قراءتي الشخصية في نوايا ولكن ليس هناك جهود.
1: في نوايا موجودة ولكن
2: الجهود غير كافية، يا أما من بثقة من عدم قدرة أو تردد أو عدم قراءة سليمة لتبعات ما قد سيحدث إذا لم تكثف هذه الجهود، لأن الزيارات واللقاءات منا جهود، جهود هي أفعال على الأرض بالأدوات تبع الدولة اللبنانية على الأرض بموازناتها بمتابعتها الأولويات بقراءة الأرض. إذا ما صارت هالقراءة السياسية واضحة زيارات ولقاءات ما بتأدي إلى أي شيء.
1: يعني وإذا بقينا بالنوايا وعدم التنفيذ شو رح تكونوا عم بتقوموا فيه؟ رح يكون في مثلا باتجاه يعني إطلاق حركة معينة، باتجاه يعني الفرقاء، لقاءات، ممكن يكون اتصالات، يعني في مبادرة قد يعني شو خياركم إذا كنا بأمام هيدا الستاتيكو القائم؟
2: نحن
1: اليوم موجودين بمجلس النواب، موجودين بالحكومة
2: بكل
1: وأساس
2: بكل الأدوات الموجودة. نعم. معنا عم نروح للآخر.
1: نعم.
2: بالحكومة عم نروح للآخر بدون ما نوصل لمرحلة إنه نفكك الحكومة،
1: صدام،
2: بدون الصدام اللي بيفكك الحكومة.
1: نعم.
2: بمجلس النواب كمان مثل ما شفتي عم نروح للآخر، نسأل الحكومة اللي لازم نسألها إيه وندعمها لما لازم ندعمها لحتى تستمر بعملها، وعم نشرع التشريعات المطلوبة منا للآخر أيضا لحتى ندفع قدما بالإصلاحات المطلوبة المالية خاصة وموضوع الودائع والمودعين اللي احنا رأس حربي فيه. عم نحاول بأسرع وقت ممكن إجراء الإصلاحات البنيوية بالوزارات اللي موجودين فيها، وهيدي إصلاحات بنيوية يعني
1: السجال حول الكهرباء وحول وزارة الطاقة. طيب. كان واضح بمجلس النواب يعني. ايه. وصل
2: كلام كل واحد بده يعطي رأيه لأنه بيخلطوا تنخلط الأمور ببعضها وحق كل واحد يقول رأيه. اليوم بوزارة الطاقة أولا من سنة 2002 قانون الكهرباء موجود ما تطبق لهلأ، أول وزير بيطبق قانون الكهرباء يعني عم يحكي
1: لأنه يقال أنه عندما كان مع التيار الوطني الحر كان في عرقلة من القوات اللبنانية لعدم تطبيقه.
2: لا لا بالعكس تماما، كنا عم نطالب بتطبيقه وهن كانوا رافضين تطبيقه علنا لأن مش عاجبهم، كانوا يقولوا بدنا نغيره قبل ما نطبقه. اليوم قدر طبقه الوزير، يعني ما أنه بحاجة لتغيير القانون، ما بده شيء، طبق بيطبق قابل لتطبيق. حطت هيئة ناظمة، حطت الخطة العامة هلأ وبلشت تتنفذها لتوزيع تراخيص الانتاج الطاقة وإدارة الشبكات، تتغير ناس بالإدارات، نوضع مجالس إدارات، مجلس إدارة لكهرباء لبنان ما كان فيه، مؤسسة أساسية بهالحجم هيدا أعضاء مجلس إدارتها 3/4 مستقلين كانوا لفترة طويلة. يعني هاو أمورك، ما كيف بدأ تمشي الأمور إذا ما رتبت البيت؟ يعني السيارة ما بتمشي بلا سائق وبلا وقود. هلأ بنفس الوقت كمان الحلول السريعة بينشغل عليها بوزارة الطاقة، مش إنه متروكي، لكن بدنا نفصل نحن بين الحلول السريعة يلي أدت إلى استمرارية الكهرباء من دون دعم من حدا بتمويلها الذاتي لأكثر من 8 ساعات 9 ساعات كهرباء بالنهار وكانت عم تتطور، إلى أن أتت الأزمة العالمية وزادت الأسعار بشكل هائل من دون ما تكون الدولة عم تدعم الكهرباء أو حتى مش تدعم، عم تدفع اللي عليها ومش عم بتحملها لكهرباء لبنان كلفة الإعفاءات للمتضررين بالحرب. هاي ضربت كهرباء لبنان وهيدي اللي لازم تتصوب من قبل الحكومة اليوم، هيدا اللي عم نقوله. مش معناتها في أداء خطأ أو خطأ بالأداء بالطاقة، بالعكس تماما وزارة الكهرباء رايحة لقدام بسرعة قياسية مقارنة بالوضع يلي لبنان والدولة اللبنانية فيه حاليا يلي هو أسوأ من أي سنة مرق فيها لبنان بالثلاثين سنة الماضية. بالثلاثين سنة الماضية مش مارق لبنان بحالة سيئة مثل ما هو فيها هيدي السنة، سنة 2025-2026 عم نحكي من الاقتصاد العالمي، من حروب ومن احتمال انهيارات.
1: قد يرى بعض انه الان في اطار تبرير ما تقوم به وزارة الطاقة.
2: لا يعني بس خلينا نقارن كان في بالاول،
1: كان في كمان بالعقود السابقة كان عندنا كورونا.

0: عم بقول اليوم تراكم الأزمات العالمية والحروب، لا الكورونا كانت على الكل، والكورونا خفضت أسعار لأنه خف الاستهلاك وخف الانتاج، والاقتصاد العالمي كله هدي بوقت الكورونا، وما كان فيها الحالة الضاغطة على الناس قد ما هي موجودة هلأ من خلال الحرب القائمة اللي صار لها 4 سنين تقريبا، فإذا أو 3 سنين. لذلك نحن بعاصفة
1: يبدو تتوقع أنه تستمر الحرب.
0: إيه العاصفة بسموها perfect storm، العاصفة المثالية، يعني أسوأ أنواع العواصف بتكون لما تجتمع الرياح من كل الاتجاهات وتضرب بمطرح واحد. نحن بوسط هذه العاصفة اليوم حاليا بأزمة غير مسبوقة للبنان يمكن لعقود مضت، يعني وأزمة عالمية يمكن منا مسبوقة من أيام السبعينات، من أيام اللي صار فيه استعمل النفط كسلاح يعني من قبل إيران بهذه الأيام. لذلك على الحكومة أن ترفع من وتيرة أعمالها التنفيذية وتتخذ مسؤوليات أكبر تجاه القطاعات الحيوية اليوم لحتى يضل لبنان مستقر وتضل الحكومة مستقرة.
1: شكرا لك دولة رئيس نائب غسان حصباني عود تكتل الجمهورية القوية. شكرا لكم مستمعينا الكرام، وأيضا الشكر موصول للمخرج توني صبيح الذي رافقني في هذه الحلقة. إلى هنا نصل إلى ختام حلقة أحداث في حديث. الموعد يتجدد الأسبوع المقبل.

0: أحداث في حديث عبر صوت كل لبنان.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، أشقوين بقر كافال لوقية بدولارين وسبعين سنت، أو جامبينو لوقية بثلاثة دولار وأربعين سنت.
3: الهرم سكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تع بوري تع بوري تع، إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم. تبري تبري تبري تع تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
3: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 25/9/2026 على شكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر بمليونين و845 ألف ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر بمليونين و863 ألف ليرة، ديزل أويل للمركبات الألية 20 لتر بمليونين و771 ألف ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام بمليون و249 ألف ليرة.
2: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: أتمور.
1: عم زمر لك جديد توني كيوين بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة شهباي بقر برازيلي أو موزات بقر برازيلي الكيلو بسبعة دولار واربعين سنت.

0: لسنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: بدك تدفع رسوم مرفق بيروت؟ ولا أسهل، صار فيك تسدد كل دفعاتك بسرعة ومن دون تعقيد عبر أي فرع من بوب فاينانس.
2: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تع بوري تع بوري تع، إنترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبري تبري تبري.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: العاشرة والربع في صوت كل لبنان، موجز الأخبار. لمناسبة العيد 41 لتأسيس المديرية العامة لأمن الدولة، أشار رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى أن أمن الدولة شكل منذ نشأته رافعة أساسية لحماية الاستقرار وصون المال العام، وأثبت ولاسيما في خلال العامين الماضيين أنه يستعيد عافيته ودوره الطبيعي بعد محاولات تحجيمه وتهميشه. ووجه عون تحية إلى أرواح الشهداء الذين ارتقوا من جراء العدوان الإسرائيلي على مقرهم في النبطية، مؤكدا أن دور أمن الدولة جزء لا يتجزأ من مشروع بناء دولة القانون والمؤسسات التي ستواصل دعمه وتعزيز إمكاناته ليبقى مع سائر المؤسسات العسكرية والأمنية ركيزة تحمي البلاد وأهلها والمقيمين فيها. بعد أسبوع دبلوماسي في نيويورك، توجه رئيس الحكومة نواف سلام إلى واشنطن لمواصلة حراكه الخارجي، حيث من المنتظر أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو ومسؤولين في الإدارة الخارجية بعد غد الاثنين. جنوبا، تقدمت قوة إسرائيلية قوامها 15 جنديا إلى الجهة الجنوبية من أطراف بلدة دير ميماس في قضاء مرجعيون وتحديدا عند كروم الزيتون، وما زالت متمركزة في المكان. هذا وسجل تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي على مستوى منخفض في الأجواء الجنوبية. شدد النائب غسان حصباني على أن المرحلة الحالية لا تحتمل التردد أو قراءة سياسية خاطئة من قبل السلطة التنفيذية، معتبرا أن العبرة ليست في كثرة القرارات والبيانات بل في ترجمتها فعليا على الأرض عبر مؤسسات الدولة. وأكد حصباني في حديث إلى برنامج أحداث في حديث عبر إذاعة صوت كل لبنان أن مسؤولية الاستراتيجية الوطنية للأمن تقع ضمن صلاحية مجلس الوزراء، الذي يجب أن يحول القرارات والبيانات إلى خطط تنفيذية. ورأى حصباني أن كلمة رئيس الحكومة نواف سلام أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة طرحت سياسة الحكومة، ولكن المجتمع الدولي تعب من سماع كلمات من السلطة اللبنانية، وعليه فإن الدعم مشروط بالتنفيذ الفعلي للإصلاحات والقرارات السيادية. وعن استقالة وزير الطاقة، أوضح حصباني أن أزمة الطاقة تتطلب قرارا على مستوى الحكومة ككل وليس فقط على عاتق الوزير، وبصورة خاصة في ملفات التعريفات والأسعار. هذا ونفى حصباني أي نية لاستقالة وزراء القوات، مؤكدا أن الحزب أعطى الثقة للحكومة وكان عمودا أساسيا في تشكيلها، ولا يزال يقدم لها كل ثقة والدعم لضمان استقرارها. واعتبر حصباني أن السؤال اليوم هو حول النية الحقيقية لدى الدولة في تفكيك البنية التحتية لحزب الله، الذي لا يزال حتى اليوم يحتكم إلى القرارات الإيرانية. وأوضح أن اتفاق الإطار ليس موجودا لولا الضغط الأمريكي، مشيرا إلى أن الاتفاق يهدف إلى تهدئة الأوضاع ومنح الوقت لحزب الله من جهة وللدولة اللبنانية من جهة أخرى. يعلن الاتحاد العمالي العام في اجتماعه اليوم خطة تحركه في مواجهة الوضع المعيشي الضاغط على أن يكشف عن موعد للإضراب الشامل ليوم واحد في كل لبنان كخطوة أولية. هذا وتجتمع لجنة المؤشر مطلع الأسبوع برئاسة وزير العمل محمد حيدر وبمشاركة أرباب العمل للبحث في آلية رفع بدل النقل وتحسين الأجور في ضوء المداولات التي عقدت أمس بمشاركة عدد من الوزراء المعنيين واتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية.
3: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد حواط ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
5: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
6: الهرم السكر أو مسكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
7: تعبوري
6: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
7: تعبوري
6: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم
7: تبري تبري تبري تبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: تعليقا على الاستهدافات التي تتعرض لها السعودية من قبل الحوثيين، أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي وقوف دول المجلس صفا واحدا مع السعودية ودعمهم الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها، مشيرا إلى أن التصعيد الخطير يمثل انتهاكا لسيادة المملكة وتهديدا مباشرا أمن وسلامة المدنيين واستقرار المنطقة. كما دعا في بيان المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم يضع حدا للاعتداءات الحوثية المتكررة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية قصف منشأ في ميناء فيلكوف في مقاطعة أوديسا كانت تمر عبرها أسلحة من أوروبا. كما دمر الجيش الروسي جسرا في منطقة ماياكا في المقاطعة نفسها كان يستخدم لنقل معدات عسكرية. في المقابل كشفت القوات الجوية الأوكرانية عن إسقاط 134 مسيرة روسية استهدفت مناطق عدة من البلاد. كان هذا موجز الأخبار من صوت كل لبنان.

0: كنا متأمل.
1: أنا كلها بتصير.
2: أنا لبنان طلقة فجأة.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.

0: بدكن إعلان يسيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تعبورت انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تعبورت لا كتير شوب، هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تب

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.

راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

تحضيرات الإنتاجات الدرامية للموسم الرمضاني بلشت. الممثلة جيسي عبدو شو جديدة وشو بتقول عن الحركة الفنية حالياً؟ تابعوها بسبوت أون هالأحد 10:30 صباحاً مع رالف معتوق على صوت كل لبنان.

على الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. ما تخاطر بسلامة عائلتك،

0: اختار رينتو كيلبويكر رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتو كيلبويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: أثنى عرق امتلت بلدي أصيل.
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر. قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن اعتماد معايير جديدة عند المعابر الجوية والبرية والبحرية لتسهيل دخول الرعايا السوريين إلى لبنان. للاطلاع على المعايير الجديدة أو للاستفسار يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
3: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
4: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
5: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
6: لا بلشي بنور حجار.
5: ليه؟
6: ببيع
5: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
6: حط القدير تميزع،
5: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اتنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، بندوره الكيلو ب 39 ألف ليرة، نجاس الكيلو ب 74 ألف ليرة.

اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: عمود التام.
1: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
0: تعبوري تعبوري تعبوري،
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
0: تعبوري تعبوري
1: تعبوري، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. Every time.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: الحادية عشرة وربع في صوت كل لبنان، نحييكم وهذا موجز لآخر الأخبار. يعلن الاتحاد العمالي العام في اجتماعه اليوم خطة تحركه في مواجهة الوضع المعيشي الضاغط، على أن يكشف عن موعد للإضراب الشامل ليوم واحد في كل لبنان كخطوة أولية. وفي التحركات المطلبية شمالا، قطعت مجموعة من ممثلي النقابات العمالية الطريق عند ساحة التل في طرابلس احتجاجا على الأوضاع المعيشية وارتفاع أسعار المحروقات. هذا وتجتمع لجنة المؤشر مطلع الأسبوع برئاسة وزير العمل محمد حيدر وبمشاركة أرباب العمل للبحث في آلية رفع بدل النقل وتحسين الأجور في ضوء المداولات التي عقدت أمس بمشاركة عدد من الوزراء المعنيين واتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية. بعد أسبوع دبلوماسي في نيويورك، توجه رئيس الحكومة نواف سلام إلى واشنطن لمواصلة حراكه الخارجي، حيث من المنتظر أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو ومسؤولين في الإدارة الخارجية بعد غد الاثنين. جنوبا، تقدمت قوة إسرائيلية قوامها 15 جنديا إلى الجهة الجنوبية من أطراف بلدة دير ميماس في قضاء مرجعيون وتحديدا عند كروم الزيتون، وما زالت متمركزة في المكان. جنوبا أيضا، أغار طيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم على أطراف بلدة سجود. وفي ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، طالبت بلدية دير ميماس من الجميع بعدم التوجه إلى الحقول أو إلى بساتين الزيتون لدواع أمنية والالتزام بذلك حتى 28 من الجاري، على أن يصدر تبليغ جديد بعد هذا التاريخ وفقا للظروف. طلب النائب علي المقداد في خلال الذكرى السنوية الثانية لشهادة الأمينين العامين السابقين لحزب الله حسن نصر الله وهاشم صفي الدين في بعلبك من الدولة التراجع عن اتفاق الإطار الذي وصفه بالفاشل، معتبرا أن هذا الاتفاق لم يجلب إلى لبنان سوى العار وأن السلطة آمرت على المقاومة.
2: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد حواط ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
4: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
5: كبرت تعال كابولت كابولت كا.
0: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
5: تعبولت تعبولت
0: كا. إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تعبولت تعبولت كا.
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبريد تبريد تبريد تا.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: تعليقا على الاستهدافات التي تتعرض لها السعودية من قبل الحوثيين، أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البدياوي وقوف دول المجلس صفا واحدا مع السعودية ودعمهم الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها، مشيرا إلى أن التصعيد الخطير يمثل انتهاكا لسيادة المملكة وتهديدا مباشرا لأمن وسلامة المدنيين واستقرار المنطقة. كما دعا في بيان المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يضع حدا للاعتداءات الحوثية المتكررة. الخبر الأخير، كشفت السلطات العراقية أنها طلبت استثناء بعض مطاراتها من الحظر الأمريكي على إيران لدواع إنسانية تتعلق بالعلاج والزيارات الدينية. كان هذا موجز الأخبار من صوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
1: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
2: تعبولت
1: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
2: تعبولت
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان، الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62. oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

أين الدولة من المواطن؟ ماذا لو لم يستطع قائد الجيش تنفيذ قرارات الحكومة؟ وهل انتقل الخوف من السوري لدى البعض إلى الخوف من إيران وحزب الله؟ الناشط السياسي المهندس شادي معربس ضيف كلام يوصل الاثنين 4:45 بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: منسقة ملف شؤون تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في وزارة الخارجية والمغتربين السفيرة ميرا ظاهر في وجوه البلد. ما هي صفات الدبلوماسي الناجح؟ ما هي القيمة المضافة للمرأة في القطاع الدبلوماسي؟ وأي علاقة بين تمكين المرأة وتمكين المجتمع؟ وجوه البلد الاثنين 10:15 صباحاً مع كريستال عيد عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في. برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر وعشرة ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساء سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلا نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلا أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلا BBC نيوز عربي. كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع

0: الإلكتروني vdlnews.com. لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
2: في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دوفي، الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أوديفي تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين. ما تأجلها، ادفع رسوم الميكانيك بسرعة وسهولة بأي فرع بوب فاينانس. خدمة سريعة وراحة أكبر.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا غراندور، لا يبقى غذائكم سليم.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة سائل للجلي سانيتا 650 ملي ب95 سنت دير جنرال 3 لتر بدولارين و90 سنت.

0: التراث نعر امتلت بلدي اصيل.
1: تبرد تبرد تبرد تاع
2: تعبولت تعبولت تاع
3: الهرم السكر او مسكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
1: تعبولت تعبولت تاع
3: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
1: تعبولت تعبولت تاع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم
1: تبرد تبرد تبرد تاع
2: تاع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: الثانية عشرة والربع في صوت كل لبنان، نحييكم وهذا عرض لآخر الأخبار. أبلغ الجيش الإسرائيلي لجنة الميكانيزم عن وجود مسلحين بالقرب من بركة في بلدة شقرة، مهددا باستهدافهم ليتبين أنهم صيادون، وعليه تم إبلاغهم وإبعادهم. وفي سياق متصل، استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي أطراف بلدة شقرة. كشف الأمين العام لهيئات الاقتصادية نقول شماس أن نسبة استهلاك المحروقات انخفض بنسبة 16% شارحا الآلية المقترحة لرفع بدل النقل في ضوء ارتفاع أسعار المحروقات.
4: بالأرقام استهلاك المحروقات نزل بنسبة 16%. فيها الكارثة الاقتصادية والضريبية عم تضرب كل الناس. أول عبء هو المواردين، ثاني عبء هو الدولة، ثالث عبء هو الطاقة. الأربعة لتر يعني بيساووا 20% من التانكي، يعني كلفتهم بدك تعتبر إذا قلنا التانكي ب 32 دولار 6.4، بالوقت اللي كانوا قبل الأزمة 5، يعني نعم. أنت بتكون زدت تقريبا 25% نحن كأصحاب عمل، لأنه أكثر من هيك ما في ولا قدرة، مع العلم أنه في تراجع كبير برقم الأعمال. فإذا أصحاب العمل منفتحين من ميل، مثل ما قلنا ساهمنا في حلحلة موضوع السائقين العموميين، من مال تاني عنا هالاستعداد، هيك اللي بيستفيد. يعني ما بعود في ظلم، مش انه بتكون انت عم تعطي مبلغ والترين سبقك، لا، هون بتكون انت عم بتواكب يوم نعم. بيوم او جمعة بجمعة. هيدا نوع من السلم المتحري.
3: أما فيما يخص قطاع النقل، فأكد رئيس اتحاد قطاعات النقل بسام طليس على الإضراب العام الأربعاء المقبل الواقع فيه 30 من الجاري مع تحركات على الأرض وقطع طرقات ومداخل العاصمة، واعتذر سلفا من المواطنين. وفي تحركات أيضا، دعت لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية إلى المشاركة في الاعتصام أمام وزارة التربية الأربعاء المقبل عند 11 من قبل الظهر. لمناسبة العيد 41 لتأسيس المديرية العامة لأمن الدولة، أشار رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى أن أمن الدولة شكل منذ نشأته رافعة أساسية لحماية الاستقرار وصون المال العام، وأثبت لسيما في خلال العامين الماضيين أنه يستعيد عافيته ودوره الطبيعي بعد محاولات تحجيمه وتهميشه. ووجه الرئيس عون تحية إلى أرواح الشهداء الذين ارتقوا من جراء العدوان الإسرائيلي على مقرهم في النبطي، مؤكدا أن دور أمن الدولة جزء لا يتجزأ من مشروع بناء دولة القانون والمؤسسات.
2: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد حواط ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
5: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: شدد وزير الخارجية الكويتية جراح جابر الأحمد الصباح في كلمته خلال الاجتماع الوزاري السنوي لمجموعة 77 في مقر الأمم المتحدة في نيويورك على المطالبة بوقف الاعتداءات الآثمة التي تعرضت لها دولة الكويت منذ 28 من شباط في انتهاك صارخ لسيادة الكويت وسلامة أراضيها ولمبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وأكد الصباح أن الكويت لم تكن جهة في أي نزاع ولا تسمح باستخدام أراضيها أو مجالها الجوي أو مياهها الإقليمية لشن أي أعمال عدائية ضد أي دولة. أعلن البيت الأبيض أن رئيس دونالد ترامب سعى إلى حجب أكثر من $800 مليون من الإنفاق على الهجرة والأقليات العرقية والتعليم أقرها الكونغرس، وعلل القرار بأن ترامب يلتزم باستخدام جميع الأدوات الممكنة لخفض الهدر في الإنفاق الحكومي الذي لا يعود بالنفع على المواطنين الأمريكيين. في الميدان الروسي الأوكراني أعلنت سلطات موسكو تدمير 20 طائرة مسيرة كانت تحلق باتجاه العاصمة. في المقابل أعلن الجيش الأوكراني قصف مصفات أليكسي جنوبي روسيا. كان هذا عرضا للأخبار من صوت كل لبنان.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
1: أنا لبنان تلقف
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حط القدير تما يزعل،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اتنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
3: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تع بوري تع بوري تع، إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم. تبري تبري تبري تع تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونة من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.

تحضيرات الانتاجات الدرامية للموسم الرمضاني بلشت. الممثلة جيسي عبدو شو جديدة وشو بتقول عن الحركة الفنية حالياً؟ تابعوها بسبوت أون هالأحد 10:30 صباحاً مع رالف معتوق على صوت كل لبنان.

راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

0: الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.
1: صوت كل لبنان.

شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحاً مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابق.
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر. قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، ويسكي جوني ووكر ريد ليبل 750 ملي ب $11.40، بزورات القزة سوبر اكسترا 250 جرام ب $1.90.
3: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن إعادة تفعيل العمل واستقبال طلبات المواطنين في مركز الشهيد علي عياش الإقليمي التابع لدائرة أمن عام النبطية اعتباراً من 23 أيلول 2026. للاستفسار يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.

0: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
1: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة؟ ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.

0: الهرم سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبورت تعبورت
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
1: تعبورت تعبورت
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
1: تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد ت

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
2: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: الواحدة وربع في صوت كل لبنان، موجز الأخبار. أفاد مندوبنا في الجنوب بقصف مدفعي يستهدف بلدة المنصوري وبتفجير في بلدة الطيري قضاء بنت جبيل. توجه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل إلى الحكومة ووزارة الطاقة بسلسلة أسئلة تحت عنوان شو قلتوا وشو عملتوا، وعرض الوعود التي أطلقت في ملف الكهرباء وما آلت إليه أوضاع القطاع، متهما القائمين عليه بالتسبب بتراجع التغذية وارتفاع الأعباء على المواطنين. وردا على تحميل السياسات السابقة مسؤولية الأموال التي أنفقت على دعم الكهرباء، أوضح باسيل أن القوى الموجودة اليوم في السلطة كانت تصوت في مجلسي الوزراء والنواب لمصلحة سياسة الدعم، في حين أن خطط التيار كانت تقوم على رفض استمرار هذا الدعم. نظمت وقفة تضامنية أمام مقر الأمم المتحدة في جنيف للمطالبة بكشف مصير الأسرى والمعتقلين والمفقودين اللبنانيين والدعوة إلى حماية المدنيين والأطفال والعائلات في جنوب لبنان. انتقد النائب علي فياض في حفل أقامه حزب الله أداء السلطة، واعتبر أن المشكلة معها لم تعد تقتصر على التزامها بما وصفه باتفاق الإطار الكارثي ومسار التنازلات، بل باتت تطال جوانب سيادية أخرى، متهما إياها بالتفريط باستقلالية القرار الوطني والخضوع لإملاءات إقليمية ودولية. ورأى فياض أن السلطة تتجاوز القانون في التعيينات فيما لا يلمس اللبنانيون إنجازات نوعية توازي حجم الوعود التي أطلقتها السلطة.
3: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد حواط ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
0: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

التليفون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم إبريد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: رأى نائب رئيس البرلمان العراقي أن قرار حظر الطيران المدني الإيراني في المطارات العراقية مستعجل وغير مدروس ويخالف الدستور، مؤكدا الجاهزية لعقد جلسة استثنائية إذا لم يتم التراجع عن القرار. كشفت وزارة البشمركة في إقليم كردستان العراق عن أن التحالف الدولي أوقف المساعدات المالية لقواتها. دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تفعيل التشريع الذي اقترحه السناتور الراحل لينسي غراهام بشأن روسيا ووقعه ترامب منذ أيام، والهادف إلى تشديد الضغط الاقتصادي على موسكو، لا سيما معاقبة قطاعي الطاقة والدفاع وشبكات المصارف والأثرياء والمسؤولين. أعلنت السلطات الروسية في إقليم دونيتسك مقتل 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين في هجمات أوكرانية. وفي مقاطعة زابوريتشيا أعلنت السلطات الروسية مقتل 3 أشخاص في هجمات أوكرانية ليلية. في غضون ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة قواتها على بلدة مارينو في مقاطعة سومي الأوكرانية. كان هذا موجزا للأخبار من صوت كل لبنان.
3: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.
5: شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحا مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.
3: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة، تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
6: إذاعة سبوتنيك،
3: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي. كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان. بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة على صوت كل لبنان.
5: تحضيرات الانتاجات الدرامية للموسم الرمضاني بلشت. الممثلة جيسي عبدو شو جديدة وشو بتقول عن الحركة الفنية حالياً؟ تابعوها بسبوت أون هالأحد 10:30 صباحاً مع رالف معتوق على صوت كل لبنان.

0: أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة والمؤقتة للمرضى، مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة Patchmark. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
2: كبرت تعبولت.
3: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تعبولت.
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تعبولت.
3: لا كتير شوب هيك، كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج آرتي روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
3: اسأل أكثر.
4: أهلا بكم. اختتم الرئيس الصيني شي جين بينغ زيارته الرسمية إلى واشنطن بعد قمة استغرقت 3 أيام. شهدت الزيارة الاستثنائية وهي الأولى له إلى واشنطن منذ عام 2015 مجموعة من التفاهمات والرسائل الهامة بين القطبين، من بينها الاتفاق على تمديد التهدئة التجارية بين البلدين لمدة 2 إضافيين لتنتهي في 10 يناير المقبل بدلا من نوفمبر. كما اتفق الجانبان على إضفاء مضمون جديد للعلاقات الثنائية يقوم على مبادئ الاحترام المتبادل والإنصاف والمعاملة بالمثل لضمان استقرار سلاسل الإمداد، بالإضافة إلى الاتفاق على مواصلة الحوار الاستراتيجي بين البلدين لا سيما في قمة أبيك بالصين في نوفمبر المقبل وقمة 20 بالولايات المتحدة في شهر ديسمبر. كما أكد الرئيس الصيني خلال القمة على خطوط بلاده الحمراء حول 3 ملفات رئيسية وهي تايوان والذكاء الاصطناعي والحرب على إيران. فإلى أي حد ساهمت القمة الحالية في حل الخلافات القائمة بين واشنطن وبكين؟ ويمكنكم مشاهدينا الكرام المشاركة معنا من خلال التصويت على موقعنا الإلكتروني arabic.rt.com والإجابة عن السؤال التالي: برأيك هل توصل الرئيسان الأمريكي والصيني إلى تفاهمات بشأن الحرب في إيران والذكاء الاصطناعي وتايوان؟ بإمكانكم الاختيار بين نعم أو لا في الإجابة على هذا السؤال. أرحب بضيفي الكريمين في اسأل أكثر. معنا من واشنطن عضو الحزب الجمهوري والباحث في العلاقات الدولية ماركو مسعد، وأرحب أيضا بضيفي من بيروت الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور محمد موسى. مرحبا بكما ضيفي الكريمين. لو أبدأ معك أستاذ ماركو مسعد في واشنطن، كيف يمكن أن تجيبنا على هذا السؤال كما هو على موقعنا على شبكة الإنترنت arabic.rt.com؟ برأيك هل توصل الرئيسان الأمريكي والصيني إلى تفاهمات بشأن الحرب في إيران والذكاء الاصطناعي وملف تايوان؟
5: أولاً تحياتي حقيقة وشكراً على الدعوة الكريمة. يعني إجابة على هذا السؤال من الممكن أن تكون مفصلة بشكل كبير، ولكن عندما نقول بأن على سبيل المثال ملف الذكاء الاصطناعي، يعني اتفق الجانبين الجانب الأمريكي والجانب الصيني على جزء بسيط من المعادلة وهو عدم تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، لأن كل طرف لديه أسباب مختلفة. الطرف الأمريكي يريد أن يفتح المجال أو يفتح العنان للتكنولوجيا الأمريكية مقابل التكنولوجيا الصينية، ويريد أيضا أن يجمع قدر كبير جدا من الاستثمارات ويصل إلى أكبر نتيجة استخدامها أو استخدام الذكاء الاصطناعي في العلاقات الدولية وحتى في الاستخدامات العسكرية. الجانب الصيني لديه اختلافات أيضا في ذلك، ولكن يريد أن يكون يفتح المصدر الخاص بالنماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة. عندما أتحدث عن الحرب على إيران على سبيل المثال، الجانب الأمريكي يريد أن يضغط على الجانب الصيني لكي يضغط على الجانب الإيراني لنصل إلى تفاهمات أو على الأقل بدء المفاوضات في خاصة في الملف النووي الإيراني، ملف الصواريخ الباليستية، ملف الميليشيات. ولكن من الواضح أن الجانب الصيني يحاول أن لا يخسر أي من الأطراف. هو لديه علاقات كثيرة وملفات معقدة مع الجانب الأمريكي، ولكن أيضا هذا ليس معناه بأنه سوف يتخلى عن الطرف الإيراني. فإذا هو يحاول أن يبحث عن مصالحه بكل الطرق. الطرف الصيني لديه مصالح اقتصادية مع الطرف الإيراني، مع الطرف الأمريكي، مع الطرف الخليجي، ولا أعتقد أن الطرف الصيني يريد أن يتخلى عن أي من هذه المصالح. وعندما نتحدث عن تايوان على سبيل المثال، أيضا ملف مهم. لا أعتقد أن دونالد ترامب يريد أن يتخلى عن تايوان، ولكن في نفس الوقت هو لا يريد أن يوافق على صفقة الأسلحة على سبيل المثال قبل هذه الزيارة ويفسدها، ولكن سوف يستخدم هذا الملف كورقة ضغط على الطرف الصيني في خلال العلاقات المستقبلية بين البلدين. فإذن العلاقة جيدة إلى حد ما، وفي اعتقادي وصلنا إلى نقطة إعادة احتواء عدم التصعيد التجاري والتصعيد العسكري، وهذا أيضا أمر مهم بالنسبة للعلاقات الثنائية والعلاقات الدولية بشكل كبير.
4: يعني مثل ما تفضل أستاذ ماركو، ودعني أسأل أيضا دكتور محمد موسى في هذا السياق. كما قال أستاذ ماركو، العلاقة جيدة إلى حد ما كما قال، وأنه ربما ما يفهم من صياغة التفاهمات بأنها مؤقتة، الهدنة التجارية أجلت لشهرين فقط.
6: مساء الخير لك سيدي، مساء الخير لضيفك الكريم ولكل مشاهدي RT. لا شك إذا أردنا أن نوصف هذه القمة نستطيع أن نسميها قمة إدارة الأزمات. بمعنى آخر، الصين والولايات المتحدة اليوم اتفقا، وهو أمر مهم جدا، على منع المواجهة في الملفات الثلاثة التي طرحتها، إن كان على مستوى الذكاء الصناعي بمعنى بقاء المنافسة، ولكن بقاء بالقرب منها جملة أمور، قيود أمنية، بقاء العنصر البشري هو الذي يطور وهو الذي لديه القدرة، آليات الاتصال على مستوى تايوان كان واضحا شيء بأنه من باب التمني يتمنى على الولايات المتحدة أن توقف صفقات السلاح التي هي ب 14 مليار و 11 مليار اوريدي أقرت، وتمنى أن تقف هذه الأمور عند هذا الحد، ولكن أعتقد أن الولايات المتحدة لن تصغي إلى الصين. بالمقابل الصيني لن يصغي إلى الولايات المتحدة بالملف الإيراني على مستوى علاقاته السياسية والاقتصادية والتجارية، وبالنسبة له إيران شريان حيوي على مستوى الطاقة وعلى مستوى العامل الجيوسياسي، وبالتالي القمة غنية بالرمزية من حيث الاستقبال، من حيث الحفاوة، من حيث التعاطي، ولكنها قليلة بالاختراقات، وبالتالي المسألة بالصورة ممتازة، ولكن واقع الأمر هي شراء الوقت، لا سيما للأيام المقبلة في القمم المقبلة بنوفمبر بالصين، أو ربما في الولايات المتحدة بقمة العشرين ربما يتغير شيء على المستوى الدولي أو الإقليمي على مستوى إيران.
4: طيب، لكن ما دلالة أستاذ ماركو مسعد أن يرسم الرئيس الصيني هذه الخطوط الحمراء الثلاثة كما جاء في الاتفاقيات، ملف تايوان والذكاء الاصطناعي والحرب على إيران؟
5: يعني كل طرف من الطرفين يرسم الخطوط الحمراء لكل يعني توفقا للأجندة والمصالح الوطنية، ولكن باعتقادي الجانب الأمريكي أيضا تحدث عن خطوط حمراء، هو يعني ليست هي هكذا تحدث عنها دونالد ترامب أمام وسائل الإعلام، ولكن دعنا نقول بأن هذه الزيارة زيارة مهمة ولكن لا أعول عنها كثيرا، يعني لا أعتقد بأن العلاقات الأمريكية الصينية على سبيل المثال سوف تتغير تغيرا كبيرا بعد هذه الزيارة أو أثناء هذه الزيارة، يعني العلاقات تدار بشكل مستمر وبشكل بصفة شبه يومية ما بين الطرف الأمريكي والطرف الصيني على مستويات متعددة، ليس فقط على مستوى الرئاسة، على مستوى الفرق الفنية، على مستوى الوزارات الخارجية ومستوى وزارة الدفاع، ولكن هذه الزيارة زيارة مهمة. لماذا؟ لأن دونالد ترامب في اعتقادي يعتمد على في سياسته الخارجية على الأقل يعتمد على أنه يمتلك علاقة جيدة مع الشخص الآخر أو مع القائد الآخر، رأينا ذلك على سبيل المثال مع الطرف الروسي، هو كان يتحدث كثيرا بأنه لديه علاقات جيدة شخصية مع الرئيس بوتين، تحدث أيضا كثيرا على زيارات على سبيل المثال مع يعني دعنا نقول المنطقة الإقليمية في الشرق الأوسط مع العاهل السعودي على سبيل المثال، مع قطر، مع كثير من الرؤساء، فهو يعتمد على هذه العلاقة الشخصية، هو يريد أن يقول بأن الرئيس شي صديقه ولديه علاقات جيدة، وهذا أمر مهم بالنسبة لدونالد ترامب لأنه يسيطر أو يصدر هذه الصورة بأنه لديه علاقات جيدة مع رؤساء دول العالم مع قائد دول العالم، والأهم بأن هؤلاء القادة
4: لكن ربما أريد أن أركز أكثر على الحرب على إيران في هذا السياق، ما هي أوجه التوافق والاختلاف في هذا الملف؟
5: أعتقد بأن الجانب الصيني تحدث كثيرا فيما يخص مضيق هرمز، نتذكر بعندما كان دونالد ترامب على سبيل المثال في بكين كان هناك بيان لوزارة الخارجية الصينية لم تتحدث عن أي شيء سوى أن يتم فتح المضيق وأن لا يكون هناك قيود وشروط على مضيق هرمز، وتحدثوا أيضا عن حل الأزمة بالطرق السلمية. الجانب الصيني أعتقد بأنه متضرر بشكل كبير بما يحدث الآن في مضيق هرمز، وإن تم وحدث وهناك غلق المضيق بالمدن فهناك يكون تأثير اقتصادي مضاعف على الطرف الصيني مما يضغط عليه على الطرف الإيراني، ولكن في نفس الوقت لا أتوقع بأن الطرف الصيني سوف يضغط على الجانب الإيراني على سبيل المثال لإهداء دونالد ترامب مفتاح النصر، فإذن في اعتقادي العملية معقدة، من الممكن أن نشهد ضغط خلف الأبواب المغلقة على الطرف الإيراني لمحاولة التوصل الاتفاق أو فتح المضيق لفترة زمنية محددة، ولكن لا أعتقد بأن الطرف الصيني لديه أهداف أبعد من ذلك. لماذا؟ لأن الطرف الصيني ما يحركه هو العلاقات الاقتصادية، ما يحركه المصالح الاقتصادية، ولا أعتقد أن الطرف الصيني يريد يعني على سبيل المثال أن يكون له موطئ قدم عسكري في المنطقة، سوى أن يكون المنطقة معتمدة عليه اقتصاديا. الجانب الأمريكي مختلف تماما، الجانب الأمريكي يريد يتحدث عن عدم امتلاك إيران للقنبلة النووية، عدم امتلاك إيران لأزرع من الممكن أن تسبب زعزعة الشرق الأوسط، وهذا ما يتحدث عنه الجانب الأمريكي. ولكن أعتقد بأن الطرفين متفقان على فتح المضيق دون قيود ودون شروط، ثم إعطاء الباقي للولايات المتحدة الأمريكية. ولكن كما قلنا، المنافسة التقليدية ما بين الجانب الصيني والجانب الأمريكي من الممكن أن لا تعطي دونالد ترامب ما يريده.
4: طيب، أو على الأقل طيب، يعني جميل. يعني الرئيس الشريف قال بأن هذه الزيارة صنعت تاريخا جديدا للعلاقات المشتركة بين البلدين، وكانت هناك نقطة توافق فيما اصطلح عليه بالاستقرار الاستراتيجي دكتور محمد موسى. الجانبان اتفقا على بناء العلاقات على أساس الاحترام والمعاملة بالمثل والإنصاف. ما أهمية مثل هذا الاتفاق فيما يروج الحديث عنه في المرحلة الحالية من التحول نحو عالم متعدد الأقطاب ونحو معاملة متساوية بين الأقطاب؟
6: أحييك على هذا السؤال لسببين أساسيين. الأول يعيد بي إلى كلام الرئيس شي عندما تحدث عن نظرية ثيوسيدس، عندما قال حول صعود أثينا والخطر على أسبرطة، ويتحدث هو فعليا عن الصين والولايات المتحدة. وبالتالي كان يقول للولايات المتحدة وللرئيس ترامب وللإدارة الأمريكية أن صعود الصين لا يؤذي على الإطلاق وجود الولايات المتحدة بصدارة العالم. ولكن بالكلام المضمر الكلام واضح أن هناك قوى جديدة في هذا العالم تتشكل، وأن على الولايات المتحدة أن تتقبل أن هناك قوى مستجدة في العالم. لا شك، أعود إلى كلام بريكس عندما تحدث الرئيس بوتين أن العالم لابد أن يتجه إلى عالم متعدد الأقطاب. اليوم تشكل بريكس، قوة الصين، الهند وغيرها من الدول، أصبح الآن على الولايات المتحدة من خلال هذه الزيارة ومن خلال هذا الكلام الذي تحدث به الرئيس الصيني أن يدرك الأمريكي أن العالم اليوم لم يعد يدار بالأحادية القطبية. وبالتالي لا أدل من ذلك أن هناك جملة اختلافات أساسية. ودعني أعود بعجالة إلى الملف الإيراني لأؤكد أن الصين لن تضحي ب 31 مليار دولار مع بالعلاقة مع إيران، لن تضحي بواحد ونصف مليون، وأن وصلت إلى حوالي نصف مليون برميل يوميا. وبالتالي نعم، الصين تريد فتح مضيق هرمز كما كل العالم يريد فتح مضيق هرمز، ولكن ليس تحت الشروط الأمريكية. هنا المعادلة والمفارقة ما بين رؤية الصين للحل، وأيضا دعت إلى المفاوضات، وبالتالي المفاوضات لا تحسم إلا على الطاولة برضا الطرفين. وهناك إذن فجوة ما بين الرؤية الصينية والرؤية الأمريكية للحل مع إيران.
4: طيب، هذه نقطة مهمة أستاذ ماركو مسعد. ما الدور الذي يمكن أن تلعبه الصين في ضمان أمن الطاقة العالمي وحرية الملاحة ومعالجة الملفات الساخنة مثل الملف الإيراني؟
5: يعني كما قلنا، الصين الآن ليست هي من تغلق المضيق، أو الصين هي ليست من تقوم بالحصار على المواني الإيرانية. الصين بكل تأكيد يعني فاعل، أو دعنا نقول طرف فاعل ومؤثر في العملية بسبب علاقات الاقتصادية مع إيران. ولكن أيضا الصين لديها علاقات اقتصادية معقدة للغاية، ولديها أيضا أسباب تجعل منها احتواء العلاقات الأمريكية الصينية في المقام الأول. العلاقات الأمريكية الصينية نعم، ولكن ما أقوله بأن الجانب الصيني الآن إن كان لديه القدرة، أو إن كان لديه دعنا نقول الدوافع الكافية للضغط على الطرف الإيراني، فاعتقادي سوف يفعل ذلك لمحاولة فتح مضيق هرمز، أو على الأقل محاولة وصول إلى تفاهمات معينة بين الطرف الأمريكي والطرف الإيراني. والعكس، يعني الطرف الإيراني من الممكن أن يستمع للطرف الصيني لأنه لديه علاقات اقتصادية جيدة، ويعتبر الصين حليف قوي واستراتيجي، ومن الممكن أن يتحدث ويقول للجانب الشعب الإيراني في الداخل بأنه توصل إلى تفاهمات مع الطرف الصيني، وهذا يكون أقل إحراقا من أن يقول أنه يتوصل أو يكون تحت ضغط كبير مع الطرف الأمريكي. وهذا ما يفهمه دونالد ترامب. ودونالد ترامب أن يقول للصينيين على الأقل استخدموا علاقاتهم الاقتصادية توصل.
4: لكن أيضا سيد ماركو، لكن الصين أيضا لديها أوراق ضاغطة على الولايات المتحدة، سواء في مجال الطاقة، في مجال المعادن النادرة، في مجال الذكاء الاصطناعي، في مجال المشتريات الزراعية. هناك ملفات كثيرة أيضا بين الجانبين.
5: بكل تأكيد. وما هذه هي العلاقة الأمريكية الصينية الآن، ليس لأي طرف، دعنا نقول القدرة المطلقة على الطرف الآخر دون الحصول على ضغط مقابل. الطرف الأمريكي بكل تأكيد يعلم اعتماد الولايات المتحدة الأمريكية والعالم كله على معادن نادرة على سبيل المثال، ولكن هو يحاول أن يجد بدائل، يتحاول يتحدث مع كثير من الدول التي لديها أيضا مخزون قوي من المعادن النادرة. الولايات المتحدة الأمريكية أو ماركو روبيو يتحدث وقال نحن أمة لا يمكن أن نعتمد على أي أحد في أي شيء، وهذا هو المنطلق الآن من الطرف الأمريكي. ولكن بكل تأكيد العلاقات الأمريكية الصينية كل طرف يضغط على الطرف الآخر، ولكن الأهم الطرفان اتفق بألا يصعدا في كثير من الأحيان في كثير من الملفات. والطرف الأمريكي فيما يخص الطرف الإيراني أو ما يخص الملف الإيراني، فاعتقاد دونالد ترامب توصل إلى قناعة بأنه يقول إن لم تكن تساعدون في هذا الملف فعليكم أن تنسحبوا منه وألا تقدموا المساعدات العسكرية والاستخباراتية للطرف الإيراني، وهذا أمر مهم أخذ تعهد من الرئيس شي عندما كان في بكين. وفي اعتقادي هذا الأمر تم طرحه أيضا عندما وجد في هذه الزيارة لواشنطن، وهذا أمر مهم. دعنا نقول واشنطن تريد تحييد الصين إن لم تتدخل بطريقة إيجابية بالنسبة للمفهوم الأمريكي، فيجب على دونالد ترامب أن يحيد الصين بأن لا تقدم أي مساعدات، لأنها إن قدمت مساعدات عسكرية واستخباراتية فهذا يأخذ الصراع إلى صراع أو منحى آخر تماما لا يريده دونالد ترامب.
4: طيب على كل حال تتميز العلاقة بين الجانبين بالاعتمادية المتبادلة والتنافسية بين القوتين، لكن بالنظر إلى غياب الثقة الاستراتيجية العميقة دكتور محمد موسى، ما هو أفق تعميق التعاون بين الجانبين في المرحلة المقبلة؟
6: أعتقد جازما أنه لا تعاون في العمق في جملة قضايا أساسية، لا سيما إذا ما أردنا تحليل القضايا بالعمق بالقضية الإيرانية. نعم نتفق على هرمز، ولكن لا نتفق لا على الحل على الطريقة الأمريكية، ولا أحد يريد أن يقطع علاقته العضوية الأساسية مع شريان حيوي كإيران في الصين، بالوقت الذي الولايات المتحدة أطلقت شرارة هذه الحربية وإسرائيل على قاعدة إسقاط النظام الإيراني. وحتى الساعة كل يوم الرئيس ترامب يقول أنه سيمحو الأمة الإيرانية. بقضية تايوان الولايات المتحدة لم تلغي صفقات السلاح، لا 11 مليار ولا 14 مليار ولا 2 مليار على مستوى المساعدات الأمنية. على مستوى الاستقلال لم يأتي أي حرف بنت شفا لم يأتي من الولايات المتحدة، وبالتالي لا زال ملف استراتيجي عالق بين الصين والولايات المتحدة. بملف الذكاء الصناعي مسألة الرقائق الإلكترونية لم تحسم، مسألة التفوق الحاسوبي لم تحسم، مسألة سرقة التكنولوجيا لم تحسم، مسألة القيود العسكرية على الذكاء الصناعي ومدى ارتباطها بالبشر وكيفية التعاطي بالتفوق البشري فوق الذكاء الصناعي هي الشيء الوحيد الذي اخترقت. وبالتالي أعود إلى العبارة الشهيرة، هناك بالرمزيات شيء جميل، ولكن بالخروقات على مستوى الملفات الأساسية هناك فجوة ثقة كبيرة بين الطرفين. هذا لا يمنع من اللقاء، هذا لا يمنع من الهدنة التجارية، هذا لا يمنع من اللقاء ببعض الملفات على المستوى الدولي والإقليمي، ولكن بعمق العلاقات حتى الساعة لا الولايات المتحدة تريد أن ترى رغبة الصين الحقيقية، وبالتالي كما نقول تقدم فشخة إلى الأمام أو خطوة إلى الأمام، وبالتالي ولا الصين بظل هذه السياسات الأمريكية تريد أن تضحي بأوراق تمتلكها على المستوى الدولي. نعم اتفقا على عدم المواجهة ممتاز على المستوى الدولي، ولكن لم ينخرطا حقيقة في القضايا العالقة بطرق أساسية نحو الحل.
4: طيب كانت هناك ملاحظة أيضا أستاذ ماركو مسعد بأنه لم يكن هناك رجال أعمال ضمن الوفد الرئاسي الصيني، يعني ولم تكن هناك أي إعلان عن صفقات اقتصادية في ختام هذه الزيارة.
5: هذا يعني في اعتقادي يعني عدم وجود رجال أعمال، من الممكن يكون هناك تفاهم صيني أمريكي بأن من الممكن عقد صفقات ما بعد هذه الزيارة، والزيارة تكون لوضع أطر أو لوضع خطط دعنا نقول لرؤية مستقبلية للعلاقة الأمريكية الصينية، أو على الأقل لوفقا للفترة المتبقية للرئيس دونالد ترامب. ولكن كما قلت يعني في أول هذه المداخلة، لا نحمل هذه الزيارة أكثر مما تتحمل. لماذا؟ يعني لا يمكن أن نتحدث عن حسم لهذه الموضوعات ما بين الرئيس الأمريكي والرئيس الصيني. ما هو الحسم الذي ننتظره؟ هل بالفعل يكون هناك دعنا نقول وصول نتيجة صفرية ما بين الجانب الأمريكي والجانب الصيني فيما يتعلق بتايوان؟ هذا لن يحدث. فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي هذا أيضا لن يحدث. فيما يتعلق بإيران لن يحدث أن يكون الجانب الصيني يقول للجانب الأمريكي هذا هو مفتاح النصر.
4: لكن حقيقة هناك الكثير من الأسئلة، لماذا تم تمديد الهدنة التجارية شهرين فقط إلى غاية يناير المقبل، يعني هل نتوقع بعد شهر يناير عودة من جديد إلى الحرب التجارية ورفع الرسوم الجمركية من جديد؟
5: بكل تأكيد هذا أمر من الممكن أن يحدث. يعني إيجابية العلاقة وهذه الصور التذكارية بين الرئيسين لا تعني حل المشاكل من جذورها، وبكل تأكيد الرئيس الأمريكي يقول نحن الآن لدينا علاقات اقتصادية غير عادلة بالنسبة للطرف الأمريكي، والطرف الأمريكي يجب أن يحافظ على يعني مقدراته من خلال هذه التعريفات الجمركية أو من خلال ما يراه الرئيس دونالد ترامب مناسب. فإذا تأجيل هذه دعنا نقول حسم هذه القضايا وتأجيل حلها لا يعني بأنها تم تغاضي عنها، ولكن أقول بأن الطرف الأمريكي من الممكن أن يعود ومن الممكن أن لا يعود وفقا لما يراه الرئيس دونالد ترامب، أو دعنا نقول من الممكن أن يستخدم هذا الملف كورقة ضغط، كورقة تفاوض مع الطرف الصيني على سبيل المثال، كما أنه يتفاوض بتايوان مع الطرف الصيني من الممكن أن يتفاوض بالتعريفات الجمركية والحرب التجارية مع الطرف الصيني مقابل أشياء أخرى، مقابل المعادن النادرة، مقابل التدخل في إيران، مقابل دعنا نقول مختلف الاستفاقات التي سوف تعقد بين الطرف الأمريكي والطرف الصيني. فإذن فاعتقادي العملية معقدة وتأخذ فيها كثير من الجذب والشد، لكن وهذا ما يريده دونالد ترامب.
4: جميل جدا، لكن الدكتور محمد موسى، ما الذي يمكن القول بأن هذه الزيارة حققته، خصوصا بأنه حجم قوتين بهذا الحجم التقيا؟ ما هي النتائج التي يمكن أن نقرأها في هذه الزيارة، بما أننا نتحدث عن مجموعة من التوافقات وغياب أي صفقات اقتصادية أو تجارية؟
6: دعني أشير فقط بعجالة أن مسألة التمديد لشهرين على المستوى بقاء الاتفاقات على ما هي وتمديد الهدنة وتمديد المسألة على المستوى التجاري بمسألة العقوبات ومسألة الرسوم الجمركية ما هي إلا ورقة ضغط تعتمد على سلوك الصين في قادم الأيام، وبالتالي يريد الرئيس ترامب بقاء هذا السيف مسلط على الصين وكندا وغيرها من الدول لبقاء مسألة الرسوم أداة طيعة بين يديه. ولكن يغيب عن الرئيس ترامب أن مسألة التضخم بدأت تؤتي ثمارها في كل الاقتصاد العالمي، والعالم اليوم يحمل الولايات المتحدة وإسرائيل كل ما يجري على مستوى ملفات الطاقة والتضخم. دعني أشير أن السندات الأمريكية والأسواق الأمريكية بدأت تهتز، دعني أشير إلى أنه جالن البنزين الديزل وصل ل 6.9، وكل هذا بفضل هذه السياسات الرعناء على المستوى الجمركي وعلى المستوى السياسي. وأن كنا نتفق بمنع كل الأسلحة النووية بكل منطقتنا العربية وكل الشرق الأوسط وعدم الكيل بمكيالين، بميل بنشوف وبميل ما بنشوف. أما على مستوى ما أنجزته هذه القمة، أنجزت أولا بالشكل التقاء أكبر قوتين عالميتين على المستوى السياسي والاقتصادي في هذه الأيام، أطفأت شيئا من هذا اللهيب الاقتصادي ما بين الدولتين، أبقت كما أسلفنا هذين الشهرين لنرى ماذا سيجري، ولكنها بالحقيقة شكلت مدخلا لما قد يحدث في قادم الأيام بقادم القمم في الولايات المتحدة وفي مسألة توبيك في القمم القادمة، ولكنها بالعمق لا أجد أي اختراق حقيقي في الملفات الأساسية سوى اتفقنا يعني على إدارة الخلاف ومنع المواجهة.
4: يعني هل في المرحلة المقبلة يمكن القول أن الصين قد تأخذ دورا أكبر من الولايات المتحدة في الملفات الشرق الأوسط أو أفريقيا أو منطقة الخليج؟
6: يعتمد أولا على الولايات المتحدة إذا ما كانت ستسمح للصين بالدخول، وأنها أدركت أنها لا تستطيع أن تقود هذا العالم بأحدية مطلقة. إذا أدركت أن كما لها حلفاء في المنطقة لإيران حلفاء وللصين حلفاء في المنطقة ثلاثة، وهو العامل الميداني الذي سيحسم، وهنا لا أتحدث فقط عن الميدان العسكري إنما الميدان الاقتصادي، أتحدث أين سيصبح برميل النفط، أين سيكون رقم التضخم، وأين ستكون أسعار السندات الأمريكية. ولا يغيب عن ذهننا أننا على أبواب الانتخابات النصفية وماذا سيسفر عنها الذي سيلعب دور كبير جدا ما بعد نوفمبر المقبل.
4: طيب أستاذ ماركو مسعد، على ذكر الانتخابات النصفية، ما الذي تأمله الولايات المتحدة وإدارة الرئيس ترامب من هذه الزيارة على المستوى الداخلي أو على مستوى العلاقات الثنائية في المرحلة المقبلة؟
5: فاعتقادي يعني كما ذكرت في الأول بأن الرئيس دونالد ترامب يريد أن يسيطر أو يعطي هذه الرسائل بأنه لديه علاقات جيدة مع قادة دول العالم، وأن قادة دول العالم تحترم الرئيس دونالد ترامب نظرا لأنه ذكي وأنه قوي وأنه يعقد صفقات، هكذا يصور الرئيس دونالد ترامب نفسه. وبكل تأكيد يعني هذه هي الاستفادة من ذلك في الانتخابات النصفية، ولكن لا أرى أي أوجه استفادة من هذه الزيارة على الانتخابات النصفية نظرا لأن هذه الانتخابات النصفية أغلبها يخصها قضايا محلية أكثر منها سياسة خارجية. وبكل تأكيد إن كان هناك صفقة ما سوف يتم الإعلان عنها بعد هذه الزيارة خاصة بالدعم الكل تحسين الاقتصاد خاصة بتقليل الأسعار، هذا أمانا ممكن أن يكون هناك زيارة أو يكون أوجه للزيارة أو أوجه للدعم الكل التأثير هذه الزيارة على الانتخابات النصفية، ولكن كما قلنا الاقتصاد أو جيب المواطن الأمريكي هو من يحركه في الانتخابات النصفية. وبكل تأكيد عندما نتحدث عن الجيب نتحدث هنا عن الاقتصاد، على أسعار النفط والمحروقات، عن أسعار الفائدة الأمريكية، عن أسعار دفع الأقساط للمنازل بصفة شهرية، كل هذه الأمور بكل تأكيد ليس بأفضل حال، ليس بأفضل حال كما يتمناه دونالد ترامب، ولكن بكل تأكيد هذه زيارة خارجية أكثر منها داخلية، أو على الأقل محاولة دعنا نقول عدم خروج الأمور عن السيطرة بالنسبة لدونالد ترامب، وهذا أمر مهم، ولكن لا أرى أي أوجه استفادة مباشرة من هذه الزيارة على الانتخابات نظرا أنها انتخابات محلية أكثر منها انتخابات خارجية.
7: طيب سؤال أخير أستاذ محمد موسى، ما هي انعكاسات هذه الزيارة على مستقبل العلاقات الثنائية والأوضاع الاقتصادية الدولية بشكل عام، بالنظر إلى ما يبدو بأنها اتفاقات جزئية حتى الآن ليست مكتملة ولا تقدم حلولا لمجمل الخلافات القائمة بين الجانبين؟
6: لا شك أن الاقتصاد العالمي كله منذ العام 2019 كورونا وصولا إلى الأزمة المفتوحة بالحرب في أوكرانيا، الحرب الروسية الأوكرانية وكل ما يجري فيها، وصولا إلى عدم اتفاق الحلول، حرب غزة، حروب الشرق الأوسط، كل هذه الأمور تضغط على الاقتصاد العالمي منذ 7 سنوات حتى الساعة. وبالتالي التقاء القوتين الاقتصاديتين الكبيرتين في أي ملف يعكس لا شك ارتياح على مستوى العلاقات الدولية الاقتصادية، ولكن يترجم ذلك أن تخف مسألة الضرائب، مسألة الرسوم الجمركية، سياسة موحدة واضحة المعالم على مستوى الفيدرالي الأمريكي وعلى مستوى تخفيف التضخم، وبالتالي نزع فتيل الحروب. وبالتالي إذا ما كانت هذه الزيارة ستترجم ذلك تقود قد أنجزت، ولكن بالشكل العام ليس أكثر من علاقات ودية وكما نقول سلم العلاقات الدبلوماسية في المصافحة لا أكثر ولا أقل.
7: شكرا لكم. إلى نتيجة التصويت مشاهدينا الكرام، برأيك هل توصل الرئيسان الأمريكي والصيني إلى تفاهمات بشأن الحرب في إيران والذكاء الاصطناعي وتايوان؟ الذين أجابوا بنعم على هذا السؤال 15%، الذين أجابوا بلا على هذا السؤال 85%. بإمكانكم أنتم أيضا المشاركة معنا في هذا التصويت. في الختام أشكر ضيفي الكريمين من واشنطن عضو الحزب الجمهوري والباحث في العلاقات الدولية ماركو مسعد، وأشكر ضيفي من بيروت الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور محمد موسى، شكرا جزيلا لكما. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
2: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا،
1: صوت كل لبنان في دي تي ال. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
3: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
4: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحا، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولا، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
5: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
6: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%، غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888. اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة أشقوين بقارة كافال لوقية بدولارين وسبعين سنت أو جامبينو لوقية بثلاثة دولار وأربعين سنت.

0: الناس نار امتلت بلدي اصيل.
1: تبرد تبرد تبرد تاع
2: تعبولت تعبولت تاع
3: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبولت تعبولت تاع
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
1: تعبولت تعبولت تاع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونة من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: طابت أوقاتكم. نشرة أخبار الثانية وربع من صوت كل لبنان ليوم السبت 26 من أيلول 2026، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع تحيات جاكلين بولوس أبو زيد، ألان جديد خليفي وتوني سبيح.

طابت أوقاتكم. عناوين النشرة: بين الضغط الشعبي والرهانات الدبلوماسية، هل يخفف لقاء واشنطن العبء عن اللبنانيين؟ الأزمة المعيشية تتفاقم، والاتحاد العمالي العام يضع اليوم خطة التحرك. نقابات تصاعد ملوحة بالشارع، ووزير العمل يترأس اجتماع لجنة المؤشر لرفع بدل النقل والأجور. لقاء سلام روبيو في واشنطن يناقش مصير مفاوضات روما وبديل اليونيفيل. فسيشكيان: قطر وباكستان تتوسطان بين طهران وواشنطن ولا ثقة بالمفاوضات. تصعيد على الجبهة الروسية الأوكرانية، وزيلينسكي يدعو ترامب لتفعيل اقتراح لينسي غراهام ضد روسيا.

0: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد حواط ضيف لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
3: الهرم سكر أو ما سكر أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تع بوري تع بوري تع إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبري تبري تبري تع تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أهلا بكم. يعيش لبنان راهنا على مشهدين متناقضين، شارع يغلي غضبا بسبب تفلت الأسعار وغياب الرقابة في ظل ارتفاع أسعار المحروقات عالميا، وحكومة تبحث عن الأمن في الخارج. في الداخل تتصاعد نبرة التحركات النقابية والعمالية استعدادا لأسبوع مطلبي يلوح بإضرابات شاملة، بعدما باتت الأجور عاجزة عن مجارات موجة الغلاء التي التهمت ما في جيوب اللبنانيين من أسعار المحروقات إلى المواد الغذائية وفاتورتي المولد والكهرباء، انتهاء بربطة الخبز. الاتحاد العمالي العام واتحادات النقل والمعلمون وموظفو القطاع العام والخاص جميعهم على خط واحد في رسالة غضب موجهة إلى دولة يتهمونها بالغياب عن معالجة الأزمة. وفي موازاة هذا الاحتقان الشعبي، يتجه رئيس الحكومة نواف سلام للقاء وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو الأسبوع المقبل في محطة يعول عليها لبنان لتأمين غطاء دولي لخياراته السيادية، وسط ملفات شائكة تشمل مصير المفاوضات مع إسرائيل وبديل قوات اليونيفيل. لقاء يأتي في وقت تتقاطع فيه الملفات اللبنانية مع مسار التسويات الإقليمية. ليبقى السؤال، هل يعود سلام بضمانات تخفف الاحتقان الداخلي، أم يبقى اللبنانيون بين غلاء الداخل وانتظار الخارج؟ فماذا في التفاصيل الآن؟
4: يعلن الاتحاد العمالي العام في اجتماعه اليوم خطط تحركه في مواجهة الوضع المعيشي الضاغط على أن يكشف عن موعد للإضراب الشامل ليوم واحد في كل لبنان كخطوة أولية. وفي التحركات المطلبية شمالا، قطعت مجموعة من ممثلي النقابات العمالية الطريق عند ساحة التل في طرابلس احتجاجا على الأوضاع المعيشية وارتفاع أسعار المحروقات، ملوحة بعدم الخروج من الشارع إن لم تلبي الحكومة مطالبهم.
5: طفح الكيل، يعني طفح الكيل، يعني نهار أربعة إذا في وعود بدون تنفيذ نحن نزلين وما هنطلع.
6: اليوم هذا اعتصام تحصيري كرمال الغلاء اللي عم بيصير بلبنان. ولا مواطن في فوت على مستشفى، ولا في مواطن في فوت على مدرسة، لا كتب فيه ولا مدارس رسمية مثل الخلف فيه، والمدارس الخاصة أسعارها بالنار. نحن باقيين لنهار الأربعة باعتصام، إلا إذا عطونا اللي بدنا إياه نحن ما مننزل ومسكر الطرقان.
3: أما فيما خص قطاع النقل، فقد أكد رئيس اتحاد قطاعات النقل بسام الطليس في حديث لإذاعتنا الإضراب العام يوم الأربعاء المقبل، مع تحركات على الأرض وقطع الطرقات ومداخل العاصمة، معتذرا سلفا من المواطنين. ورفض طليس الاتهامات الموجهة إليهم بسعيهم إلى إسقاط الحكومة، موضحا أن من حق الشعب المطالبة بحقوقه.
7: يعني كل ما واحد طالب بلقمة عيش بمساعدة سائقين بكون في توجه لإسقاط الحكومة أو إعمال الحكومة، طيب راحت الحكومة هيدي، ما كان في قبل حكومة، عملنا تحرك وعملنا مطالب وعملنا اجتماعات ولا لا؟ وبتيجي غيرها وبنعمل مطالب واجتماعات لأنه طالبنا البر، كل العالم تعرف التحرك. التحرك. طب اولا نحن بنتحرك ضمن دستور ولواني، ثانيا نحن بنعمل مؤتمر زهقي وبنعلن وين التجمعات وين الخطوط اللي بدها تمشي، لانه كمان في مسؤوليات مشتركه بيننا وبين الاجهزه الامنيه، لانه كمان المظاهرات والتجمعات بدهم يحميها بالقانون. انا بدعي من هلا الاجهزه الامنيه والوزارات العليا انه تواكب تحرك قطاع النقل. هلا امبارح الاجتماع اللي صار يعني مع 6 وزراء ونائب رئيس الحكومه كان اجتماع ايجابي، لكن انا بالنسبه لي ما تقول فول ليصير بما يكون.
4: في تحركات أيضا دعت لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية إلى المشاركة في الاعتصام أمام وزارة التربية الأربعاء المقبل عند 11 من قبل الظهر. هذا وتجتمع لجنة المؤشر مطلع الأسبوع برئاسة وزير العمل محمد حيدر وبمشاركة أرباب العمل للبحث في آلية رفع بدل النقل وتحسين الأجور في ضوء المداولات التي عقدت أمس بمشاركة عدد من الوزراء المعنيين واتحاد العمال العام والهيئات الاقتصادية.
3: الأمين العام للهيئات الاقتصادية نقول شماس كشف في حديث إلى قناة الـLBC عن أن نسبة استهلاك المحروقات انخفضت 16%، شارحا الآلية المقترحة لرفع بدل النقل في ضوء ارتفاع أسعار المحروقات.
8: بالأرقام استهلاك المحروقات نزل بنسبة 16%، فيها الكارثة الاقتصادية والضريبية عم تضرب كل الناس. أول عبء هو المواردين، تاني عبء هو الدولة، ثالث عبء هو الطاقة. الأربعة لتر يعني بيساووا 20% من التانكة، يعني كلفتهم بدك تعتبر إذا قلنا التانكة ب $32 6.4، بالوقت اللي كانوا قبل الأزمة 5، يعني نعم. أنت بتكون زدت تقريبا 25% نحن كأصحاب عمل، لأنه أكثر من هيك ما في ولا قدرة، مع العلم أنه في تراجع كبير برقم الأعمال. فإذا أصحاب العمل منفتحين من مال، مثل ما قلنا ساهمنا في حلحلة موضوع السائقين العموميين، من مال تاني عنا هالاستعداد، هيك اللي بيستفيد. يعني ما بعود في ظلم، مش أنه بتكون أنت عم تعطي مبلغ والترين سبقك، لا، هون بتكون أنت عم بتواكب يوم بيوم أو جمعة بجمعة. هيدا نوع من السلم المتحرك.
4: في سياق الحياتي أيضا توجه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل إلى الحكومة ووزارة الطاقة بسلسلة أسئلة تحت عنوان شو قلتوا وشو عملتوا، وعرض الوعود التي أطلقت في ملف الكهرباء وما آلت إليه أوضاع القطاع، متهما القيمين عليه بتسبب بتراجع التغذية وارتفاع الأعباء على المواطنين، وردا على تحميل السياسات السابقة مسؤولية الأموال التي أنفقت على دعم الكهرباء. أو أوضح باسيل أن القوى الموجودة اليوم في السلطة كانت تصوب في مجلسي الوزراء والنواب لمصلحة سياسة الدعم، في حين أن خطط التيار كانت تقوم على رفض استمرار هذا الدعم.
3: بعد أسبوع دبلوماسي حافل في نيويورك، يتوجه رئيس الحكومة نواف سلام إلى واشنطن لمواصلة حراكه الخارجي، ومن المنتظر أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو ومسؤولين في الإدارة الأمريكية بعد غد الاثنين.
4: في المواقف، رأى النائب غسان حصباني في حديث إلى برنامج أحداث في حديث عبر إذاعة صوت كل لبنان أن كلمة رئيس الحكومة نواف سلام أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك طرحت سياسة الحكومة، ولكن المجتمع الدولي تعب من سماع كلمات من السلطة اللبنانية من دون أي تنفيذ فعلي، ونفى حصباني أي نية لاستقالة وزراء القوات، مؤكدا أن القوات اللبنانية لا تزال تقدم الثقة والدعم لضمان استقرار الحكومة.
9: الكل بيقولوا نحن مع لبنان وحد لبنان وبندعم لبنان وبدنا نساعد لبنان. السؤال هي شو الخطوات الملموسة اليوم؟ أهم نقطة عم تتبحث بالأمم المتحدة هي موضوع اليونيفل. لما الدولة بدها تبلش تطبق قراراتها بدها تحرك كل الأجهزة المتاحة لها. هلا بتقولي لي الدولة مش قادرة تحرك 100% كل الأجهزة، عال ما فيها تحرك 10% 15-20%، قد ما فيها تحرك تبقى الدولة دايما أقوى لما تحرك كل أجهزتها بتناغم من أي حركة خارجية عن الدولة. إنه المجتمع الدولي بعتقد تعب من إنه يسمع كلام من السلطة اللبنانية، تقولك صراحة، والمجتمع الدولي داعم لحكومة الرئيس سلام،
10: هو داعم لألها. ولكن هذا الدعم يقتصر فقط بالعاطفة، على المواقف،
9: على العاطفة، دعم بالمواقف، وإنه لا نحن بدنا استقرار حكومة الرئيس سلام. مثل ما كانوا يقولوا بدنا استقرار حكومة الرئيس سعد الحريري كمان بال2019، يلي ما حدا قدر حافظ عليها على أرض الواقع لما صار الانهيار. أنا أشبه ما حصل في 2019 ببدايتها لما يحصل اليوم على الأرض بلبنان.
10: نعم. يعني سنصل إلى
9: مع حالة أسوأ من 2019. يمكن عدم إشراكه ببعض اللقاءات لتفادي إحراج الفرقاء الآخرين، ما يبين أنه في فريق سياسي ممثل بهذه اللقاءات، فريق سياسي آخر غير ممثل، وهذا خطأ دستوري كبير جدا إذا كانت هذه الحالة. في أزمة طاقة عالمية. نعم. وفي تترجم على لبنان، هذه تتطلب قرار على مستوى مجلس وزراء وليس وزير الطاقة.
10: نعم.
9: يعني لما اليوم بدون يحددوا رسوم على البنزين والمازوت والمحروقات، يعني لما تجي الدولة تعطي إعفاءات للمتضررين من الحرب، مش كهرباء لبنان اللي بتدفع كلفة هالإعفاءات من مدخيلها. يعني لدار كهرباء لبنان تقدر تشتري الفيول، مؤسسات العامة والوزارات وغيرها ما بتدفع فوتيرة. كيف هيدي؟ هلا بالوقت الحاضر اكيد ما في استقالات ولا في سبب يعني الموضوع هيدا. طبعا كل مواضيع التكهنات، نحن داعمين لهذه الحكومه، اعطينا الثقه لهذه الحكومه، وبالتالي سيكون هناك دائما نقاش داخل الحكومه، ولكن ليس الى ما لا نهايه على حساب التقدم بالخدمات، التقدم بالاصلاح، والتقدم ببسط السياده على اراضيها.
3: في المواقف أيضا انتقد النائب علي فياض في حفل أقامه حزب الله أداء السلطة، وعد أن المشكلة معها لم تعد تقتصر على التزامها بما وصفه باتفاق الإطار الكارثي ومسار التنازلات، بل باتت تطال جوانب سيادية أخرى، متهما إياها بالتفريط باستقلالية القرار الوطني والخضوع لإملاءات إقليمية ودولية. ورأى فياض أن السلطة تتجاوز القانون في التعيينات، فيما لم يلمس اللبنانيون إنجازات نوعية توازي حجم الوعود التي أطلقتها.
4: في الجنوب، قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدة المنصور وتفجيرات طالت بعض القرى، في حين أصيب راع برصاص إسرائيلي عند أطراف الخيام. حسين معنا.
11: لا يزال التوتر يسيطر على معظم المناطق الجنوبية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بالقصف المدفعي المتواصل بشكل متقطع، وقد استهدف المنصوري ومحيط زوتر الشرقية ميفادون ودوحة كفر رمان وأطراف بلدات شكرة وياطر وسربين وبيت يحون ووادي زبقين، كما تواصلت عمليات تفجير المنازل والمنشآت البيئية والمائية والكهربائية في محمية بر عشيت وعند أطراف بيت يحون وكونين وعيطرون وفي بلدتي الطيري ومجدل زون، فيما شن الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم سلسلة غارات استهدفت أطراف سجد لجهة الجبل الرفيع، كما نفذ الطيران المعادي الذي حلق اليوم بشكل مكثف وعلى مستويات منخفضة ومتوسطة نفذ غارات وهمية فوق عدد من المناطق الجنوبية. إلى ذلك، أبلغ العدو الإسرائيلي اليوم لجنة الميكانيزم عن وجود مسلحين بالقرب من بركة شقرة مهددا باستهدافهم حال بقائهم، ليتبين أنهم صيادون من البلدة وقد تم إبلاغهم وإبعادهم. من جهة ثانية، تقدمت قوة إسرائيلية مؤللة إلى الأطراف الجنوبية لبلدة دير ميماس وانتشرت عند كروم الزيتون في المنطقة، بعدها تقدمت دبابتان من طراز ميرجافا من جهة تل النحاس باتجاه الساتر الترابي عند أطراف بلدة برج الملوك، هذا وقد دعت بلدية دير ميماس المواطنين إلى عدم التوجه إلى الحقول وبساتين الزيتون لدواعي أمنية حتى تاريخ 28 أيلول الجاري على أن يصدر تبليغ جديد وفقا للظروف. من الجنوب، حسين معنا، صوت كل لبنان.
3: وفي سياق متصل، نظمت وقفة تضامنية أمام مقر الأمم المتحدة في جنيف للمطالبة بكشف مصير الأسرى والمعتقلين والمفقودين اللبنانيين والدعوة إلى حماية المدنيين والأطفال والعائلات في جنوب لبنان. إلى ذلك، يتحدث الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الأمينين العامين السابقين السيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، وأصدرت العلاقات الإعلامية للحزب بيانا أشارت فيه إلى أن إحياء الذكرى سيكون عند 4:30 عصر غد في مهرجان مركزي سيقام في مرقد السيد نصر الله في حارة حريك.
4: لمناسبة العيد 41 لتأسيس المديرية العامة لأمن الدولة، أشار رئيس الجمهورية العماد جوزيف هون إلى أن أمن الدولة شكل منذ نشأته رافعة أساسية لحماية الاستقرار وصون المال العام، وأثبت لا سيما في خلال العامين الماضيين أنه يستعيد عافيته ودوره الطبيعي بعد محاولات تحجيمه وتهميشه. ووجه الرئيس عون تحية إلى أرواح الشهداء الذين ارتقوا من جراء العدوان الإسرائيلي على مقرهم في النبطية، مؤكدا أن دور أمن الدولة جزء لا يتجزأ من مشروع بناء دولة القانون والمؤسسات التي ستواصل دعمه وتعزيز إمكاناته ليبقى مع سائر المؤسسات العسكرية والأمنية ركيزة تحمي البلاد وأهلها المقيمين فيها.
3: باشرت قوة من الجيش عند الثانية من بعد الظهر اليوم وحتى الرابعة من بعد الظهر تفجير ذخائر غير منفجرة في حقل رماية الدمور الشوف. أوضح الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن قطر وباكستان تتوسطان حاليا بين إيران والولايات المتحدة وتنقلان رسائل طهران إلى واشنطن، مؤكدا أن بلاده لم تعد تثق بالمفاوضات مع الجانب الأمريكي بسبب تكرار الهجمات والعقوبات بعد كل جولة تفاوض. وأضاف بيزشكيان: مفاوضاتنا مع واشنطن تستند إلى مذكرة تفاهم سابقة وعلى الأمريكيين تحديد موقفهم منها. الرئيس الإيراني قال أيضا: إننا مستعدون للوفاء بالتزاماتنا إذا وافقت أمريكا على مقترحنا الأخير الذي يحظى بدعم المرشد مجتبى خامنئي.
4: تعليقا على الاستهدافات التي تتعرض لها السعودية من قبل الحوثيين، أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي وقوف دول المجلس صفا واحدا مع السعودية ودعمهم الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها، مشيرا إلى أن التصعيد الخطير يمثل انتهاكا لسيادة المملكة وتهديدا مباشرا لأمن وسلامة المدنيين واستقرار المنطقة. كما دعا في بيان المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يضع حدا للاعتداءات الحوثية المتكررة.
3: أفاد مكتب قائد القوات المسلحة العراقية بأن التحالف الدولي بدأ سحب قواته من قاعدة أربيل، مؤكدا أن بغداد تعمل لمنع استخدام الأراضي العراقية قاعدة لاستهداف دول الجوار. وكشفت وزارة البشمركة في إقليم كردستان عن أن التحالف الدولي أوقف المساعدات المالية لقواتها. على صعيد آخر، رأى نائب رئيس البرلمان العراقي أن قرار حظر الطيران المدني الإيراني في المطارات العراقية مستعجل وغير مدروس ويخالف الدستور، مؤكدا الجاهزية لعقد جلسة استثنائية إذا لم يتم التراجع عن القرار. هذا وكشفت السلطات العراقية أنها قد طلبت استثناء بعض مطاراتها من الحظر الأمريكي على إيران لدواع إنسانية تتعلق بالعلاج وزيارات الدينية.
4: دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تفعيل التشريع الذي اقترحه السيناتور الراحل لينسي غراهام بشأن روسيا ووقعه ترامب منذ أيام، والهادف إلى تشديد الضغط الاقتصادي على موسكو ولا سيما معاقبة قطاعي الطاقة والدفاع وشبكات المصارف والأثرياء والمسؤولين. ميدانيا، أعلنت السلطات الروسية في إقليم دونيتسك مقتل 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين في هجمات أوكرانية. وفي مقاطعة زابوروجيا، أعلنت السلطات الروسية مقتل 3 أشخاص في هجمات أوكرانية ليلية.
3: في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة قواتها على بلدة مارينو في مقاطعة سومي الأوكرانية.
4: والآن إلى الأحوال الجوية. يكون الجو غدا غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وتنشط الرياح أحيانا، ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق في فترة قبل الظهر.
3: ختاما، تذكير بالعناوين: بين الضغط الشعبي والرهانات الدبلوماسية، هل يخفف لقاء واشنطن العبء عن اللبنانيين؟ الأزمة المعيشية تتفاقم والاتحاد العمالي العام يضع اليوم خطة التحرك. نقابات تصاعد ملوحة بالشارع، ووزير العمل يترأس لجنة المؤشر مطلع الأسبوع لرفع بدل النقل والأجور. لقاء سلام روبيو في واشنطن يناقش مصير مفاوضات روما وبديل اليونيفيل. بيزشكيان: قطر وباكستان تتوسطان بين طهران وواشنطن ولا ثقة بالمفاوضات. تصعيد على الجبهة الروسية الأوكرانية، وزيلينسكي يدعو ترامب لتفعيل اقتراح لينسي غراهام ضد روسيا.
4: وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها من صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
2: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرة غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
3: لا بلشي بنور حجار.
2: ليه؟
3: ببيع
2: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
3: حتى القدير تميزع،
2: والقدير إلي متري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي، ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح مونو.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين
1: تبرد تبرد تبرد
2: تعبولد تعبولد تع
3: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
2: تعبولد تعبولد تع
3: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
2: تعبولد تعبولد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم
2: تبرد تبرد تبرد تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، Oasis de Vie، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن اعتماد معايير جديدة عند المعابر الجوية والبرية والبحرية لتسهيل دخول الرعايا السوريين إلى لبنان. للاطلاع على المعايير الجديدة أو للاستفسار يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
2: الهرم مسكر أو مسكر، أنت رح بتضل معتر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
3: تعبورت تعبورت تعبورت،
2: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تعبورت تعبورت تعبورت،
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم.
3: تبرت تبرت تبرت تعبورت.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
2: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 25/9/2026 على شكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر بمليونين و845 ألف ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر بمليونين و863 ألف ليرة، ديزل أويل للمركبات الألية 20 لتر بمليونين و771 ألف ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام بمليون و249 ألف ليرة.
3: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
0: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
0: ليه؟
2: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حتى القدير تميزع،
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اتنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، شهباي بقر برازيلي أو موزات بقر برازيلي، الكيلو ب $7.40.

0: أصنع عرق امتلت بلدي أصيل.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها جاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: بدك تدفع رسوم مرفق بيروت؟ ولا أسهل، صار فيك تسدد كل دفعاتك بسرعة ومن دون تعقيد عبر أي فرع من بوب فاينانس.

الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معتر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تعبورت تعبورت انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون. تعبورت تعبورت لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: طابت أوقاتكم، موجز أخبار الثالثة والربع من صوت كل لبنان. أهلا بكم. تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية جنوبا، فطال القصف المدفعي عددا من القرى، فيما تقطعت الغارات اليوم وسط تحليق مكثف للطيران الحربي بالتزامن مع تفجير منازل ومنشآت في عدد من البلدات. وبعيد الظهر أصيب راعي ماشية برصاص إسرائيلي قرب منطقة الحمام عند أطراف بلدة الخيام، فيما تنتظر فرق الإسعاف إذن لجنة الميكانيزم لنقله إلى المستشفى. لمناسبة الذكرى 41 لتأسيس جهاز أمن الدولة، هنأت المديرية العامة للأمن العام قيادة وضباط وعناصر المديرية، مشيدة بدورها في حماية الاستقرار ومكافحة الفساد وصون المال العام، وحيت شهداء الواجب الذين ارتقوا في النبطي من جراء العدوان الإسرائيلي، مؤكدة استمرار التعاون والتكامل بين الأجهزة الأمنية لصون أمن لبنان وشعبه.
2: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد حواط ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
4: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
5: تبرد
0: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
5: تعبورد
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
5: تعبورد
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
5: تبرد تبرد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: من صوت كل لبنان نواصل تقديم الموجز. أشارت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة تواصلت مع أكثر من 50 دولة لتشديد العقوبات على إيران، وأبلغتها برسالة مفادها معنا أو ضدنا بشأن إيران، كما طلبت من بريطانيا عدم تجديد ترخيص بنك ميلي الإيراني. لفتت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إلى أن مجلس السلام في غزة رفض طلب إسرائيل ضم الميليشيات المسلحة المتعاونة معها إلى الشرطة في القطاع. قتل نحو 11 شخصا وأصيب 30 آخرون في انفجار في مدينة دير إسماعيل خان شمال غربي باكستان. ختام موجز 3:15 من صوت كل لبنان. شكرا للمتابعة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: كنا متأمل.
2: أنا لبنان تلقى فريق.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
2: الهرمو سكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تع بوري تع بوري تع، إنترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون. ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: أين الدولة من المواطن؟ ماذا لو لم يستطع قائد الجيش تنفيذ قرارات الحكومة؟ وهل انتقل الخوف من السوري لدى البعض إلى الخوف من إيران وحزب الله؟ الناشط السياسي المهندس شادي معربس ضيف كلام يوصل الاثنين الرابعة والثلث بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحاً مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.

0: يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار. تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، أنطوان سلامي، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاردي صغيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.
1: بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:15 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا،
1: صوت كل لبنان في دي تي ال. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
3: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرة غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدور.
4: لا بلشي على... بنور حجار.
3: ليه؟
4: ببيع
3: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
4: حط القدير تما يزعل،
3: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو.
1: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV، الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
0: لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية، حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة بندورة الكيلو ب 39 ألف ليرة، نجاس الكيلو ب 74 ألف ليرة.

0: تسنى عرق امتلت بلدي اصيل.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تع بولد تع بولد تع.
3: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تع بولد تع بولد تع.
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تع بولد تع بولد تع.
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نقدم لكم موجزا لأهم وآخر الأخبار من صوت كل لبنان. تتجه الأنظار إلى اللقاء المنتظر يوم الاثنين المقبل في واشنطن، حيث يستقبل وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو الرئيس نواف سلام، وسيتركز البحث على مصير مفاوضات روما ومستقبل الجنوب بعد اليونيفل، كما سيركز الرئيس سلام على ضرورة التزام إسرائيل بمندرجات الاتفاق الإطار، لا سيما وقف الاعتداءات اليومية على قرى الجنوب والانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة. تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية جنوبا، فطال القصف المدفعي عددا من القرى، فيما تقطعت الغارات الإسرائيلية وسط تحليق مكثف للطيران الحربي بالتزامن مع تفجير منازل ومنشآت في عدد من البلدات. وبعيد الظهر أصيب راعي ماشية برصاص إسرائيلي قرب منطقة الحمام عند أطراف بلدة الخيام، فيما تنتظر فرق الإسعاف إذن لجنة الميكانيزم لنقله إلى المستشفى. صرح كاهن رعية رميش نجيب العميل: تمكننا من الحفاظ على قرانا وتمسكنا بها وأصرينا على البقاء بالرغم من القصف، ونأسف على بلدتي القوزح ويارون، مؤكدا أن إسرائيل لا تميز بين مسيحي أو غير مسيحي. أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان المرشد الأعلى مجتبى خامنئي يدعم المقترح الذي قدمناه للولايات المتحدة، ونحن مستعدون للوفاء بالتزاماتنا إذا وافقت أمريكا عليه. حددت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب تضامنها التام ووقوفها الكامل إلى جانب السعودية في الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على مقدراتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. أكد مطار الإمام الخميني في إيران أن الرحلات الجوية إلى تركيا، ماليزيا، الصين، باكستان، فيتنام وأفغانستان ما زالت مستمرة وفق برامجها المسبقة. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: الشعب الفلسطيني ليس لوحده، وتابع: إخواننا في غزة ليسوا وحدهم في سعيهم للحصول على الحق والعدالة. في الخبر الأخير، أعلن وزير الداخلية الألمانية أن بلاده ستضع قواعد جديدة لتنظيم ملف المهاجرين غير الشرعيين تشمل سرعة إعادتهم لبلدهم الأصلي. بهذا نأتي إلى ختام الموجز، نلقاكم بعد ساعة في نشرة راديو رما عبر صوت كل لبنان.

خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تع بولد تع بولد تع
3: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
4: تع بولد تع بولد تع
3: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تع بولد تع بولد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
1: تبري

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين

0: تحت الضوء مع ماري علم حبشي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: حلقة جديدة من برنامج تحت الضوء تنطلق عبر صوت كل لبنان أخبار البلد وفي تي في معي أنا ماري علم حبشي. 10 سنوات في قلب القرار الإعلامي والسياسي، خاض خلالها مواجهات عديدة ودافع عن خيارات وقناعات لم يتردد يوما في إعلانها. اليوم يخرج من الموقع الحزبي لا من القناعة، ويبدأ مرحلة بيقول فيها إنه ما يصدر عنه بات بمثله وحده بين الإنسان خلف المواقف وتجربة السنوات العشر، وقراءة مرحلة عم تتغير فيها معادلات لبنان والمنطقة وصولا إلى ما ينتظرنا. نوضع الإنسان، المرحلة والمستقبل تحت الضوء مع الكاتب والإعلامي أستاذ شارل جبور. أهلا وسهلا.
2: شكرا أستاذ ماري على كل كلمة قلتيها بمقدمتك، أنا ممنونك.
1: شرفتنا، رح باشر أنا وياك في القسم الأول تحت ضوء الإنسان. شو كان ممنوع على شارل جبور بمسؤوليته السابقة يقوله واليوم أنت متحرر كليا للبوح وأعلانه؟
2: لا لكي، مش أنه في شيء ممنوع، بس أنه خلينا ناخد بالحياة كلها. يعني إذا أنت عم تشتغلي، نفترض نحن إعلاميين، أنت عم تشتغلي بمؤسسة إعلامية، هالمؤسسة الإعلامية بيكون عندها ضوابطها. نعم. يعني أنه بيكون عندها الضوابط تبع مؤسسة إعلامية، أنه في مثلا أنه رئيس الجمهورية منفضل يعني ما يكون هذه المؤسسة من برا له. بعطي مثال، أوكي، كل فريق سياسي عنده ضوابطه بمحل معين وسقف اللي هو بيروح فيه. معروف انه سقف القوات اللبنانيه الوطني اللبناني السياسي هو سقف مرتفع، اوكي، بس ولكن بنفس الوقت عنده ضوابط، هو بحب انه تكون الكل الموجودين داخل الحزب ملتزمين فيها، وهذا شيء صحي. يعني انه انت اليوم اذا بدي اخذ فريق عدو حزب الله، شوفي الكل اللي بيطلعوا بيحكوا داخل الحزب موقفهم متناغم، الفارق هو بالاسلوب الشخصي اللي بيكون عم يعبر. وكمان نواف الموسوي تعرض لعقوبة، أنا لم أتعرض لعقوبة، تعرض لعقوبة من مرة أو مرتين إزاء مواقف أخذها بهذا المكان. لذلك أنا بشوفها مسألة طبيعية.
1: أنت كنت تلتزم فيها، كل حزب تلتزم بالضوابط،
2: سقف معين ليفرجي أنه هذا الحزب أول شيء هو بشكل متناغم.
1: نعم.
2: بشكل كلي، وهذا جزء من القناعات الكل بهذا المكان. وين بتصير إذا بدك خلينا نقول المواقف الخارجي، بتصير هي استثناء. يعني إذا أخذت أنا وضعيتي، أنا القاعدة هي على طول موجودة، استثناء استثناء شغلة طبيعية بالحياة. أنا على القاعدة ملتزم بالخطاب وملتزم بالسقف، لأنه هي سقف القوات سقفي.
1: نعم.
2: قناعات القوات قناعات الشخصية، ولا ما كنت بالقوات، يعني أنا مش القوات، ما أنا فاتحة إذا بدك محل بت بت بتحط ناس مسؤولين بخلفية معاش، لا، بتحط الناس المؤمنين بخطة وبتوجهها، وبالتالي أنا هذا هو السقف هوني. بس شوفي شو الاستثناء، الاستثناء لما أنت بتطلع بمواقف لا تعكس إرادة أو موقف الحزب بهذه اللحظة. أنا هول ما بدي أقول مزدوجين مشهور فيهم، ما هي إلا علاقة بكاركتير لإلي. أنا ما بعمل لهم عن سابق تصور تصميم، لا، أنا هيك. ليه أنا هيك؟ كمان بتاخدي كل شيء له خلفياته، لانه انا مني، يعني انا فتت على هذا الموقع من خلفيه مهنيه. طب انت بتوصل، جربت وفشلت، ما انا شغلي سهله، جربت افصل. انا حسب يكون معك هلا بحلقه،
1: تعتبر لا. انك فشلت بعد 10 سنوات؟
2: بسألك باي زاوية؟
1: نعم.
2: شو انا هلا بعدي مسؤوليتي السابقه، بقول لك بعطيكي موقف، بس بقول لك استاذ ماري هلا هالموقف عبر عن حالي، كيف بدك تميزي انه عن حالك وانت رئيس جهاز اعلام؟ يعني صعب تقدر تميزي بينتين. بس انا كنت دايما انه هي موقفي الشخصي، هذا موقفي كمسؤول حزبي، ما بتركب. ليه هذا الشيء كله؟ لانه الخلفيه اللي جاي منها خلفيه اعلاميه، بحب على طول انه يكون عندي موقفي بالتحليل وبالمقاربه المتميز، ولو كان بحدود 5%. هاي بحزب اذا بدك متماسك كبير عم بخاطب البلد بغير مستحسني، بس كان بس خليني أقول لأنه في كتير تركيز إذا بدك على مواقف أنا أخذتها، هذا كان استثناء. القاعدة كانت الالتزام بالخط، هذا كان استثناء. وقلبت إيه الاستثناءات كانت قوية، بفهم من الرفيق الجولاني لما بيشبهونا ما بينهما، بس إنه هاي استثناء.
1: أي استثناء كان الأقصى برأيك؟
2: لكن في شيء بيقولوا إنه النقطة التي أفاضت الكأس.
1: نعم.
2: في عندك تراكمات بمواقف من هذا القبيل. آخر واحدة كانت 10452.
1: نعم.
2: وقيت عبقرة هيك واحد طلع خبرك إياها. أنا يعني أنا حدا صادق محاله، مش إنه يعني بيخترع الأمور. وقيت عبقرة هيك مزعوج.
1: مش رايقت لك.
2: أوقات بتوعي مبسوطة. أوقات بتوعي مزعوجة. قمت مزعوج. صرت نبش ليه مزعوج. بطلع خبرك إياها. حسيت إنه 10452 زعجني. قلت ما بخبري.
1: هيك صارت القصة.
2: الحكيم قايل لي لما بدك تحط موقف عدل العشرة. ولما بتكتب ورجع قري خلاص 10400 مفقوس، ما كان فيش تصريح لحدا من جماعة الحزب.
1: نعم.
2: هيك شيء.
1: نعم.
2: مزعوج. قلت خلاص بدي اكسر القصة 10452. كتبت لم اكترس يوما ال 10452، لم اكترس الا للمساحة اللي انا بعيش فيها. وانتبهي حطيت بالاخر موقف شخصي،
1: بس ما التزمت بيلي. قال لك يا الحكيم عدت للعشرة.
2: عدت. قلت يا اخي شو حطيت، قلت موقف شخصي، موقف شخصي بتغطي.
1: نعم.
2: لما كتبته ارتحت. انت كنت مزعوج، بدي اي حالي بضل مزعوج، لكن ما محقون. وبالتالي لما كتبته خلص. هاي انت بتعرفي 10452 والشيخ بشير
1: طبعا
2: والقوات البنيه، ده الشعار ولا ما هنالك. هيك هي احدى النقاط اذا بدك اللي كمان عملت إشكالات. بس هون بدي أقول لك شغلة كتير أساسية كتير مهمة. وصراحة هيدا كمان جزء من تفكير. في قصص تبقى أنت عندي بتفكري فيها بس بتتجنبي أنك تعبري عنها. إيه؟ كل عمري انتبهي من أول ما طلع هذا الشعار لليوم بتسأل إنه هالمسيحيين أصحابي ورفاقي وأصدقائي، إنه كل ما بتلتقي بجلستك بتكون عاملة جلسة برين ستورمينج، عم نحلل بالواقع اللي بدنا نروح عليه بالمستقبل. وعم تفتكري يلي بيكون حاضر بيناتنا دايما على الطاولة مين؟ بطرك اللي بطرك اللي طوبه، يعني بطرك الحوايي.
1: نعم.
2: بيكون حاضر على طول على الطاولة ليه؟ على خلفية لبنان الكبير. انه ما في جلسة عم تستعرضي فيها الهم المسيحي إلا لبنان الكبير والبطريرك بيكون حاضر على الطاولة. كنت السؤال اللي أنا كنت أسأله، طيب خيي ليه المسيحيين بيكرهوا البطرك الحويك على لبنان الكبير وبحبوا بشير الجميل على 10452؟ ليه؟ بس ليه؟ هو شو الفرق بين لبنان الكبير و 10452؟ مع 10452 هي لبنان الكبير. اختي ما أوقات في قصص بالحياة ما بفهمها. يخيي بدك تكره البطرك وبشير، يا بدك تحب بشير والبطرك، بس ما فيك انت تحب بشير وتكره البطرك. و10400 شو 10400؟ وهذا مساحة لبنان الكبير.
1: بيتهموك كمان استشار لانه خليني اقول انا خطابك يعني احيانا هو الغائي اكثر من ما هو حواري.
2: الغائي إيه؟ انه ليكي بتسألي حالك انت سؤال، انه انت كيف ممكن تتعاطي مع فريق عم بيلغيكي بالجسد، عم بيلغيكي بالسلاح، عم بيلغيكي بالاغتيالات، عم بيلغيكي بالمتفجرات، عم بيلغيكي بإصراره على السلاح، عم بيلغيكي بإصراره على الحرب، وعم بيلغيكي بإصراره على أدبيات خشبية يعني تنتمي بالأنسيكلوبيدي إلى هيك ترجع فيها لقرون غابرة وعابرة. شو بدك تحكي؟ كيف تحكي معه؟ يعني لو أنا وياك عايشين هي لا مئة مرة، لو أنا يعني المسؤولين، لو أنا وياك والله عايشين ببريطانيا أوكي بفهم يعني إنه هذه الحدية قد لا تكون مقبولة، وهذا الأسلوب يجب يفترض أن يتبدل، أتفهم ذلك. بس أنت عايش بواقع بيطلع كل يوم حدا منهم بيتحداكي، وبيقول لك المقاومة تبين هيك بيقولوها، بيقولوها عادي مقاومة، المقاومة بيعطوها ضخامة هيك مستمرة. مستمرة تعمل شو هاي؟ هاي بتعمل شو؟ مستمرة شو؟ ما خلت فيكم شيء إسرائيل، لك يا أخي قتلتكم وهجرتكم ودمرتكم وخربتكم وهزمتكم، وبيقول لك المقاومة مستمرة. خيفكم كمان انت عم تخاط بفريق لا عنده عقل ولا عنده عاطفة ولا عنده إنسانية. ما عنده إنسانية،
1: كيف هيك بتقول انه ما عنده حتى إنسانية؟ كيف؟ هو برأيه عم بيدافع عن أرضه عن شعبه.
2: تفهم أول شيء مين وكله بالمهمة يدافع؟ ما بدافع عن شيء. كيف عنده إنسانية؟ تقلي كيف؟ شو الإنسانية؟ إنسانية انت لما بتكوني بتعطي هم شعبك، هيدا يعني عندك هم كيف انه انت ما بدك تخلي الشعب اللي انت بتمثليه ومسؤولي عنه يدفع اتمان خيارات انت اخذتها. روحي معي على الشيخ نعيم قاسم. ايه؟ الشيخ نعيم قاسم كان يعلم انه شواريخ 2 اذار بدها تصور خدمه. ايه؟ كان بيعرف انه هو اذا ضرب هاي الشواريخ ما صار يعرف شو ردة فعل إسماعيل، صار يعرف. وعلى الرغم أنه يدرك أن هذه الصواريخ اللي ما عمل شيء عند إسماعيل، يعني هذه الصواريخ ستؤدي إلى حفلة إسرائيلية غير مسبوقة من الغارات والاجتياحات، وعملها. يعني هو وشو صار بوقت انتبهي كانوا برمضان الناس بالبيوت بالبيجامات تهجرت وتركت بيوتها وولاد على الطرقات ونسوان وحتى ما لبسوا تيابهم. ليه؟ لأنه هو كب 6 صواريخ. شو عملوا 6 صواريخ؟ شو مفعولهم؟ بتقول هذا عنده إنسانية.
1: طيب
2: هذا فريق مجرد من الإنسانية.
1: بس أنت بخطابك دايما يعني تجاه إسرائيل ببين كأنك عم بتخفف، خليني أقول، من مسؤوليتها وبتحمل دايما حزب الله المسؤولية الأكبر.
2: هذه قناعتي. إسرائيل شو عنده؟ مش المشكلة مش مع إسرائيل. هناك من اعتدى على إسرائيل، وإسرائيل عم ترد على هذا الاعتداء.
1: يعني أفسر. أنت ترى أنه حزب الله يشكل هو خطر أكبر خطر من إسرائيل؟
2: هو الخطر الوحيد. إسرائيل ما تشكل خطر.
1: ماذا عن إسرائيل؟
2: ما لا تشكل أي خطر. إسرائيل مشكلتها مع لبنان أن لبنان تحول منذ منتصف ستينات القرن الماضي إلى منصة لاستهدافها من خلال تعطيل الدولة اللبنانية في لبنان، وبالتالي الاعتداء على إسرائيل حصل من لبنان مش اعتدت علينا. إسرائيل كانت عم بتدافع عن نفسها وعن حقها في مواجهة المعتدي عليها. يعني أنت إذا ترجع بالذاكرة بتنقهري ترجع بالذاكرة.
1: بس ماذا عن مطامعها؟ ما عندها هي مطامع؟
2: لا أطلاق
1: بلبنان؟
2: أطلاق. لما بترجع إلى لفترة الستينات والسبعينات، ليش بتنقهري؟ إنه قال إنه إسرائيل عملت وقت عملية فردان شهيرة، إنه إسرائيل دخلت واغتالت ويجب إقالة جيش لبناني. خي ليه؟ في مجموعات كانت عم تعمل أعمال من لبنان ضده. يا أنت دولة بتمنعي هؤلاء المجموعات إنه يعملوا أعمال ضد إسرائيل، يا انت منك دولي. ما فهمت. قال شو كان بدهم بوقتها؟ كان بدهم انه تمنع الدولة اللبنانية اسرائيل من انه تعمل عملية بقلب فيردا يلي اختالت فيها 3 فلسطينيين كبار، انه كيف الدولة اللبنانية ما انتبهت يجب اقالة قائد الجيش. خليه هودي الوقتها عم يعملوا اعمال ضد اسرائيل. شو قلنا؟ والدولة اللبنانية هي كان لازم تمنعهم يمنعوا اعمال ضد اسرائيل. انت شايف شو دولة في العالم دولة بتقبل ان تستخدم اراضيها لاعمال ضد دولة اخرى؟ لا. اذا في حرب بين لبنان واسرائيل الدولة اللبنانية بتقوم بالحرب. وبالتالي نرجع لسؤالي، لا اطماع لاسرائيل في لبنان.
1: طيب
2: اسرائيل انسحبت في العام 2000 من تلقاء نفسها.
1: طيب هلا بنرجع بالقسم الثاني، بنتوسع اكثر بالسياسه. بس انت يعني اذا الدوله هي مشروعك، كيف يعني بتوفق بين الدفاع عنها؟ وكمان يعني بنشوفك عم تطرح التقسيم.
2: تقسيم اساسي. يعني إنه إحنا
1: بس هو مش اعتراف. خليني أقول أنا التقسيم بالهزيمة أمام مشروع الدولة.
2: لا، أول شيء بدك تاخدي الخلفية اللي عم بحكي فيها.
1: نعم.
2: يعني أنا بالنسبة لي نحن مجتمع تعددي في لبنان.
1: نعم.
2: بس من هذا المنطلق. اثنين، أنا بالنسبة لي هذا الفريق ما في إيش أنا يعني أنا كنت عم بطرح، وهو طرح من إذا بدك من ثلاث أبعاد. ها، أول شيء بتعمل تقسيم بين مجموعتين، مجموعة يلي بدها تضل بثقافة إيران مواجهة. طب إنه هاي دي كيف بدك تغيريها؟ ليش بدي ضل عايش أنا وياها؟ لماذا علي أن أتحمل تبعات مشروعة وخرابة ودمارة؟ مش مضطر. بتروحي على هذا التقسيم يعني بتقسم. أنا انتبه كمان من تنكون مسجمين محلنا. ليش بدي مثل ما أنا رافض إنه هو يلزمني بمشروعه؟ ما بدي يلزمني بمشروعه. أنا شو مشكلتي معه؟ إنه هو بده يروح يواجه إسرائيل ويحملنا تبعات مواجهته. بقول لي أنا ما بدي أعمل المواجهة. أنا اللي عم بقوله بالعكس، أنا بيخدمه هذا الموضوع. يخي أنا عم بقوله كفي بمشروعك، بس بفصل أنا وياك. ولذلك سياسة الفصل هي سياسة ضرورية حتى كل واحد يكون عم يعيش أنعاته. طب إذا هو بدي أسألك سؤال، عم بحكي جد تلم، إذا هو ضد السلام، هو مع هاي اللي يسموها مقاومة، إنه أنا بدي أجي ألزم وخصم عنك ما تكون مع السلام وخصم عنك ما بتعمل مقاومة، لا، عيش منطقتك، عمول مقاومة قد ما بدك، قوس قد ما بدك، وتحمل تبعات أنت على حالك. بس أنا ليش بدي أدفع عنك؟ شو بده يعمل فيك هو؟ هو بده يحمل هاي المشروع اللي أنا ببدي. هو بتعرف كيف بتعاطى معك؟ إنه يستعبدك، أنت عبيد، أنت عبد عنده.
1: مواقفك وتعبيرك شو هيك يعني إكستريميست، عنده حدة.
2: ده
1: بلا
2: كتير بسيطة. ليه عنده حدة؟ إنه إذا عم قلك إنه هو شو بده، هو بده يعمل مشروعه وبده إياك إنه أنت شو تكوني عنده، تكوني عنده بلونتو عنده. أنا مستعد. أنت عم إنه هو لأنه هو قال يقاوم، أنت بيكوني عم تدفع ضرائب عنه، هو بده يكون معفي من الضرائب ومعفي من الرسوم، بحمل البلد تبعات اقتصادية ومالية لمشروعه، وانت بدي تكوني على رغم الفقر والتعتير انت عم بتساهمي بها، عم بتساهمي معه. مش مضطر، عمول حرب لحالك، انت حمول كلفتها المالية والاقتصادية، شوف كيف تعمل انت ملاجئ وكذا، مني انا مضطر اتحمل تبعاتك. بالعكس انا عم بعمل شيء راقي بهذا المحل. شو الراقي بهذا المحل؟ انه خي انا ما بدي اجيبك على عندي، بس انت ما تجيبني لعندك. وبالتالي كل واحد يعيش انعاته، انت عيش منطقتك وانا بعيش منطقتي.
1: انت ما بتحس استشار عم تقلي يعني الكلام راقي، اوكي، ما بتحس ايام بيكون هيك وطئته قاسية متطرف؟
2: لا، بعد هيك اذا بده يكون متطرف
1: احيان،
2: اذا بده يكون متطرف بقلك انا بدي 10452 وانت بدك تكون مثل ما انا بدي، هيدي بتكون مضطر. انا اعمل لك ما بدي 10452، انا بدي بس تكون واضح، انا بدي هال 10000، لانه ما فينا اليوم نرجع نعيد التقسيم الجغرافي بالعالم. انا بدي ضمن هال 10452 هي مساحه لبنان، ما بقى فينا مساحه لبنان غيرها. ضمن هال 10452 هو عيش انعاته وانا بعيش انعات، ما في عيش انا وياه. شو كذب عليك اللي في عيش انا وياه؟ لا استطيع ان اعيش مع هذا الفكر ومع هذا العقيده ومع هذه الافكار ومع هذا النمط ومع هذا الاسلوب. في عيش انا هو عيش بانعاته. بالعكس انا ما عم بقول له انا بدي اجيبك على انعاتي، عيش لحالك شو بدي فيه. بالعكس يعني انا عم بقول لك هذا ما انه تطرف، كيف اكستريميزم، لا، هذا قمه الحرص على الشراكه يا استاذ زبيري. ولا
1: في ناس استاذ شار، طيب في ناس في قسم بشوف انه مواقفك حد، خلينا نقول وهذا جزء هيك من شخصيتك،
2: خلينا نقول واضحة مش حدي.
1: طيب منقول خلينا نقول هالدرع يلي هيك منشوفك محصن في صنعته السنوات، أو هو بركة إسقاط لأمور وتجارب سابقة، بس نشوف هيك شخصية قدامنا.
2: طيب هذا الشيء له علاقة بموروثاتك، ببيئتك،
1: كيف كانت بيئتك منذ الصغر؟
2: خلينا ننتبه، يعني أنا إنسان يعني ب 82 كان عمري 12 سنة.
1: نعم.
2: بسط بانتخاب بشير، كنت ولد، بسطنا بانتخاب الشيخ بشير وكذا، وبعدين بلشنا نتهجر ونفل وما هيك. بال 85 يعني بين بين بين اغتيال الشيخ بشير وال 85 اللي هي 83 85 يعني تهجرنا وكنت عم برجع اشوف كيف يعني كنا نتعلم بالمنطقه الموجودين فيها انا مش منين قضاء علي بعدين صرنا بدك تتهجري تروحي على مدرسه ثانيه فمعشنا معاناه هيك لا كنت بمدرسة الحكمة والأشرفية بلشت تتفتح عيوني على السياسي ومن هداك الوقت يعني من 85 بلشت شوف انه خي ما فيي كون فقط عم بهتم بأموري الخاصة وكذا وبلشت من هداك الوقت
1: يعني كان عمرك تقريبا 15 سنة.
2: بس بدي اقول لك انه انا جاي من بيئة عانت انا تهجرت تمر بيتي كرمال مين كرمال مشروع شو
1: نعم.
2: ليه كرمال المشروع بده يجي يستوطن البلد ويعمل لبنان منصة ليه؟ طيب خلصنا من هيداك المشروع علقنا مشروع تاني ورجعنا علقنا مشروع تاني وبدك تطلبي مني انه سيرهم وانه كون يعني جانتي معهم لا هذا مشروع إرهابي
1: بس في كتار بيوصلوا رأيك وجهة نظرهم بأسلوب مختلف أنا ما عم يعني أحكم أو هاجمك عم نحكي عن الطريقة بس
2: طيب هلا شايفتيني مثلا طريقه تبعي استفزازيه انت احكمي انت اعطوني عم تحكي احكمي انت هلا طريقتي كثير عاديه يعني اذا قلت انا ما بديش انا وياه كون عم بكون استفزاز
1: هن الجلوسر يعني او هيك تعابير معينه تعتبر هيك مستفزه
2: عند الناس هذا التوصيف اذا قلت هو بده يستعبدني تكون انا حال ما هذا عم يمارسه هو بده اياك تشغيلي تشتغلي عنده بقى. يعني انت بتكوني اوفيس بوي عنده يعني هو بده يعمل حرب وانت بتصرفي عليه مصاري يعني انت هو يتعامل معي
1: نعم
2: اذا بدي يكون عم بحكيك اياه بالسياسه عم درجه ثانيه بالبلد هو درجه اولى هو من السياد هو يقيم الحروب وكذا وانت عليك تتلقي النتائج خلاص هذا منه البلد واكثر والوين الأسوأ من هول كلهم بيحكيكي بحاضر بيعملوا محاضرات بالدستور وبالميثاق انت شو ما شو لك علاقه انت
1: قلت لي انه بلش بعمر ال 15 سنه هيك هالغمار السياسي كيف كان اللقاء الاول مع دكتور سمير جعجع بتتذكر
2: هيك انا بال 15 سنه انا كنت حدا بمدرسه الحكمه وكثير كنت انا بكل شيء اكستريميست
1: نعم
2: يعني كنت اكستريميست بالرياضه
1: رجعت اعتمدت الكلمه لكن
2: لا اكستريميست بمعنى شو بمعنى انه بروح على القصص بشكل قصوي
1: صحيح.
2: يعني ما بياخذ قصص بشكل النصفي
1: نعم
2: كنت بوقتها
1: ما في رماده
2: رياضه كل الوقت
1: ما في رماده
2: وباسكت بول وشو بدي خبرك كنا قصه كبيره طيب وكان عندنا المتفرج على التوشي بامريكا ومن نعمل مثلهم بلبنان كنا عاملين حالي بالبدايات قبل ما اشوف الحكيم بالانتفاضه انا وين لفتني الحكيم بالانتفاضه
1: نعم
2: بس قبل ما اوصل الانتفاضه انا تشوفي قد ايه كنت بعيد عن السياسي من وقت ما مات الشيخ بشير بعد تعطيت بالسياسي كله رياضه هلا بالحكمه حرب وبوطه كنا عاملين مجموعه ما بتشوفينا إلا عم ننط من حدا لحدا مشاكل بقى كان في مجموعة واحدة قادرة تضربنا كل الآخرين كنا نحن كسرين عليهم سألت مين اللي هاو كسرونا مين هاو قال خلية قلت له شو معنيت خلية قال يعني هذه خلية حزبية منظمة قلت له شباب ما بده شيء ما فينا عليهم خيالنا الوحيد نفوت عندهم نسينا احنا مسكين القرار من جوا فت على الخليل اجا شخص بزه بعده عقد الحياة بقيله ألف تحية رفيق وصديق سألني زي ما شفته
1: مين إذا بتحب تقول اسمه
2: لا
1: ليه
2: أبحب اسمه لأنه عمل أول مرة فيه شوف شو الخليل
1: طيب أوكي
2: بالمحاضرة تبعه أنه نحن يا شباب وجودنا مهدد كمسيحيين مصيرنا مهدد نحن بيتعاملوا معنا بهذه الأسلوب بهذه الطريقة يريدون تهجيرنا من لبنان وأنا جاي من خلفية تهجير وبدون يكبونا بالبحر
1: نعم
2: شفت أنه في شيء أنا فايتني قاعد عم بهتم بلحظتها راح راسي لآخر بحر وبلشت فعلا انخرط بهذا الجو بهالمرحلة اللي كان إذا بدك عم نشوف الانتفاضة شفت الحكيم بالألوس يا نازل خمين وهذا هدول سمير راجع فهمت كيف؟ شو يعني قوات لبنانية؟ هيك فت بالقوات. هلا أمتى التقيت بالحكيم أول مرة؟ كان في شيء اسمه يعملوا الكوادر، كان في بروجرام بعتقد وقتها كانت عم تعمل، كان عم يعمل دكتور زياد نجام بالتسعين شي حوار الشباب، وكان عم بيعمل بنفس الوقت مدرسة الكوادر بالقوات. فطلعت حكيت بهذا البروجرام عن بعتقد خلفية فيدرالية، الحكيم عم بيعمل أبال بالكوادر شفت كيف؟ اللي شفتك وانبسطت بالمداخلة اللي انت عملت. هلا طبعا قبل ما فات على المعتقل انا كنت يعني رئيس خلية بالحكمة، يعني هالخلية اللي فت عليها صرت رئيسها، صرت رئيس خلية القوات اللبنانية بالأشرفية. بعد نزاك المطران مطر اللي وجه له الخير كان في اشكال طالع لعنده بيقول لي ده شو حامل فرد؟ قلت له يا سيدنا ولو حامل فرد، فاذا بدك فت بالخلية، بس ما كان عندي يعني ما صار في اي مجال. انتقل الحكيم وكفيت النضال وقتها. صديقنا نجم الهاشم، استاذ نجم الهاشم
1: طبعا
2: بقول عنه النضال السري، عامل كتاب كتير حلو بيوثق هذيك المرحله النضال السري. كنا بمرحله النضال السري وفتنا بهذيك المرحله لطلع الحكيم من الحبس. اول لقاء معه من بعد ما طلع كان بال2009.
1: بس شفته شو قلت له بال2009؟
2: شو حكيته؟ بتقلك شو يعني انا من ال2005 ل2009 ما شفته، وانا وين ضلت بالقوات. 2009 كان ب 12 حزيران كان في انتخابات،
1: ذاكر التاريخ تحديدا،
2: كان في انتخابات نيابية بجبل لبنان. طلعت انا عند دكتور فارس سعيد على أرطبة. اوكي بس قبل طلعت على الام تي في مع استاذ ماجد بوهدير من 9 ل 10.
1: نعم
2: عملت المقابلة تبعي، طلعت عند دكتور سعيد على أرطبة، مضيت نهار عنده، خضنا معه الانتخابات، لأنه أنا كنت معه بالأمان العامي من 2008 لدكتور سعيد. وأنا ونازل الساعة 6:30 7 بيجيني اتصال بيقولوا لي عم نحكيك من معراب دكتور جعجع عم تحكي معه. صفيت على جنب، قالوا حكيم، قال لي شال كيفك؟ قلت له منيح، قال لي تبعتك على الام تي في بدي يحييك، قل لي من الناس اللي بتحكي بهذا الوضوح، تعرف مين العدو ومين الصديق من الخصم ومن كذا، وقال لي بحب شوفك. قلت له بتصرفك. جمع بعدها صار لقاء
1: بلقاء شفتك هيك دمعوا عينيك بس سألوك عن دكتور سمير جعجع، وقلت مهم أكون زعزعت ثقته فيي. ليه ثقت الحكيم هالقد بتعني لك؟
2: لأنك ليه؟ لأنه بدك تشوفي كمان التكوين الفكري تبع شخص.
1: نعم
2: أنا بالنسبة لي المثال التكاملي في الحياة هو القائد مع المؤسسات. اليوم بأمريكا في مؤسسات ضخمة أمريكية، من أمريكا من أهم دول العالم، في مؤسسة ضخمة، في مؤسسة، هالمؤسسة برئيس، ليه رئيس بيختلف عن رئيس؟ ليه بايدن بيختلف عن ترامب؟ ليه أوباما بيختلف عن بوش؟ يعني معناتها المؤسسة لحالة ما بتكفي إذا ما كان في قائد على رأسها. أوكي؟ أنا مؤمن إذا بدك بهذه الثنائية التكاملية بين البعد المؤسساتي والبعد القيادي. هي أول مرة. لذلك نحن بحاجة لقيادات، لقادة. بعد الشيخ بشير اللي فات بوجداننا شفت بالحكيم هو القائد، وأنا الشيخ بشير ما بعرف. أوكي؟ قلت لك من أول لحظة رأيته شفت أنه هذا المحل اللي أنا بدي روح عليه. يعني أنت عم وانتبهي شو كنت، ما أنت كونك أنت ولد ما عندك طموح، هدفي أنه أوصل بيوم من الأيام إلى إحدى الدوائر القريبة منه. حققت هذا،
1: وصلت،
2: حققت هذا إلى إحدى دائرة إعلامية، مش دائرة، يعني أنا ماني مقرر سياسي يكون واضح، أنا دائرة إعلامية، يعني أنا لني لست في الهيئة التنفيذية، لست جزء من القرار إطلاقا، أنا علي أن أنشر القرار، أن أوزع القرار، أن أشرح هذا القرار، بس أنه وصلت على هذا التواصل اليومي معه
1: لمدة 10 سنين.
2: إيه عم تحكي 10 سنين اتصال يومي. نعم. ولذلك هذه
1: علاقتكم كيف كانت؟ يعني خليني أقول أنا العلاقة بين الزعيم، بين رئيس الحزب وبين الإنسان كان يكون في هيك
2: موازنة. لك الحكيم أولاً هو كتير إنساني يعني، وانت بتشوفي ذا الحكيم بعدة محطات أخذنا قدس شهداء لما نعمل تقرير عن رفيقنا بالكشافة استشهد الله يرحمه. حكيم دمع، حكيم إنساني، والحكيم إذا حكيك ثلاث مرات بالنهار بدو يقول لي كيفك منيحة وسألي ويسأل عنك وقت يلي أنا حدا لا حدا كتير عملي يعني أنا زلع بحكي معك بحكي معك على التليفون فوت دغري معك بالموضوع ما بسألك كيفك بصحتي لا الحكيم كتير إنساني بهذا المسألة.
1: بدي أسألك يعني بعيدا عن كل المواجهات والمواقع، الثمن الأغلى يلي دفعه شارل جبور الإنسان بركي مقابل شارل جبور السياسة،
2: تقلك شو يعني
1: صدقا اللي ما بدنا نحكي شعر يعني كلام
2: يعني أنا اللي ما بحبه هو شو إنه ما نجي نحمل غيرنا تبعات مواقف نحن أخذناه أو مسار إحنا أخذناه. ما أنا دخلت إن هذا المسار عن قناعة راسخة، أنا دخلت فيه مش إنه حدا جبرني، وأنا دخلت فيه وهذا التوجه تبعي، مش معناته إنه أنا ناطر شيء، هاي خياراتي وهي قناعاتي، ما في جول والله إنه يعني بيتحملوا، ما أنا أخذت القرارات وأنا أخذت المواقف وأنا فت بهذا المسار. كان عندي مستلمي شغلي صدق بعرف مين صديقة رفيقة كانت مستلمي موقع استلمنا سوا مواقع، فبتقلي كمان بتقلي نهار أحد قلت لها يا صديقتي ورفيقتي اليوم عم نتحاور عشو إنه من التانية لجمعة ولا سبت
1: انت عندك الويك اند مقدس
2: ايه انه لا بس انت انا بتابع
1: تفصل ايه بس
2: ما بطش بالسياسي نعم. اذا في نعم. شيء منه ضروري مش مضطرين عليه نهار احد يعني شو بدك اياه تتابعين نهار اثنين بس انه حزب ما بيشغل انت حزب ما بيشغل ثاني ما بيشغل كل جمعه بس انه اللي مش ضروري بتتابعي بالثنين بجوري تكون خط مفتوح الاحد بدك تعملي ما بتطفي السياره بتخففي سرعتها طفي الموتورات يعني طول دايرة على الخفيف طفي المدورات. قلت له أخي مع شو يعني ما واحد كمان بده إذا يعني مني حاطت كل مش إنه والله إنه ضيعت كل شيء لا يعني أنا موجود بالحزب هيك وبنفس الوقت بوجودي بالحزب عندي شق اللي له علاقة بالعائلة والشق اللي له علاقة بطموحي الشخصي وبمقالاتي وبكتاباتي. قلت له ليس بالخبز وحده ويحيى الإنسان وزعت حياتي
1: قد ضحت عائلتك ما بعتبر أستاذ شارل
2: نعم
1: قد ضحت عائلتك
2: بس ما هو انتبهي هذا ما حق على القوات هذا جزء من خياري أنا ما له علاقة بالقوات يعني
1: طبعا
2: يعني إنه كرمال القوات مش مزبوط
1: نعم
2: هذا الخيار أنا أخذته إيه ضحت أكيد ضحت يعني أكيد من وقته ومن قعدتي معهم بس هذا خيار أنا أخذته حدا مش الحكيم يجي بيقول لي شهر خليك بالمكتب 11 بالليل
1: حتى يمكن بكثير من الاماكن ما كنت تقدر تكون متواجد
2: هلا بدك بس وصل لك ليه الدكتور راجع بيقول لي خليك بالمكتب 11 بالليل ابدا انا بقى بالمكتب 11 بالليل هذا خياري. هلا مواقف الحكيم بده هالمواقف ما هو الحكيم مشكلته معي بهالمواقف
1: نعم
2: لا انا اخذ هالمواقف اكيد في مناطق انا ما بروح عليها في مناطق ما بنوجد فيها في محلات ما بحب كون موجود فيها واكيد هذا الثمن هي بقى تدفعه ودفعته معي لأنه ما بيقدر يروح أنا وياهون لكن الأماكن يلي هني بحب يروحوا لها
1: نعم
2: هذا شيء طبيعي.
1: من هالقسم خلينا ننتقل للقسم الثاني تناقش هيك أبرز المعطيات الحالية تحت ضوء المرحلة. حكومة نواف سلام خرجت من جلسة المساءلة بثقة 68 نائب، بتشوف أنت هل هيدي ثقة فعلية بالحكومة ورح تحسها بركة لتغير أدائها؟
2: لكي يعني أول شيء كان الانطباع قبل الجلسة أنه نحن ذاهبون إلى محاسبة
1: نعم
2: ومساءلة الحكومة. خرجت الحكومة طبعا يعني منتصرة، المحاسبة والمساءلة كانت لحزب الله على المشروع التدميري الذي أدخل فيه لبنان. لدينا أكيد الكثير من الملاحظات على هذه الحكومة وإداء هذه الحكومة وممارسة هذه الحكومة، ولكن تبقى هذه الحكومة بنهاية المطاف هي الحكومة الأولى بعد اتفاق الطائف التي أقرت ما كان يجب أن يقر منذ العام 91 لجهة نزع سلاح حزب الله وحل تنظيمه العسكري والأمني.
1: تمام.
2: ولا شك أن حزب الله يعتبر أنه في ثلاث خطايا ومفهومه بالنسبة لي أنا أني ثلاث أمور مقدسة. تشوفي كيف بالبلد في شيء ناس بتشوفه مقدسات ناس بتشوفه خطايا،
1: كل واحد بشوفه من نظرته الخاصة.
2: لا ما فينا كافي هيك، لذلك من شناكة عمل لك الموضوع على الفصل، يشوف مطرح ما بده يشوف، بس ما فينا يكون عايشين بلد واحد تشوف نفس الشيء. لا، ما في يكون عندنا نفس اثنيناتنا مفاهيم مختلفة للدولة أبدا. مفهومك عيشه لحالك فيه، أنا الدولي ما في يشوفه شيء ويشوفه شيء، هي ما لنا شيء تبسيطي. يعني فينا نختلف على مشروع اقتصادي، بس ما فينا نختلف على مفهوم الدولي كمفهوم، على مفهوم الإنسان كمفهوم.
1: نعم.
2: شو هن ثلاث خطايا بالنسبة له؟ هي نزع سلاح حزب الله قرار 5 آب خطية، قرار 2 أدار خطية، قرار المفاوضات المباشرة خطية. بالنسبة لي هودي ثلاث أمور مقدسة، يعني نحن هذا وهذا شيء منتظر. لذلك هو ما يريد الحزب يريد شل الحكومة أو تعطيلها أو خلينا نقول إسقاطها. هلا نحكي عن إسقاط. شو يريد إسقاطها ليه؟ هو بعقله إذا سقطت الحكومة سقطوا ثلاثة، ولذلك هو يهدف ويرمي إلى إسقاطها. هلا المشكلة وين؟ أنه لا يستطيع إسقاطها. لماذا لا يستطيع إسقاطها؟ لأنه منه قادر يسقطها دستوريا، لا من داخلها مثل ما عملوا من رابي هيك بالزمانات مع رئيس سعد الحريري، ولا قادر يسقطها بالبرلمان لأنه ما عنده الأكثرية، وبنفس الوقت منه قادر يسقطها بالشارع لأنه رئيس بري منه معه هون، ومنه قادر يروح باتجاه يتوسل الشارع لأنه بخاف إذا توسل الشارع يصير في صدام معه. يعني بدل ما تكون الحكومة محيدته بتنفيذ القرارات تروح على تنفيذ القرارات إذا جرب يعتدي عليها، وبنفس الوقت ما بقى قادر يروح على 7 أيار مثل ما راح على 7 أيار هذيك المرحلة، لأنه مخاصر ومهزوم وخسران ومعدوم في هذا المكان. أمام هذا الواقع طبعا خرجت الحكومة منتصرة. هلا بيبقى السؤال حدا مثلي، الحكومة اليوم أول شيء أخذت ثقة بالأول، رجعت جددت للثقة بتموز الماضي، ورجعت بتموز 2025، ورجعت هلأ نقلت الثقة مؤخرا. هيك طيب. مطلوب السؤال الأساسي كيف تصرف هذه الثقة؟
1: يعني في خيبة أمل برأيك؟ ما في خيبة أمل؟ أوكي عم تحكي عن القرارات الجريئة والمهمة، إيه
2: كيف تصرف هذه
1: بس إيه من آليات التنفيذ أين نحن؟
2: ما هون يجب الانتقال من الأقوال
1: إلى الأفعال.
2: إلى الأفعال لأنه خلص.
1: ما الذي يعيق تطبيق الأفعال؟
2: لا أرى بأنها ستذهب بهذا الاتجاه. وإذا بدك يعني هي ما زالت حتى اللحظة يعني رئيس حكومي ورئيس جمهوري، منه ليش منا نورط حال المزدوجين؟ ليش منا ندفع حالنا والوقت يلي خلينا نشوف شو بيصير على المسار الإسرائيلي أو المسار الأمريكي؟ يعني انتظاريين. أنا ماني ضد لأنه المسار لا عودة فيه إذا الوراء خلاص رايحين لقدام. أوكي حزب الله شايفيني انتهى، ما في خوف
1: انتهى. ما بتقول عم ننطر شو بده يصير بين أمريكا وإيران؟ على ضوء ذلك بتشوف النتائج.
2: الله يرحمه سمير فرنجي، هي أنا أخذها منه.
1: نعم
2: يعني برجع كررها، برجع لك حزب الله انتهى خلص. يعني إذا واحد بيفهم سياسي وبيقرأ سياسي بيعرف إنه هذا الفصيل الإيراني في لبنان خلص، بقاؤه واستمراره يشكل ضرر على الشيعة ويشكل ضرر على اللبنانيين، ويبقي لبنان محاصرا ويبقي بيئته مهجرة ويبقي الحرب قائمة. خلص دولي ما تتصرف.
1: ماذا لو صمد النظام الإيراني؟
2: حتى خلاص ما هو تبهي بدي. طبعا اذا سقط النظام في ايران نسرع بسقوطه في لبنان، ولكن بدي اقول لك ايه بهذا المكان، انه هناك مساله هون مختلفه. لماذا؟ حزب الله وهو اداه ايرانيه، هذه الاداه مطوقه جغرافيا. يعني بدي افترض بقى النظام في ايران، بالنسبه لي النظام في ايران ساقط حتما. تسمعيني؟
1: بس شفنا نحن استاذ شار
2: يعني أنا صمد أنا رأيي وحتشوفي هلا ما في أعطيكي تايمينج.
1: طبعا
2: هذا النظام ساقط حتما. كيف كنا نقول حالات حتما؟ هذا النظام ساقط حتما.
1: نعم. أوكي
2: طيب. حزب الله بمعزل أيمتى بيسقط هذا النظام الإيراني؟ خالص محاصر. أنا ليش طلعت أنت رفيق جولاني؟ ليه؟ لأنه قدم أكبر هدية ممكن يقدر يخدر لبنان. أكبر هدية للبنان شو هي؟ إنه الجغرافيا السورية قطعت التواصل بين إيران وبين حزب في لبنان. نحن هزمنا وخسرنا تاريخيا بسبب هذا الامتداد لهذا المشروع الإرهابي اللي بلش من إيران يمرق عند الأسد بجعل لبنان. وبالتالي مع سقوط هذه الجغرافيا انتصرنا وهزموا. هاي الحالة كافية إنه انتهى من هوني. كيف بتزيد يا لايا إنه إسرائيل مخلت منهم شيء؟ بتضيف عليها ما بقى عنده حليف. هل وقع معه وسيء التفاهم؟ عم بيقول له روح سلم سلاحك. طيب شو بعد عنده هذا؟ رئيس الجمهورية مش معه ورئيس حكومة ضده. وبالتالي لقد أصبحنا في مكان آخر والحمد لله.
1: طيب خليني أنتقل أنا وياك للقسم الأخير تا هيك نكفي شوي بمناقشة ونعمل استشراف تحت ضوء المستقبل. بدي أسألك قبل ما هيك يعني نفوت شوي كمان بقراءة سياسية عن مشروع إعلامي مستقل، بما أنه هيك عم نحكي المرحلة المستقبلية في لبانيس بوليتيكو حضرتك طيب. أسسته، خبرنا شوي عن هالمنصة.
2: طيب أنا لما صارت الأمور أنه أنا بدي أستقيل وتارك موقعي في القوات، أوكي، كنت أمام خيارين. أنه في يكون اوكي محلل سياسي وكاتب
1: نعم.
2: سياسي وباحث سياسي، وفي يكون لا يكون عم بيشتغل على منصه طوره، يعني بدل ما يكون فقط يعني من بروعة التلفزيونات. ولذلك قررت مع هذا الانتقال من موقع الحزبي الى مرحله جديده. انا قبل ما فت على الموقع الحزبي كنت جاي من جريده الجمهوريه، كنت مدير تحرير جريده الجمهوريه.
1: صحيح.
2: طيب يعني كنت بهيدي المحل. طب اليوم أنا ما عندي مني ظاهر وعندي عرض يكون موجود محل، أوكي؟ قلت بعمل بزنس خاص لإلي، يعني بيكون عندي منصة لإلي مو بشغل على تطويره مع الوقت. وقال لذلك
1: حال الوقت بتمثل قناعاتك رؤيتك.
2: طيب ليه؟ أكيد أنت بتعملي شيء، أول شيء هذا أنا عامله.
1: نعم.
2: يعني ما عندي بعد شريك فيه، أنا عامله. وبالتالي بيكون عم بظهر، تقال أنه أنت بظهر لوين؟ بدي يروح لمحل. ايه شو المحل اللي بده يروح عليه؟ بده يروح على منبر صحافي. قبل كنت موجود بالمنبر بس مش لي، كنت جزء منه. اليوم راي على منبر انا عم اسسه، وهذا المنبر انا وشطارتي والظروف، اكيد الظروف قديش بتساعد اقدر اطوره، بدي اطور واشتغل يعني، واكيد بعبر عن رايي وفكري واهدافي وكل ما اؤمن به على مستوى الانسان وعلى مستوى الوطن.
1: نعم، خليني بس هيك اختم معك بنقطتين بشكل سريع. إذا نجحت حصرية السلاح وانتهى تأثير المحاور الخارجية، شو المعركة التالية للبنان؟
2: معركة النظام.
1: تغيير
2: النظام. يجب أن نذهب إلى تغيير النظام.
1: نعم، وخليني نختم بالسؤال، هل القوات تريد سمير جعجع رئيس للجمهورية المقبلة؟
2: أنا رأيي لك بالنسبة لي شو بدي اقول لك، يعني من غير المقبول
1: نعم
2: انه يكون هذا الرجل الذي ناضل كل حياته رأس حرب، قد يكون هو من قلة قليلة لم تبدل خطه وثوابته ونهجه ودفعت اسمان قناعاته بالاعتقال، وكان عنده 100 محل يروح عليه. طب مش مقبول أنه أنت يكون وعندك حيثية وطنية ومسيحية وتنظيمية ورؤيوية، أنه أنت بيجي أشخاص على رئيس الجمهورية منه علي أبشي بيجوا بفلتت شوط بلحظات معينة. طيب خي كيف؟ ما أنت بتعطي خبزك للخباز. في حدا نراكم وناضل وكافح وجاهد وأصبح لديه حيثية وشعبية وتنظيم وأكبر كتلة نيابية وأكبر حزب سياسي وأكبر شعبية وطنية، والكل بينظروا له وكل بيعرف أنه هاي طريقة التنظيم والإلية، ورجل دولة بامتياز انطلاقة من حرصه بتبلش من السيادة وبتخلص بالإصلاح. بس بدي ارجع للشعار اللي عمل بمرحله المراحل خيطت اليوم. هو هذا البلد تعددي، انطلاقا من تعدديه هذا المجتمع، ليش بدك تظلمي البيئه المسيحيه اللي هو الاكثر تمثيلا فيها انه يجي حدا غيره؟ وبالتالي الاكثر تمثيلا يجب ان يكون رئيسا للجمهوريه، ولذلك انا

0: الغرفة تكون عندي لأنه أنا بحب تخن سيجار. الغرفة لا سيجار بالقصر.
1: نعم.
0: قال لي خليك على تحلام.
1: خليك عم تحلم.
0: لا الواحدة وثلاثين الحلم بده يصير
1: حقيقة. رح يصير حقيقة برأيك؟
0: بإذن الله.
1: بدي أشكرك لوجودك معنا الكاتب السياسي والإعلامي ورئيس أيضا منصة ليبانيس بوليتيكو أستاذ شارل جبور. شرفت.
0: شكرا أستاذ أميري، شرف لي.
1: الشكر طبعا موصول للمستمعين والمشاهدين دائما عبر صوت كل لبنان، أخبار البلد وفي تي في.
2: تحت الضوء مع ماري علم حبشي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
2: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: أثناء أن تلت بلدي أصيل.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، سائل للجلي سانيتا 650 ملي ب95 سنت، دير جنرال 3 لتر ب$2.90.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة التليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبورت تعبورت تع
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
1: تعبورت تعبورت تع
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: سلام يبحث عن الأمن والسلام في واشنطن، والنقابات تتحرك بوجه غياب الحلول لانهيار الرواتب والقدرة الشرائية.
5: راديو رمى من صوت كل لبنان مع تحيات جاكلين بولس أبو زيد وبودي كنعان، تنفيذ سافيو بوصاب.

0: العناوين.
1: الا اذا نهار الاثنين كان في ايجابيات من ناحيه مثل ما قلنا لجنه المؤشر، ومن ناحيه الاجتماعات مع وزاره المال بخصوص السائقين العموميين.
2: طفع الكيل يعني نهار اربع اذا في وعود بدون تنفيذ نحن نازلين وما هنطلع.
3: لما الدولة بدها تبلش تطبق قراراتها بدها تحرك كل الأجهزة المتاحة لإلها. هلا بتقولي لي الدولة مش قادرة تحرك 100% كل الأجهزة، عال ما فيها تحرك 10%؟
4: وفي عناوين راديو رما أيضا، بيروت أمام موجة احتجاجات نقابية والإضراب العام نهاية أيلول، حيدر يترأس اجتماع لجنة المؤشر مطلع الأسبوع لبحث رفع بدل النقل وتحسين الرواتب، والأسمر يربط الإضراب بنتائج الاجتماع، الاعتداءات تواصلت جنوبا ولجنة الميكانيزم تستعيد بعضا من دورها، سلام يلتقي روبيو الاثنين في واشنطن، اتفاق الإطار ومستقبل الجنوب بعد اليونيفل على الطاولة، بسشكيان المرشد وافق على المقترح الإيراني، وترامب يعلن رفضه منذ قليل.
0: وفي راديو رما أيضا، الأحوال الجوية وحياة قيمة مع الأبشار بالشليلة.
5: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد حواط ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
6: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
7: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
8: تع بورد تع بورد تع،
7: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
8: تع بورد تع بورد تع،
7: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
8: تبرد تبرد تبرد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: مساء الخير. يعيش لبنان أيامه الحالية على وقع تطورات متشابكة تطال الملفات كافة، فعلى الخط الأمني تتواصل الخروقات الإسرائيلية في الجنوب وتتنوع بين قصف مدفعي وغارات متفرقة، فيما يترقب الجيش اللبناني التقدم في تنفيذ الترتيبات الميدانية المتصلة باتفاق وقف الأعمال العدائية. سياسياً، يواصل رئيس الحكومة نواف سلام تحركاته الخارجية، وعلى أجندة لقاءاته في واشنطن اجتماع مرتقب مع وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو بعد غد الاثنين، حيث سيركز سلام على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية والتزام مندرجات الاتفاق الإطار، سائلا عن موعد الجولة الثامنة من المفاوضات المباشرة وعن مستقبل الجنوب بعد انتهاء مهام اليونيفيل مع نهاية العام الجاري. حراك السلام الخارجي الباحث عن الأمن والاستقرار جنوبا يقابله غليان نقابي ودعوات للإضراب والتحرك في الشارع على أن يكون الأربعاء المقبل يوم إسماع الصوت، رفضا لغياب السلطة بشكل تام عن إيجاد سبل مواجهة الغلاء والتفلت بالتسعير في كل ما له صلة بحياة المواطن اليومية. إقليميا، يتصدر المشهد المقترح الإيراني الذي وضعته طهران على طاولة الإدارة الأمريكية، ويتضمن خطة لإنهاء التصعيد خلال أسبوع، وتشمل فتح ملف البرنامج النووي فور وقف الأعمال العسكرية، إلا أن الرئيس دونالد ترامب قد أعلن رفضه المقترح منذ قليل، وعليه يتابع لبنان بشكل دقيق تداعيات هذا الرفض. وقبل الذهاب إلى التفاصيل، نشير إلى أن غرفة التحكم المروري طلبت من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على طريق ظهر البيدر بسبب الضباب الكثيف والرؤية السيئة. وإلى التفاصيل،
5: تجتمع لجنة المؤشر مطلع الأسبوع برئاسة وزير العدل محمد حيدر وبمشاركة أرباب العمل للبحث في آلية رفع بدل النقل وتحسين الأجور في ضوء المداولات التي عقدت أمس بمشاركة عدد من الوزراء المعنيين واتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية.
4: رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر وفي حديث إلى صوت كل لبنان كشف عن أنه في ضوء الاجتماع مع لجنة المؤشر برئاسة وزير العمل والاجتماع المرتقب مع وزير المالية سيتقرر ما إذا كنا سنمضي بالإضراب يوم الأربعاء المقبل أم لا.
6: إذا بدنا نوصف نحن تحركنا من هلأ لأربعة جاية نهار الإضراب، نقدر نختصره على الشكل التالي: نهار الاثنين في اجتماع للجنة المؤشر بوزارة العمل، وفي اجتماع بالمقابل مع وزير المالية بالنسبة لمطالب قطاع النقل. قطاع النقل في له مبلغ محدد لكل سائق بقرار سابق من مجلس الوزراء ب 12 مليون ليرة، منا خطوات تنفيذية لتطبيق هذا القرار، يعني من حجم مرسوم.
5: معيشيا أيضا، كشف الأمين العام للهيئات الاقتصادية نقول شماس أن استهلاك المحروقات انخفض بنسبة 16%، شارحا الآلية المقترحة لرفع بدل النقل في ضوء ارتفاع أسعار المحروقات.
7: بالأرقام، استهلاك المحروقات نزل بنسبة 16%. فيها الكارثة الاقتصادية والضريبية عم تضرب كل الناس. أول عبء هو الموردين، تاني عبء هو الدولة، ثالث عبء هو الطاقة. الأربعة لتر يعني بيساوي 20% من التانكة، يعني كلفتهم بدك تعتبر إذا قلنا التانكي ب 32 دولار 6.4، بالوقت اللي كانوا قبل الأزمة 5، يعني نعم. أنت بتكون زدت تقريبا 25% نحن كأصحاب عمل، لأنه أكثر من هيك ما في ولا قدرة، مع العلم أنه في تراجع كبير برقم الأعمال. فإذا أصحاب العمل منفتحين، من ميل مثل ما قلنا ساهمنا في حلحلة موضوع السائقين العموميين، من ميل تاني عندنا هالاستعداد، هيك اللي بيستفيد. يعني ما بعود في ظلم، مش انه بتكون انت عم تعطي مبلغ والترين سبقك، لا، هون بتكون انت عم بتواكب يوم بيوم او جمعه بجمعه. هيدا نوع من السلم المتحرك.
4: في المقابل أكد رئيس اتحاد قطاعات النقل البري بسام طليس في حديث إلى إذاعتنا الإضراب العام يوم الأربعاء المقبل، ورفض طليس الاتهامات الموجهة إليهم بسعيهم إلى إسقاط الحكومة، موضحا أن من حق الشعب المطالبة بحقوقه، متواعدا بقطع الطرقات ومداخل العاصمة، ومقدما الاعتذار سلفا من المواطنين.
8: يعني كل ما واحد طالب بلقمة عيش بمساعدة سائقين بكون في توجه لإسقاط الحكومة أو إعمال الحكومة، طيب راحت الحكومة هيدي، ما كان في قبل حكومة، عملنا تحرك وعملنا مطالب وعملنا اجتماعات ولا لا؟ وبتيجي غيرها وبنعمل مطالب واجتماعات لأنه طالبنا البر، كل العالم تعرف التحرك طبعا. أولا نحن بنتحرك ضمن دستور ولواني، ثانيا نحن بنعمل مؤتمر صحفي وبنعلن وين التجمعات وين الخطوط اللي بدها تمشي، لأنه كمان في مسؤوليات مشتركة بيننا وبين الأجهزة الأمنية، لأنه كمان المظاهرات والتجمعات بدهم يحميها بالقانون. أنا بدعي من هلأ الأجهزة الأمنية والوزراء المالية إن تواكب تحرك قطاع النقل. أنا امبارح الاجتماع اللي صار يعني مع 6 وزراء ونائب رئيس الحكومة كان اجتماع إيجابي، لكن أنا بالنسبة لي ما تقول فول ليصير بما يكون.
5: في التحركات الاحتجاجية دعت لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية إلى المشاركة في الاعتصام أمام وزارة التربية الأربعاء المقبل عند 11 من قبل الظهر. وفي التحركات المطلبية شمالا قطعت مجموعة من ممثلي النقابات العمالية الطريق عند ساحة التل في طرابلس احتجاجا على الأوضاع المعيشية وارتفاع أسعار المحروقات، ملوحة بعدم الخروج من الشارع إن لم تلبي الحكومة مطالبهم.
9: طفح الكيل، يعني طفح الكيل، يعني نهار أربعة إذا في وعود بدون تنفيذ نحن نزلين وما هنطلع.
10: اليوم هذا اعتصام تحصيري كرمال الغلاء اللي عم بيصير بلبنان، ولا مواطن في فوت على مستشفى، ولا في مواطن في فوت على مدرسة، لا كتب فيه ولا مدارس رسمية مثل الخلف فيه، والمدارس الخاصة أسعارها بالنار. نحن باقيين لنهار الأربعاء باعتصام، إلا إذا عطونا اللي بدنا إياه نحن ما بننزل وبنسكر الطرقان.
4: تتجه الأنظار إلى اللقاء المنتظر يوم الأربعاء المقبل في واشنطن، حيث يستقبل وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو الرئيس نواف سلام، وسيتركز البحث على مصير مفاوضات روما ومستقبل الجنوب بعد اليونيفيل، كما سيركز الرئيس سلام على ضرورة التزام إسرائيل بمندرجات الاتفاق الإطار، لا سيما وقف الاعتداءات اليومية على قرى الجنوب والانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة. السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى قال بالنسبة إلينا لا جلسة مفاوضات بين لبنان وإسرائيل في بداية تشرين المقبل، ولا أدري كيف سيتم تحديدها في ظل الانتخابات المقبلة، وأضاف ما يهمنا هو حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.
5: في المواقف رأى النائب غسان حاصباني في حديث إلى برنامج أحداث في حديث عبر إذاعة صوت كل لبنان أن كلمة رئيس الحكومة نواف سلام أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك طرحت سياسة الحكومة، ولكن المجتمع الدولي تعب من سماع كلمات من السلطات اللبنانية من دون أي تنفيذ فعلي، ونفى حاصباني أي نية لاستقالة وزراء القوات اللبنانية، مؤكدا أن القوات لا تزال تقدم الثقة والدعم لضمان استقرار الحكومة.
11: لما الدولة بدها تبلش تطبق قراراتها بدها تحرك كل الأجهزة المتاحة لها. هلأ بتقيلي الدولة مش قادرة تحرك 100% كل الأجهزة، عال ما فيها تحرك 10% 15-20%، قد ما فيها تحرك تبقى الدولة دايما أقوى لما تحرك كل أجهزتها بتناغم من أي حركة خارجة عن الدولة.
4: في المواقف المقابلة انتقد النائب علي فياض أداء السلطة وأعد أن المشكلة معها لم تعد تقتصر على التزامها بما وصفه باتفاق الإطار الكارثي ومسار التنازلات، بل باتت تطال جوانب سيادية أخرى، متهما إياها بالتفريط باستقلالية القرار الوطني والخضوع لإملاءات إقليمية ودولية. ورأى فياض أن السلطة تتجاوز القانون في التعيينات فيما لم يلمس اللبنانيون إنجازات نوعية توازي حجم الوعود التي أطلقتها.
5: في الجنوب، قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدة المنصوري وتفجيرات طالت بعض القرى، في حين أصيب راعٍ برصاص إسرائيلي عند أطراف الخيام. حسين معنا والتفاصيل.
12: لا يزال التوتر يسيطر على معظم المناطق الجنوبية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بالقصف المدفعي المتواصل بشكل متقطع، وقد استهدف المنصوري ومحيط زوتر الشرقية ميفادون ودوحة كفر رمان وأطراف بلدات شكرة وياطر وسربين وبيت يحون ووادي زبقين، كما تواصلت عمليات تفجير المنازل والمنشآت البيئية والمائية والكهربائية في محمية برع شيط وعند أطراف بيت يحون وكونين وعيطرون وفي بلدتي الطيري ومجدل زون، فيما شن الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم سلسلة غارات استهدفت أطراف سجد لجهة الجبل الرفيع، كما نفذ الطيران المعادي الذي حلق اليوم بشكل مكثف وعلى مستويات منخفضة ومتوسطة نفذ غارات وهمية فوق عدد من المناطق الجنوبية. إلى ذلك، أبلغ العدو الإسرائيلي اليوم لجنة الميكانيزم عن وجود مسلحين بالقرب من بركة شقرة مهددا باستهدافهم حال بقائهم ليتبين أنهم صيادون من البلدة، وقد تم إبلاغهم وإبعادهم. من جهة ثانية، تقدمت قوة إسرائيلية مؤللة إلى الأطراف الجنوبية لبلدة دير ميماس وانتشرت عند كروم الزيتون في المنطقة. بعدها تقدمت دبابتان من طراز ميرجافا من جهة تل النحاس باتجاه الساتر الترابي عند أطراف بلدة برج الملوك. هذا وقد دعت بلدية دير ميماس المواطنين إلى عدم التوجه إلى الحقول وبساتين الزيتون لدواع أمنية حتى تاريخ 28 أيلول الجاري على أن يصدر تبليغ جديد وفقا للظروف. من الجنوب، حسين معنا، صوت كل لبنان.
4: رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقترح الإيراني الخاص بوقف التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز في غضون أسبوع والتخلي عن تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%. وقال ترامب إيران تريد إعادة فتح هرمز فورا لأنها تتكبد خسائر فادحة، مشيرا إلى أن كميات ضخمة من النفط تمر عبر المضيق وأن 29 سفينة عبرت الليلة الماضية. وأضاف الرئيس الأمريكي: نحن نحقق انتصارا كبيرا ونسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز. وختم قائلا: إيران تريد اتفاقا ونحب عقد الاتفاقات أيضا، لكن الاقتراح غير مقبول. مواقف ترامب جاءت بعدما أكد الرئيس الإيراني مسعود بيسيشكيان أن المرشد مجتبى خامنئي يدعم المقترح الذي قدمناه للولايات المتحدة، ونحن مستعدون للوفاء بالتزاماتنا إن وافقت واشنطن عليه. في الموازاة، أشارت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة تواصلت مع أكثر من 50 دولة لتشديد العقوبات على إيران، وأبلغتها برسالة مفادها معنا أو ضدنا بشأن إيران، كما طلبت من بريطانيا عدم تجديد ترخيص بنك ميلي الإيراني.
5: في غضون ذلك، نفى المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني تخطيط إيران لتحركات عسكرية ردا على حظر رحلاتها الجوية، وأكد مطار الإمام الخميني في إيران أن الرحلات الجوية إلى تركيا، ماليزيا، الصين، باكستان، فيتنام وأفغانستان ما زالت مستمرة وفق برامجها المسبقة. وفي السياق، رأى نائب رئيس البرلمان العراقي أن قرار حظر الطيران المدني الإيراني في المطارات العراقية مستعجل وغير مدروس ويخالف الدستور، مؤكدا الجاهزية لعقد جلسة استثنائية إذا لم يتم التراجع عن القرار.
4: لفتت صحيفة هارتس الإسرائيلية إلى أن مجلس السلام في غزة رفض طلب إسرائيل ضم الميليشيات المسلحة المتعاونة معها إلى الشرطة في القطاع. وفي السياق أيضا، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الشعب الفلسطيني ليس وحده، وأضاف: إخواننا في غزة ليسوا وحدهم في سعيهم للحصول على الحق والعدالة.
5: ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟ يكون الجو غدا غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، وتنشط الرياح أحيانا، ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق فترة قبل الظهر.

0: حياتي قيمة مع الأب شربل الشليلة.
1: تحية سلام. حلتنا اليوم الحب من العاطفة إلى المسؤولية. نعيش في زمن لم يعد فيه الحب مجرد علاقة بين شخصين، بل أصبح أحيانا مشهدا معروضا أمام جمهور. صور مشتركة، رحلات، هدايا، عبارات رومانسية، مناسبات مصورة بعناية وقلوب حمراء. وقد توحي كل هذه الأمور بوجود علاقة جميلة، لكنها لا تكفي لكي نقول أن هناك حبا حقيقيا. فقد يكون الإنسان شديد الحضور في صورة وغائبا تماما عن حياة الشخص الذي يقف إلى جانبه. المشكلة ليست في الصور ولا في المطاعم ولا في الهدايا، هذه كلها يمكن أن تكون تعابير جميلة عن المودة. المشكلة تبدأ عندما تتحول علامات الحب إلى بديل عن الحب. عندها تصبح العلاقة محتاجة باستمرار إلى أن يراها الآخرون لكي يصدق أصحابها أنها موجودة. من هنا يطرح الحب سؤالا أخلاقيا أعمق: كيف أعامل الإنسان الذي أقول إنني أحبه؟ هل أتعامل معه باعتباره شخصا له كرامته وحريته، أم باعتباره وسيلة لإشباع حاجتي إلى الاهتمام والأمان والإعجاب؟ هل أريده كما هو أم أريده بالصورة التي تناسبني؟ هل أحبه فعلا أم أحب ما يجعلني أشعر به؟ هذه الأسئلة أصعب بكثير من السؤال التقليدي هل يحبني أم لا. في بداية العلاقات يظهر معظم الناس أفضل ما لديهم، ينطق الإنسان كلماته ويخفي بعض نقاط ضعفه، ويحاول أن يكون لطيفا ومثيرا للاهتمام، وهذا طبيعي إلى حد ما. لكن العلاقة الحقيقية تبدأ عندما يظهر الإنسان كما هو بتعبه وخوفه ونقاط ضعفه وغيرته وعصبيته وأخطائه. هنا يحصل اختبار حقيقي. ليس الحب أن أبحث عن شخص بلا عيوب، لأن مثل هذا الشخص غير موجود، ولكنه أيضا ليس أن أعتبر كل عيب مقبولا بحجة أنني أحب. فبين قبول ضعف الإنسان وتبرير أذيته فرق كبير. أن أقول لشخص أحبك رغم ضعفك لا يعني أن أقول له استمر في إذائي وسأتحمل. الحب الناضج يستطيع أن يجمع بين الرحمة والحقيقة. يقبل الإنسان لكنه لا يجمل الخطأ، يغفر لكنه لا يلغي المسؤولية، يساعد على التغيير لكنه لا يتحول إلى شريك في إنكار المشكلة. لذلك لا يكون الحب الحقيقي مساحة يقول فيها كل طرف للآخر ابقى كما أنت مهما فعلت، بل مساحة يقول فيها أقبلك كما أنت وأريد أن أنمو معك نحو ما يمكن أن نصبحه معا. من السهل أن نحب عندما يكون طرفان قويين، ناجحين، متحمسين وقادرين على العطاء. لكن ماذا يحدث عندما يمرض أحدهما، عندما يفقد عمله، عندما يمر بمرحلة نفسية صعبة، عندما تتراجع قدرته على الاهتمام بالآخر؟ هنا ينتقل الحب من منطق التبادل إلى منطق الرعاية. فالعلاقة ليست حسابا تجاريا، ففي الحياة مراحل يعطي فيها أحدهما أكثر ثم تتبدل الأدوار. وقد تصبح رسالة صغيرة أو الجلوس بصمت إلى جانب شخص متعب أو تحمل بعض أعباء اليومي أكثر تعبيرا عن الحب من 100 إعلان رومانسي. وهنا تظهر إحدى أجمل القيم الاجتماعية للحب، التضامن. فالحب الحقيقي يعلم الإنسان أن الحياة المشتركة ليست منافسة بين فردين، بل قدرة على حمل الشيء من ثقل الآخر دون إلغاء استقلاله. تحية سلام.
0: حياتي قيمة مع الأب شربل الشليلة من صوت كل لبنان.

في ختام راديو رما تذكير بالعناوين: سلام يبحث عن الأمن والسلام في واشنطن، والنقابات تتحرك بوجه غياب الحلول لإنهيار الرواتب والقدرة الشرائية. بيروت أمام موجة احتجاجات نقابية، والإضراب العام نهاية أيلول. حيدر يترأس اجتماع لجنة المؤشر مطلع الأسبوع لبحث رفع بدل النقل وتحسين الرواتب، والأسمر يربط الإضراب بنتائج الاجتماع. الاعتداءات تواصلت جنوبا، ولجنة الميكانيزم تستعيد بعضا عن دورها. سلام يلتقي روبيو الاثنين في واشنطن، اتفاق الإطار مستقبل الجنوب بعد اليونيفيل على الطاولة. بيزيشكيان المرشد وافق على المقترح الإيراني، وترامب يعلن رفضه منذ قليل. وكان في راديو رما أيضا الأحوال الجوية وحياة قيمة مع الأبشر بالشليلة. راديو رما قدمناها إليكم من صوت كل لبنان. إلى اللقاء غدا 5:15.

0: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك
1: الهرمو سكر أو مسكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
2: تع بورد تع بورد تع
1: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
2: تع بورد تع بورد تع
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم
2: تبريد تبريد تبريد تع
1: تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: نبقى هلأ مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
4: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم
5: في إطالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
4: مباشرة على الهواء من موسكو.
5: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون. عالم سبوتنيك،
6: تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
5: يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
7: والاقتصادية
6: والرياضية،
7: وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
5: عالم سبوتنيك.
8: أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك أينما كنتم، وهذه حلقة جديدة من عالم سبوتنيك. معكم في هذه الحلقة صبري سراج وخالد عبد الجبار، والبداية بأبرز العناوين.
9: الرئيس التركي يقول إن اتفاقية مكة ليست موجهة ضد إيران أو إسرائيل.
8: أعضاء اتفاقية أبراهام يجتمعون في نيويورك لتوسيع التعاون الإقليمي.
9: منظمة يونيسف تحذر من تفاقم حالات سوء التغذية بين الأطفال في اليمن.
8: خسائر النفط في ليبيا تتخطى 75 مليون دولار في 4 أيام.
9: وآلية جديدة لتسعير الدواء في مصر ومخاوف بشأن انعكاساتها.
8: إلى التفاصيل. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان ليست موجهة ضد إيران أو إسرائيل أو أي دولة أخرى، وأوضح أن الاتفاقية تعكس المسؤولية المشتركة للدول الثلاث عن تشكيل مستقبل أكثر أماناً وسلاماً وازدهاراً. وأشار إلى أن أنقرة تدعم منذ فترة طويلة حل المشكلات الإقليمية من قبل دول المنطقة نفسها، مشدداً على أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز الأمن ورفع مستوى الردع وضمان الاستقرار طويل الأمد.
9: من جهته أكد رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف على أن اتفاقية مكة تهدف إلى تعزيز السلام والاستقرار ولا تستهدف أي دولة، وحذر خلال كلمته في الأمم المتحدة من تأثير توسع الصراعات في الشرق الأوسط على الملاحة البحرية والاقتصاد العالمي، ومؤكدا ضرورة إبقاء هرمز وباب المندب مفتوحين أمام التجارة الدولية، كما شدد على دور بلاده في دعم الجهود الدبلوماسية لاحتواء التوترات الإقليمية.
8: من تونس تنضم إلينا الأستاذة خولة بن قياس، الكاتبة الصحفية المختصة في الشؤون الدولية. أستاذة خولة، ما تفسيركم إذن لتأكيد أردوغان أن اتفاقية مكة ليست موجهة ضد إيران أو إسرائيل؟
10: تركيا ليست هذه المرة الأولى التي تقول فيها أن اتفاقية مكة ليست موجهة نحو إسرائيل وإيران، بل قالها ذلك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مباشرة بعد التوقيع هذه الاتفاقية. ولكن أردوغان يؤكد مجددا في ما نشر، خاصة مع الوضع الراهن الذي تمر به المنطقة والانتظارات كثيرة من تركيا بأن تحذو حذو دول أخرى بأن تغلق مجالها الجوي أمام الشركات الإيرانية، العقوبات الأمريكية الموجهة ضد إيران. ما لا يعرفه الناس أن جزء كبير من هذه العقوبات كذلك بشكل غير مباشر ستوجه إلى تركيا، خاصة أن علاقة تركيا بإيران ليست فقط علاقة جوار، بل كذلك علاقة اقتصادية وتجارية لصيقة جدا. وبالتالي رسالة أردوغان هذه هي مفادها أولا أن إيران هي دولة جارة لا يمكن معاداتها حتى لو كانت أمريكا وإسرائيل تخوضان حربا ضد هذا من جهة، ومن جهة أخرى هي رسالة أردوغان ليس فقط على المستوى الإقليمي بل كذلك على المستوى الدولي أن حلف مكة ليس موجه فقط لعدو محدد أو لخصم محدد، بل تعمل تركيا مع حلفائها في هذا الحلف على توسعتهم ليضم أكبر عدد من الدول، وأن لا يكون هدفه فقط الهجوم على دول تستهدف دول شريكة أو غيره، بل توسعته لإقامة شراكات عسكرية على وجه الخصوص، تدريبات متبادلة، علاقات استراتيجية عسكرية بالأساس، خاصة نحن نعرف أن تركيا تبيع السلاح. وبالتالي رسالة أردوغان هذه هي إقليمية، أن تركيا لن تقوم بتصعيد كبير واضح كما تنتظره ربما أمريكا والمجتمع الدولي تجاه إيران من جهة، ومن جهة أخرى هو رسالة لدول الحلف نفسها وتركيا واحدة منهم، أن هذا الحلف يجب أن يتوسع وأن يكبر وأن يقوي قاعدته من ناحية الدول، من ناحية الاقتصادية، من ناحية الأمنية والعسكرية، قبل الخوف في أي صراع سواء كان مع إسرائيل أو مع إيران.
8: طيب هذا عن إيران، ماذا عن إسرائيل إذن؟
10: تركيا يعني منذ بداية السابع من أكتوبر وما حدث من إبادة جماعية في قطاع غزة، ولليوم تركيا تصعد تصريحاتها ضد إسرائيل، لكن تركيا تصريحاتها لا علاقة لها بأي تصعيد مثلا عسكري ضد إسرائيل. تركيا غير جاهزة لتخوض صراعا مباشرا بوجه مكشوف أمام إسرائيل، ولذلك اعتبارات كثيرة. وبذلك تركيا تقول أن وتركيا كذلك تربطها علاقات دبلوماسية واقتصادية كذلك بإسرائيل، وبالتالي تركيا تريد أن ربما تبعد أي مخاوف كذلك أمريكية. تركيا حلف في الناتو، حلف في الولايات المتحدة الأمريكية، وحلف قوي في المنطقة، يهندسان كثير من الأمور في المنطقة، وبالتالي هو كذلك رسالة ليس فقط لإسرائيل أو بل هو رسالة أكبر لحلف الناتو وللولايات المتحدة الأمريكية، أن حلف مكة ليس موجهاً لإسرائيل، ليس موجهاً لو صح التعبير لزعزعة استقرار إسرائيل في المنطقة، وهذا يجعل التركيز على حلف مكة بأن يبني نفسه، بأن يستعد، بأن يتجهز، وهو حلف يعني لم يمضي عليه أسابيع حتى من تشكيله وتكوينه، وبالتالي ليس من مصلحة لا تركيا ولا الرياض ولا أي دولة موجودة في هذا الحلف أن تصاح تجاه أي دولة موجودة سواء كانت إيران أو إسرائيل أو أي دولة أخرى.
8: وفقا لذلك، ما الذي دفع تركيا والسعودية وباكستان إذن إلى صياغة اتفاقية دفاع مشترك من الأساس؟
10: طموح تركيا في الدفاع المشترك وأن تنظم حلفا عسكريا إسلاميا على وجه التحديد هو ليس طموح جديد، هو طموح قديم جدا يعني في تركيا، والرئيس أردوغان كذلك لديه هذا الطموح منذ توليه الحكم في البلاد. وبالتالي ولكن تركيا منذ سنوات كان لديها مشاكل إقليمية، مشاكل داخلية تحيلها على التواصل الفعال مع الدول الجوار. بعد ذلك جاء الربيع العربي ومشاكل كثيرة فتحت على تركيا بينها وبين دول الخليج وبينها وبين دول المنطقة، كذلك كان عائقا أمام تركيا في أن توسع طموحها وأن تنفذ طموحها بأن يكون هناك حلف إسلامي قوي، لأن الداخل التركي العمق القومي التركي يعرف جدا أن تركيا وجودها في حلف الناتو ليس كارت أخضر لها أو كارت سلام لها أنها البلد الآمن والمحمي وأن الناتو سيكون دائما إلى جانب تركيا. هي تعرف جيدا أن كما يقول عديد الخبراء أن الصراع القادم في المنطقة سيكون تركي بالأساس، تركيا تعرف هذا جيدا، والعقل الداخلي القومي التركي يعرف هذا جيدا، ولذلك هم يخططون ويريدون دائما أن يبنون مجدا عسكريا في الصناعات الدفاعية. من جهة أخرى مساعي حثيثة ودبلوماسية لا تنام لتقريب وجهات النظر بين تركيا بين مصر، بين تركيا بين دول الخليج، بين تركيا وبين الدول الإسلامية الفاعلة والتي لديها كروت قوية تضح على الطاولة في أي مفاوضات مهما كان نوعها. لذلك حلف مكة الآن هو بذرة جهد سنوات أو لو صح التعبير عقود بأن تعود تركيا على مضمار القوى العسكرية، ليس فقط الدولية بل الأهم من تركيا أن تبني علاقات متينة وقوية وفعالة ومستدامة مع دول جوارها، وخاصة الدول التي تكمل تركيا، السعودية لديها المال، باكستان لديها النووي، وتريد كذلك توسيع هذا الحلف، تريد مصر في هذا الحلف، تركيا تريد سوريا في هذا الحلف، تركيا تريد إيران في هذا الحلف، تركيا تريد توسيع هذا الحلف. يعني هذا الحلف أنا أعتبره مثل حصان طروادة لو صح
8: وما تفسيرك لعدم تحرك الحلف تجاه سيطرة الحوثيين على باب المندب بما ينطوي عليه من اعتداء صريح على السعودية؟
10: البديهي أن الكل كان ينتظر أن تتدخل تركيا مثلا في الرياض عندما تم مهاجمة عديد المناطق الحساسة والحيوية والتجارية في المملكة العربية السعودية، ولكن تركيز تركيا وحتى تركيز الدول الحليفة في حلف مكة تركيزها الآن للتدخل وأن تبرز قواك العسكرية في حرب أو في صراع معالمه للآن ليست واضحة، فهي مغامرة كبيرة، لا أحد يريد خوض هذه المغامرة. هذا من جهة. من جهة أخرى، الحلف كما سبق وذكرت مازال جديد، مازال حديث، بنوده مازالت تكتب حتى الآن، وأكيد هناك مفاوضات كثيرة. يوم أمس كان هناك اجتماع لهذا الحلف في الرياض، وأكيد هناك حديث وهناك نقاشات وهناك صفقات تجارية، سلاح سيتم، صفقات عسكرية بين تركيا وبين الرياض لتستطيع الرياض حماية نفسها. ولكن ربما على المدى المتوسط والبعيد سيكون لهذا الحلف دور، ولكن ربما ليس الدور الكلاسيكي الذي نعرفه أن تتدخل دولة ما لمساعدة الدولة ما بأن نرى صواريخ أو طائرات تحلق، بل ربما هناك تنسيق وتعاون، وربما هنا الدبلوماسية تلعب دور كبير رغم أن المجتمع كثير فقد الثقة فيها، خاصة أن تركيا مثلا لديها علاقات جيدة بإيران، وتركيا لديها قنوات جيدة وتواصل مع الحوثيين كذلك، وتركيا لديها علاقات جيدة بالرياض، فبالتالي المعادلة هنا ليست معادلة بسيطة أن حليفتك الرياض تريد مساعدة فساعديها والأمر سهل بهذا القدر، ولكن ربما في المتوسط والبعيد سنشهد تعاون أكثر، فعالية أكثر لهذا الحلف، ولكن ليس بالشكل التصعيدي العسكري الذي ينتظره الجميع.
8: أستاذ خولة بن قياس، كيف نفهم إذن حديث الرئيس أردوغان عن أن طبيعة وحجم المساعدة سيحددان طلب الدولة المعتدى عليها واحتياجاتها؟
10: تماما، نحن نعرف أن هو بروتوكول ينفذ مثل بروتوكول الكوارث وغيره، أن الدولة نفسها لو طلبت الرياض المساعدة وأعلنت أنها دولة تتعرض لهجوم ولا تستطيع الرياض المملكة العربية السعودية نفسها حماية نفسها، من حق المملكة العربية السعودية أن تطلب من حلفائها التدخل، وهنا الطرف الآخر يقدم رده ويقدم وواجب عليه التدخل وبالشكل الذي تريده الدولة التي طلبت ذلك. وهذا يقول أن وكأن الرئيس أردوغان يقول أن الرياض لم تطلب الآن تدخلا عسكريا من أي طرف من حلف مكة ليساعدها أو هي محتاجة لهذه المساعدة من هذا الحلف في هذه المرحلة.
9: اجتمع مسؤولون من إسرائيل والولايات المتحدة والدول المشاركة في اتفاقيات إبراهام في نيويورك في أول اجتماع للمجموعة منذ يناير 2023 في محاولة لتجديد الجهود الرامية لتعزيز التعاون الإقليمي وتوسيع نطاق إطار التطبيع. وبحسب صحيفة جورزليم بوست، ركز الاجتماع على المرحلة التالية من الاتفاقية وهي تحويل العلاقات الدبلوماسية إلى تعاون عملي، وناقش المشاركون فرص تعزيز التعاون بين إسرائيل والدول العربية والإسلامية والولايات المتحدة.
8: شارك في المائدة المستديرة الرفيعة المستوى وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية أليسون هوكر وممثلون من إسرائيل والبحرين والمغرب والإمارات وكازاخستان التي تشارك للمرة الأولى وتستعد للانضمام إلى هذا الإطار. وركز المجتمعون على الأولويات المشتركة والنتائج الملموسة بهدف توظيف التعاون الإقليمي لتعزيز الاستقرار والأمن والتنمية الاقتصادية، وتشمل مجالات التعاون المحتملة كل من التكنولوجيا والتجارة والاستثمار والطاقة والمياه والأمن الغذائي والتعاون الاستراتيجي والأمني.
9: من رام الله ينضم إلينا الدكتور نعمان العابد، الكاتب والمحلل السياسي. دكتور نعمان، ما أسباب اجتماع الدول الأعضاء في اتفاقية إبراهام في هذا التوقيت؟
11: صباح الخير أخي صبري لك ومستمعيكم، وشكرا على الاستضافة. أنا أولا ابتداء أخي صبري، لا زالت دولة الاحتلال الإسرائيلي تمارس غيها بموضوع الحرب الإبادة على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وكذلك ما تقوم به في الأرض في الضفة الغربية والقدس الشرقية في موضوعات الاقتحامات والاغتيالات ومصادرة الأراضي، وهذا الهجوم أيضا من قبل المستوطنين. لذلك كنا نطالب دوما أنه حتى يعني هذه الحكومة الإسرائيلية من المفترض أنها تحاصر ومن المفترض أنها تقاوم من ضمن هذه الأفكار التي تتبناها، ومن المفترض أنه لا يتم معاملتها بشكل طبيعي. وقد شاهدنا يعني أكثر من حوالي 77 إلى 80 دولة كيف غادرت قاعة الأمم المتحدة احتجاجا على كلمة بنيامين نتنياهو، ليس لأنهم يريدون مقاطعة بنيامين نتنياهو، لكن احتجاجا على السياسات التي تمارسها حكومة بنيامين نتنياهو التي للأسف الشديد لم تتغير ولم تتبدل حتى مع كل هذا الحراك الدولي ومع كل هذه المظاهرات الشعبية التي يعني تمت في أنحاء العالم. لذلك من المفترض أن تستجيب جل الدول التي لديها علاقات، سواء علاقات ضمن اتفاقية إبراهام أو علاقات دبلوماسية طبيعية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وحتى الدول الموقعة لاتفاقيات السلام. هذه الدول أيضا من المفترض يعني قامت بمقاطعة خطاب بنيامين نتنياهو، من ضمنها الأردن، من ضمنها جمهورية مصر الشقيقة، وإلى غير ذلك من الدول وفي دول فاعلة في هذا العالم أيضا يعني قاطعت بنيامين نتنياهو في أثناء لقائه كلمته أمام الأمم المتحدة. لذلك يعني تأتي هذه اللقاءات بتعب اعتقادي في خارج السياق المفترض أن تكون العلاقة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، ولا أعتقد أن هذه اللقاءات لا تفيد لا بنيامين نتنياهو ولن تفيد حقوق أمته، وأيضا لن تعزز موضوع ما يسمى باتفاقيات إبراهام مع موقف جل الدول التي المستهدفة من هذه الاتفاقيات، وكان موقفها واضح في موضوع أنه العلاقات الطبيعية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي يجب أن تكون عندما تجلس هذه الدولة وهذه الحكومة على طاولة المفاوضات ووقف اعتداءاتها ووقف حربها ووقف احتلالها ووقف استيطانها، ومن ثم إعطاء الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة. يجب أن يكون هناك مسارا دبلوماسيا. أخي صبري، هذه الحكومة حتى مجرد مفاوضات لا تريد أن تفتح حتى باب التفاوض حول أي ملف من الملفات إلا بما يتلائم مع يعني سياساتها وبما يتلائم مع احتلالها واستيطانها وما يسمى بتوسعة رقعة دولة الاحتلال الإسرائيلي وبالتالي اعتداءاتها على دول المنطقة. لذلك يعني لا يستقيم أن نكافئ حكومة بنيامين نتنياهو باستمرار علاقات طبيعية معها أو زيادة هذه العلاقات، في ظل أنه بصراحة أخي صبري هذه الاتفاقيات التي عقدت لم تعطي يعني أي أمل في تغيير وجهة نظر هذه الحكومة الإسرائيلية أو دولة الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا بصراحة أيضا لم تعطي إيجابية للدول التي وقعت على هذه الاتفاقيات. الذي يستفيد من هذه الاتفاقيات هو فقط حكومة بنيامين نتنياهو وعصابة المستوطنين التي تحكم تل أبيب.
9: وإلى أي مدى يعكس الاجتماع محاولة لإعادة تنشيط مسار اتفاقات إبراهام بعد أن تأثر مسار التطبيع بحرب غزة والتوترات الإقليمية؟
11: نعم، لا أعتقد أن هذه اللقاءات مرة أخرى، هذه أعتقد أن التي طالب بها هو ربما بنيامين نتنياهو أو حكومة بنيامين نتنياهو، وربما تأتي في سياق الدعاية الانتخابية لبنيامين نتنياهو في موضوع أنه كان يرغب في تطبيع العلاقات مع الدول أكثر من يعني مع أكثر من الدول العربية التي حتى الآن طبعت، ولذلك هو يريد أن يوحي بأن هناك نشاطا في هذا المجال وأن هناك حراكا في هذا المجال، وهو كان يعد يعني المواطنين الإسرائيليين بأنه سيقيم علاقات طبيعية دون أن يتنازل برأيه وإعطاء الشعب الفلسطيني حقه، وعلى الأقل في موضوع وقف العدوان وقف الحرب الإبادة وقف هذا غول الاستيطان. لم يتبقى أخي صبري في الضفة الغربية أراضي حتى يقام عليها الدولة الفلسطينية أو تقام عليها الدولة الفلسطينية، وهذا ما ذكره سموتريتش عندما قال لن نبقي ما يتم الاعتراف به ردا على الاعترافات الأممية. أيضا هذه تأتي في خارج السياق الدولي، يعني إذا كانت بريطانيا، إذا كانت فرنسا أخي صبري، وإذا كانت الدول الفاعلة والتي كانت من أكثر المؤيدين لدولة الاحتلال الإسرائيلي الآن تنتقدها وتنتقدها بشدة، وهناك عقوبات حتى ولو كانت خجولة، هناك عقوبات ضد حكومة بنيامين نتنياهو ضد ما تقوم به، لا تستقيم هذه اللقاءات مع هذا الحراك الدولي. حتى في داخل الولايات المتحدة الأمريكية صرنا نسمع خطابات وتغيير في المواقف، ضد دولة ضد ما تقوم به حكومة بنيامين نتنياهو، على الرغم من الدعم اللامتناهي التي تقدمه إدارة ترامب، ولكن شعبيا أنا أقصد، وما يحدث، وحتى يعني عمدة نيويورك وغيره من المواقف التي حصلت في واشنطن، التغييرات التي تحصل في واشنطن، هذه اللقاءات لا تستقيم مع هذا الحراك العالمي، مع هذا الحراك سواء الرسمي منه أو الشعبي.
9: إذن ما دلالة الانتقال من الحديث عن توسيع دائرة التطبيع إلى التركيز على مشاريع عملية في التجارة والطاقة والمياه والتكنولوجيا؟
11: نعم، فكرة بنيامين نتنياهو أخي صبري هو موضوع ما يسميها السلام الاقتصادي، بمعنى هو يريد أن يستثمر في موضوعة العلاقات مع هذه الدول لصالح مواطني دولة الاحتلال الإسرائيلي. بصراحة أخي صبري لا يوجد دولة من هذه الدول التي اجتمعت التي حضرت هذا الاجتماع أو التي قامت علاقاتها دولة الاحتلال الإسرائيلي، لا فائدة يعني ترجى من دولة الاحتلال الإسرائيلي، وهذا قلناها لهم منذ بداية أفكار التطبيع، أنه لا فائدة من التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. بنيامين نتنياهو وحكومته ودولة الاحتلال تنظر إلى كل الدول التي تريد أن تطبع معها العلاقات بمنظور ما الفائدة، سواء منها السياسية، لأن دولة الاحتلال هي الدولة المحتلة، هذه الدول هي دول ذات سيادة، لا يوجد بينها وبين دولة الاحتلال الإسرائيلي يعني بصراحة حدود محتلة أو اشتباكات أو إلى غير ذلك، وبالتالي ما الفائدة التي ستجنيها هذه الدول، اللهم إلا تقديم خدمة إلى حكومة بنيامين نتنياهو ودولة الاحتلال الإسرائيلي، وربما كما قيل سابقا المرور إلى يعني الوصول إلى واشنطن ربما يمر من عبر تل أبيب، غير ذلك لا أعتقد أن هناك فائدة وبالتالي من هذه العلاقة أو من هذا التطبيع. وبالتالي أعتقد أن بنيامين نتنياهو يريد أن يعني أن لا يبقي هذه الاتفاقيات جامدة، ويريد أن يعطي يعني للمواطن الإسرائيلي أنه يستفيد من علاقاته مع هذه الدول على الأقل من الناحية الاقتصادية.
9: أخيرا دكتور نعمان، ما الذي يمكن أن تضيفه كازاخستان إلى إطار اتفاقات إبراهام؟
11: لا أعتقد أن هناك بصراحة لا أعتقد أن هناك فائدة، اللهم إلا يعني احتمالة أن نقول بدل أن الدول التي في هذه الاتفاقيات ثلاث أصبحت أربع دول، ولكن لا أعتقد أن هناك يعني فائدة من وجود هذه الدولة في اتفاقيات التطبيع، وهذا أيضا ضد المسار الذي تتبناه بالمناسبة، لأن هي تتبنى موضوع حل الدولتين، وبالتالي السؤال يعني ما هي الجهود وما هي الفائدة التي ستجنيها علاقتها مع دولة الاحتلال الإسرائيلي في سبيل تحقيق حل الدولتين، أو على الأقل في سبيل موضوعة وقف الاعتداء، وقف الإبادة الجماعية، وقف الاستيطان، وقف هذا التغول على شعبنا الفلسطيني وإراقة الدم الفلسطيني. هل ستطرح هذه المواقف من خلال هذه الاجتماعات، أم كما قلت أنا وهو موضوعة مدى الفائدة التي يريدها بنيامين نتنياهو من علاقاته مع هذه الدول، سواء من الناحية إعطاء إيحاء بأن دولة الاحتلال الإسرائيلي دولة طبيعية ولديها علاقات مع دول الإسلامية والعربية، أو من خلال مدى الفائدة الاقتصادية لدولة الاحتلال الإسرائيلي، أو من خلال الضغط على الموقف الفلسطيني بأن الدول العربية والدول الإسلامية أو غيرها يعني تقوم بالتطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي دون النظر إلى موضوعة الملف الفلسطيني ودون حل الملف الفلسطيني، رغم أن هناك قرار من جامعة الدول العربية جدد أكثر من مرة بموضوعة أنه لا علاقات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي إلا على الأقل بموافقتها على مبادرة السلام العربية التي أقرت في مؤتمر القمة في بيروت.
8: حذرت منظمة يونيسف من تفاقم حالات سوء التغذية الحاد بين الأطفال في اليمن في ظل استمرار القتال وتأثيره على الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية ومراكز العلاج. وقال ممثل اليونيسف في اليمن أخي الآير إن أكثر من ربع عدد الأطفال البالغ عددهم 2900 خضع للفحص خلال الأسابيع الأخيرة بواسطة الفرق المتنقلة للتغذية في المناطق التي يمكن الوصول إليها، وتبين أنهم يعانون من سوء التغذية الحاد بينهم 200 طفل

0: 200 ألف طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد خلال العام الجاري. من مأرب ينضم إلينا فهمي الزويري مدير مكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة صنعاء. سيد فهمي، كيف تنظرون إلى الارتفاع الحاد في حالات سوء التغذية بين الأطفال في اليمن؟
1: بداية تحية لكم وللمستمعين الكرام. طبعا تتضاعف حالات الأمراض والأوبئة وأيضا أزمة التغذية لدى الأطفال بشكل متزايد نتيجة عدة عوامل، منها الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي في اليمن والذي تسببت في أكبر أزمة إنسانية على مستوى العالم، والذي تضرر منها بدرجة رئيسية وبدرجة أساسية هم الأطفال والنساء، وهم الفئات الأضعف في المجتمع. وأيضا هناك يعني هذه الأزمة والحرب التي أشعلتها هذه الميليشيات ومنعت المرتبات وصادرت أموال الناس وهجرت رأس المال الوطني وغادرت الكثير من الشركات، هذا كله تسبب في عملية تجويع ممنهج للمواطنين، وأصبح المواطن اليمني خاصة في مناطق سيطرة الحوثي لا يجدون لقمة العيش، يعتمدون على أموال الذين يرسلونها المغتربين، لكن لا يوجد لديهم أي مصدر دخل، وهذا تسبب في عملية التجويع المتزايد، ووصل ضرره إلى الأطفال الذين لا يجدون قيمة العلاج. وأيضا قامت هذه الميليشيات بالاعتداء على المنظمات الدولية والمنظمات التي تقدم المساعدات الغذائية والدوائية، واعتدوا أيضا على منظمة اليونيسف التي تهتم بالطفولة. تقلصت غادرت هذه المنظمات العاصمة صنعاء، وهذا تسبب أيضا بمضاعفة الأزمة الإنسانية وأيضا تدهور الحالات الصحية لدى الأطفال بشكل متزايد، إضافة إلى أن هناك معتقدات لدى جماعة الحوثي بأن اللقاحات وبعض الأدوية تتسبب في العقم والضرر على الإنجاب، وهذا تسبب أيضا بمضاعفة الأزمة. أيضا هناك الكثير من الأطفال يموتون لأنهم لا يتلقون اللقاحات، وعملية التحصين تقوم بمنعها جماعة الحوثي، إضافة إلى أن شركات الأدوية الرئيسية في اليمن تعرضت لمضايقات كبيرة من قبل جماعة الحوثي، وأدى ذلك إلى تهريب الأدوية المغشوشة والأدوية يعني التي ليست مضمونة وليست موثوقة، وهذا أيضا أدى إلى إلى موت الأطفال. وهناك حادثة شهيرة حصلت في مستشفى الكويت بصنعاء بسبب الأدوية المهربة والمغشوشة، وقتل بسببها أكثر من 20 طفل في العاصمة صنعاء في العام 2020 تقريبا، وهي حادثة مشهورة. والأطفال يموتون بحسب اليونيسف قبل عامين قالت بأنه كل يوم يموتون 4 إلى 5 أطفال يوميا في اليمن، وهذه حالة مأساوية وحالة موجعة بالفعل. نعم،
0: اليونيسف تتحدث عن نزوح نحو 71 ألف طفل خلال 3 أسابيع، ما انعكاسات هذا النزوح على الأطفال وأوضاعهم المعيشية؟
1: طبعا الأطفال والنساء كما قلت لك هم المتضررين الأكثر. اليوم حالة النزوح بشكل عام ربما أكثر من 230 ألف، وربما الأطفال يقتربون إلى 70 ألف كما تحدثت اليونيسف، وهذا يؤدي إلى مضاعفة المعاناة الإنسانية، و وصول الغذاء إليهم يشكل صعوبة، أيضا المأوى والجانب الصحي والأدوية، وهؤلاء أيضا هم عرضة لعدم وصول الجانب الصحي واللقاحات والأدوية إليهم. أيضا الكثير من الأطفال ربما الذين يتجاوزون 5 والـ6 ربما يفقدون المقاعد الدراسية والجانب التعليمي، وهذه

0: أكيد ستشكل يعني مأساة جديدة بالنسبة لهؤلاء الأطفال. واليوم الأطفال أيضا وصول الغذاء هذا جانب مهم. يعني خلال فترات النزوح سمعنا قصص موجعة ومؤلمة بالفعل. يعني الأطفال ربما طوال اليوم لا يجدون لقمة العيش بسبب الأسرة بأكملها. هناك حالات موجعة يعني ومؤلمة بالفعل، لكن ربما أعتقد تم تجاوز بعض الحالات، لكن لا تزال الحالة الإنسانية مؤلمة وموجعة. وهؤلاء مفرقون وموزعون على أكثر من 5 محافظات، خاصة الذين نزحوا من المخاء والمديريات المجاورة لها. نعم،
1: وهل تعتقدون أن الأرقام المعلنة عن سوء التغذية تعكس الحجم الحقيقي للأزمة، أم أن هناك أطفالاً في مناطق يصعب الوصول إليها لا تشملهم الإحصاءات؟
0: طبعاً نحن تحدثنا من قبل بأنه ونتحدث دائماً بأن الأرقام التي تعلنها المنظمات الدولية لا تعكس الحالة الواقعية والحقيقية، لأنه الآن هناك الكثير من الأسر، آلاف الأسر لا تشملها هذا الحصر والتصنيف والرصد، لأنها تذهب إلى ربما إلى أقاربهم، أو يلجؤون إلى معارف لديهم، أو ربما لديهم مخزون من المال أو من الذهب، أو فيذهبون إلى حالهم ولا تصل إليهم المنظمات الدولية والفرق التي تقوم برصد هذه الحالات. ولذلك الحالات هي أكثر مما تعرضه المنظمات الدولية أو مما تعلنه هذه المنظمات، لأن الحالة أيضا الحالات الإنسانية لا توجد أرقام محددة. اليوم يتزايد بشكل أكبر، واليوم التالي واليوم الثالث، هناك حركة مستمرة ليس فقط في محافظة الحديدة أو في مديرية المخا أو في تعز أو في هناك العديد من الأماكن التي تتعرض لهجوم من قبل جماعة الحوثي التي تحاول السيطرة على بعض الأماكن، وتقوم بإرسال المقذوفات والصواريخ والطائرات المسيرة. وهذا يتسبب يعني بمعاناة وعمليات نزوح وتشرد قسري بالنسبة للمدنيين والأطفال والنساء. نعم،
1: أخيرا، ما مدى كفاية الاستجابة الدولية والإغاثية الحالية مقارنة بحجم الاحتياجات الإنسانية في اليمن؟
0: بالنسبة للاستجابة ربما لا تصل إلى المستوى المطلوب، أولا لأن هناك نقص من قبل الداعمين الدوليين للمنظمات الدولية، وبسبب القرارات الأمريكية في تقليص الدعم للمنظمات الدولية، أيضا تقليص العاملين في هذه المنظمات، خاصة الفرق الصحية والطبية. وهناك منظمات غادرت اليمن بشكل كلي، وهناك من المنظمات من تقلصت عملها بنسبة 50% وأكثر. هذا كله ربما أدى إلى مضاعفة المعاناة الإنسانية، ويعني لابد من أن تكون هناك استجابة وخطة طارئة لتلبية مثل هذه الأزمات الطارئة، لأن الحكومة اليمنية تعيش في حالة حرب، وتوقف النفط وتوقف الإيرادات، ربما تعجز الحكومة عن تلبية كل هذه المتطلبات والاستجابة الإنسانية. ولا بد من تضافر الجهود الدولية والمنظمات الدولية لسد العجز لدى أبناء اليمن. وأيضا يجب على المنظمات المحلية والمؤسسات والجمعيات وأيضا القطاع الخاص، عليهم دور مهم في مساعدة الدولة والوقوف إلى جانبها لربما مساعدة أو هؤلاء النازحين، وأيضا الذين يعانون من أزمات صحية.
2: عالم سبوتنيك مستمر معكم، وهذه جولة من الأخبار حول العالم. سيطر الجيش الروسي على بلدتين جديدتين في مقاطعة خاركوف، إضافة لأخرى في مقاطعة سومي فضلا عن إحراز تقدم كبير على جميع خطوط القتال وتكبيد قوات كييف خسائر فادحة في منطقة العملية العسكرية الخاصة. وأفادت وزارة الدفاع الروسية بإحباط محاولتين لفك الحصار عن وحدات من القوات الأوكرانية بمقاطعة خاركوف، واستهدفت القوات أفرادا ومعدات أوكرانية بالإضافة إلى لواءين للدفاع الإقليمي في مقاطعة سومي.
1: اتفق العراق والكويت على تشكيل فريق عمل يتولى مراجعة الملفات العالقة ووضع خارطة طريق لمعالجتها وتقديم توصياته المشتركة إلى قيادتي البلدين خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما. وأشار الجانبان في بيان مشترك إلى أن الفريق سوف يعقد اجتماعاته بالتناوب بين بغداد والكويت وبشكل مستمر لحين إنجاز أعماله، وأنه سيحصل على الدعم الكامل لإنجاز المهمة بما يسهم في طي الملفات العالقة وفتح مرحلة جديدة من التعاون والشراكة بين البلدين.
2: سيطر الجيش السوداني بشكل كامل على مدينة سودري في ولاية شمال كردفان بعد معارك مع قوات الدعم السريع. وتعد مدينة سودري إحدى أكبر محليات ولاية شمال كردفان من حيث المساحة، وتكمن أهميتها في كونها حلقة وصل برية رئيسية ترتبط بولاية شمال دارفور غربا والولاية الشمالية شمالا، إضافة إلى الممرات الممتدة نحو الخرطوم. وأطلق الجيش منتصف الأسبوع الماضي عملية عسكرية تمكن خلالها من بسط سيطرته على مناطق واسعة في ولاية شمال كردفان، وبدأ التوغل داخل ولاية غرب كردفان المجاورة.
1: أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية فتح باب استقبال طلبات ترشح القوائم للانتخابات التشريعية 2026 بالتزامن في الضفة الغربية وقطاع غزة على أن تستمر العملية لمدة 12 يوما. وقد شهدت الساعات الأولى إقبالا كبيرا من القوائم المترشحة في رام الله ودير البلح. وأوضحت اللجنة أن الترشح لعضوية المجلس التشريعي يتم من خلال القوائم الانتخابية فقط ولا تقبل طلبات الترشح الفردية، بحيث لا يقل عدد مرشحي القائمة عن 16 مرشحا ولا يزيد عن 132 مرشحا.
2: عالم سبوتنيك مستمر معكم، وهذه جولة من أخبار الاقتصاد والمال والأعمال. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين يبلغ نحو 240 مليار دولار، مشيرا إلى استمرار نمو التجارة بين البلدين. وأوضح بوتين في حديث للصحفيين أن لدى موسكو وبكين عدة مجالات مهمة يمكن مواصلة تطوير التعاون فيها إلى جانب العلاقات التجارية. وتحتفظ الصين بموقعها كأكبر شريك تجاري لروسيا للعام 16 على التوالي. وفي عام 2025 تراجع حجم التبادل التجاري بعد عامين قياسيين بنسبة 6.9% في ظل تهديدات العقوبات الأمريكية، غير أنه عاد إلى النمو في مطلع هذا العام.
1: حذرت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا من تداعيات استمرار إغلاق خط نقل الخام الرئيسي الشرارة الزاوية التابع لشركة أكاكوس للعمليات النفطية. وأكدت المؤسسة أن الإغلاق يفاقم التراجع التراكمي في إنتاج حقل الشرارة ويهدد إمدادات الخام المخصصة لمصفات الزاوية، موضحة أن الفاقد التراكمي في إنتاج الحقل بلغ 720,362 برميلا في 4 أيام، فيما تجاوزت الخسائر المالية المباشرة التي تكبدتها المؤسسة 75 مليون دولار.
2: وحذرت مؤسسة النفط الليبية من أن استمرار الإغلاق سيؤدي إلى ارتفاع الخسائر وتضاعفها، مشيرة إلى أن تداعياته لا تقتصر على إنتاج الخام بل تمتد إلى عمليات التكرير في مصفات الزاوية مع اقتراب نفاد المخزون الاحتياطي من الخام الموجود في خزاناتها. وذكرت أن استمرار الوضع قد يعرقل إمدادات المشتقات النفطية إلى السوق المحلية، فضلا عن تحميل الاقتصاد الوطني أعباء مالية وفنية إضافية. من القاهرة ينضم إلينا الكاتب الصحفي الليبي الأستاذ علي المحمودي. أستاذ علي، خسارة أكثر من 720 ألف برميل خلال 4 أيام وخسائر تجاوزت 75 مليون دولار أيضا، إلى أي مدى تؤثر على الوضع المالي لمؤسسة النفط؟
3: حقيقة أن اليوم قبل أقل من ساعة تقريبا أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط إغلاق أحد وحدات التكرير بمصفات الزاوية وتناقص كميات هذا المحروقات المكررة في ليبيا ما سيزيد في أزمة المحروقات في ليبيا التي تعاني منها ليبيا. صحيح أن مؤسسة النفط ومصفاة الزاوية القدرة التكريرية أصبحت ضعيفة جدا في الآونة الأخيرة، ولكن مهما كان فإن هناك أزمة في ليبيا ممكن أن تساعد هذه الكميات التي يتم تكريرها. في الحقيقة ليبيا تعاني من أزمة اقتصادية، أي إغلاقات للنفط وأي عملية وقف لعمليات التصدير سيكون مردودها سلبي بشكل كبير على ليبيا، إضافة إلى التأثير الذي يحدث على المكامن النفطية بسبب عمليات الإغلاق العشوائية التي تقوم بها بعض الجهات، سواء كانت محسوبة على أطراف قبلية أو على مؤسسات عسكرية أو كتائب عسكرية بعينها. هذه الإغلاقات تكررت للأسف أخيرا في الفترة الأخيرة خاصة بشكل كبير. للأسف السلطة التنفيذية في الغرب الليبي تتهاون مع مثل هذه الأعمال، تنصاع لمطالب كل من يغلق النفط بشكل مستعجل وشكل سريع دون اتخاذ أي إجراءات قانونية، رغم أن نصوص القانونية في ليبيا تنص على سجن كل من يوقف عمليات التصدير أو الإنتاج أو التكرير في ليبيا مدة لا تقل عن 2 وتصل إلى 10 سنوات في بعض الأحيان. التراخي في عملية عدم المحاسبة سبب مشاكل كبيرة وسبب تكرارها. للأسف من الأساس خطوط النفط في ليبيا تعاني من تهالك كبير، المكامن أيضا بسبب عمليات بعض الإنتاج الغير صحيحة التي تتم وعمليات الضغط الزائدة سببت في انهيار بعض المكامن. أيضا ما يحدث اليوم هو إغلاق سيسبب أضرار كبيرة على المكامن. للعلم أن ثلث الإنتاج الليبي يخرج من حقل الشرارة، هو أكبر الحقول النفطية في ليبيا، واليوم أن جزء منه وخط أوكاكس بالتحديد مقفل في منطقة الحمادة.
2: لكن هل يمكن تعويض الكميات المفقودة من حقول أخرى بعد أن فقد حقل الشرارة هذه الكميات؟
3: في الحقيقة لا يمكن يعوض أي حقل من الحقول هذه الكميات، لأن زي ما قلنا أن العملية في هناك ضعف في المكامن الليبية، هناك ضعف في الحقول النفطية، هناك ضعف في خطوط الإمداد. المؤسسة الوطنية منذ سنوات تعد بالوصول إلى 1700 وثم تقول 1,700,000 ثم تقول 2,000,000 ثم تتراجع إلى 1.4 مليون برميل، ولكن لم تستطع. يعني الحقيقة أن لا يمكن تعويض هذه الكميات الناقصة. اليوم الحقول الليبية تشتغل بأقصى قدرتها ولكن لم تستطع أن تصل حتى إلى 1.5 مليون برميل يوميا، وهذا يؤثر بشكل كبير على الإيرادات باعتبار ليبيا أنها تعتمد بقرابة 98 إلى 99% من دخلها على الإيرادات النفطية التي تأتي من تصدير النفط.
2: هل يمكن أن يؤدي استمرار الإغلاق إلى نقص في المشتقات النفطية أو ارتفاع تكاليف توفيرها في السوق الليبية؟
3: معضلة المحروقات في السوق المحلي يعاني منها ليبيا من أشهر. يعني سعر لتر الديزل على سبيل المثال بلغ في السوق الموازية 10 دنانير، يعني أكثر من 1 دولار. هذا التأثير بسبب تراجع الإيرادات، سبب في تراجع كبير في الإيرادات النفطية في ليبيا، إضافة إلى ارتفاع فاتورة المحروقات التي بلغت المحروقات الموردة فقط من الخارج 1 مليار دولار. بالتأكيد أن مصفاة الزاوية قدرتها الإنتاجية بسيطة جدا مقارنة بحجم الاستهلاك الليبي، ولكن أيضا ستؤثر خاصة في المناطق الغربية التي تقع فيها المصفاة التي تعاني من انقطاع وشح كبير في وقود البنزين والديزل بشكل كبير. بالتأكيد مع زيادة أسعار واردات المحروقات سيؤثر هذا بشكل كبير على الإيرادات المحلية للدولة الدولة الليبية وينعكس أيضا على الكميات. وأعتقد من الممكن أن تلتجئ شركة البريغا إلى تبرير نقص توريداتها من البنزين، وخاصة عدم وجود مخزون استراتيجي للمحروقات في ليبيا، بأن إقفال مصفات الزاوية كان هو السبب.
2: وكيف ينعكس ذلك على احتياجات الليبيين من الوقود وكذلك على محطات الكهرباء واستمرار خدمات الطاقة؟
3: في الحقيقة ازدياد حجم الطوابير البنزين في ليبيا، هناك طوابير كبيرة أمام محطات الوقود خلال المدة الماضية ستتراجع، سيزداد حجم وأسعار المحروقات في السوق السوداء، خاصة في المناطق المحيطة بمصفات الزاوية التي تغذي بعض محطات الوقود من عملية التكرير التي تحدث في الزاوية. سنشاهد عودة طوابير المحروقات في الشوارع مجددا، خاصة كما قلنا أنه لا يوجد مخزون استراتيجي أو توجد خزانات لتوفير مخزون استراتيجي لمحطات الوقود، لأن عمليات الوقود شبه بشكل كامل خاصة في منطقة طرابلس والمنطقة الغربية يتم عن طريق الناقلات، يتم من الناقلات ثم توزع بشكل مباشر على محطات الوقود. أي عملية تراجع في عمليات إنتاج أو في توفير المحروقات سيكون أثرها بالسلب وبشكل مباشر على المواطنين الليبيين بشكل كامل. أما بخصوص الكهرباء عادة تستخدم الديزل أو تستخدم النفط الخام لتوليد الكهرباء في ليبيا.
2: أستاذ علي، كيف يمكن أن تتعامل المؤسسة الوطنية للنفط مع الخسائر المتراكمة إذا استمر توقف تدفق الخام؟ يعني ما الخيارات المتاحة أمامها؟
3: للأسف هذه الخسائر تعودنا بشكل مستمر أن هذه الخسائر لا يتم تضمينها ضمن مصروفات الدولة أو اعتبارها أنها خسائر حقيقية أو أرقام. حتى النفط الذي يكرر محليا لا تجده منعكس في مصروفات الدولة. أيضا النفط المورد من الخارج الذي 1 مليار شهريا على أقل تقدير، هو لا تجده في ينعكس في حسابات الدولة الليبية أو تجده في تقارير الإنفاق والإيرادات السنوية. هناك معضلة كبيرة، معضلة الشفافية، معضلة عدم توضيح ماذا يحدث في ملف المحروقات بشكل كامل. أيضا جانب الإيرادات على سبيل المثال وتوريد المحروقات تختلف عند قراءة بيانات المؤسسة الوطنية للنفط، تجدها هناك اختلاف شهري بين الكميات الموردة، بين حصص الشريك الأجنبي، بين ما تم تكريره محليا وما تم توزيعه على شركة الكهرباء لتوليد النفط الخام.
1: اعتمدت هيئة الدواء المصرية نظاما جديدا لتحديد أسعار المستحضرات الدوائية، يربط الارتفاع أو الانخفاض بسعر الصرف والتضخم وأسعار الفائدة، إلى جانب آلية لمراجعة الأسعار في ضوء المتغيرات الاقتصادية كل 6 أشهر. وأثارت آلية التسعير مخاوف من زيادات مرتقبة في أسعار الأدوية، الأمر الذي يشكل عبئا مضافا على المرضى في ظل الشكاوى من نقص بعض العقاقير.
2: قرار هيئة الدواء شدد على عدم رفع أسعار المستحضرات إلا إذا أظهرت المعادلة زيادة لا تقل عن 10% مع استمرار المتغيرات الاقتصادية المؤثرة لمدة 45 يوماً، وفي المقابل يمكن للهيئة خفض الأسعار إذا بلغت نسبة الانخفاض 10%. ويعتقد مختصون أن القرار لا يضع ضمانات واضحة فيما يتعلق بتوفير أصناف الدواء غير المتوافرة في السوق، خاصة تلك التي يتم استيرادها. من القاهرة ينضم إلينا الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية. دكتور علي، هل ربط أسعار الدواء بسعر الصرف والتضخم وأسعار الفائدة يعني زيادة مرتقبة في أسعار بعض الأدوية؟
4: الدواء هو سلعة تجارية وأمن قومي ليه بعد اجتماعي، وبالتالي الدولة حريصة بأنه تسير الدواء وتداوله يبقى تحت مظلة الدواء متمثلة في هيئة الدواء المصرية. فالدواء سلعة استراتيجية تسيرة جبرية وسوف يظل تسيرة جبرية. ما تم الإعلان عنه منذ 4 أيام عن منظومة جديدة للتسعير اللي هو قرار 480/26، ده قرار تجديد وضع الوضع آليات وسياسات التسعير للأدوية الحديثة اللي حيتم تسجيلها في المستقبل القريب، إنما لن يطبق هذا القرار على الأدوية الحالية المتداولة في السوق، وبالتالي القرار أصلا شمل حاجتين إضافيتين. يعني الوقت إحنا خلاص هيتم تفعيله على الأصناف الجديدة الحديثة اللي هو نخش على أساس إن هو دخول مليكيونز جديدة السوق المصري، وفي نفس الوقت ضغط استثمارات كبيرة في هذا الاتجاه على أساس توطين صناعة الأدوية الحديثة. أما بالنسبة للأدوية المتداولة حاليا لم يتم التحريك إلا في حالتين. الحالة الأولانية أن الدولار يزيد بنسبة 10% عن آخر تسعير تم عليه. آخر تسعير تم كان في أكتوبر 24، وكان سعر الدولار وقتها كان 50 جنيه، وبالتالي لحد 55 جنيه لا يوجد تحريك سعر. أول ما يوصل لل 55 جنيه ويقعد 45 يوم ثابت على فوق 10%، هنا بيتحرك الدواء مباشرة، والتحريك هنا بيبقى من 10-12%، بمعنى أنا معادلة سعر الدولار ومعدل التضخم والسعر البنكي.
2: وإلى أي مدى تمثل نسبة سعر الصرف البالغة 60% من معادلة التسعير ضغطا على أسعار الأدوية؟
4: الأساس في القصة هو التكلفة المدخلات الصناعة، يعني عندك مواد خام، مواد تعبئة، مواد مساعدة، عندك الكهرباء، المية، الأجور، العمالة، الضرائب، كل الكلام ده كله حضرتك داخل جوه تكلفة المنتج، وبالتالي معظم المدخلات صناعة الدولة 90% منها دولارية، لأن حتى العلبة والنشرة مصر تستورد الورق وإحنا لازم نستخدم علبة ونشر، مصر تستورد الحبر وإحنا لازم نكتب بيها عليها بيانات، وبالتالي معظم مدخلات الصناعة مكون دولار، عشان كده واخد 60%، تضخم واخد 30%، والبنك والبنوك اللي هي المعدل نسبة البنك بواخد 10%. المقصود بكلمة 60%، لو أنا مثلا مساعد الدولار على 50 جنيه دواء على 50 جنيه دولار، وبعد 55 جنيه 45 يوم، هنا الزيادة هتبقى 10%، أنا بعمل بضرب 60% في 10%، يبقى هنا الناتج 6. تمام، نفس القصة، تضخم 20% بضرب على 30 20%، خلاص الناتج بتاع 20% برضو بحطه يعني بلس، يبقى 6 تنين. 10% البنك مثلا 20% تبقى 2، يبقى في الحالة دي بنتكلم من 10-12-13 على حسب المعادلة وقتها. الجزئية التانية لتحليل الأدوية الحالية، اللجنة ادت صلاحية او عمل الصلاحية للجنة مشكلة بمراجعة اسعار الأدوية كل 6 شهور طبقا للآليات المتفق عليها، سعر الصرف وسعر التضخم وغين في البنك.
2: القرار هنا يشترط زيادة لا تقل عن 10% في المعادلة واستمرار المتغيرات الاقتصادية 45 يوما قبل رفع السعر. هل ترون هذه الضوابط كافية لحماية المريض من زيادات متكررة؟
4: أولا المعادلة محطوطة على تصل المعيز. يعني انت النهاردة ممكن احنا الدولار في مصر كان ماشي في اتجاه 45 ويمكن اقل قبل الحرب الايرانية، وبالتالي في حالة النزول 10% لمدة 45 يوم او طلوع 10% لمدة 45 يوم، هنا المعادلة بتطبق ويتم التحريك او فوق او تحت على حسب القصة. الجزئية الاهم هو انه استمرارية توافر الدواء بالجودة والفعالية وبقدرة ان المريض يبقى ياخد دواء بسعر جبري.
2: في المقابل، هل يمكن أن تؤدي الآلية الجديدة إلى خفض أسعار بعض الأدوية إذا تراجعت المؤشرات الاقتصادية؟
4: أيوة، بالهيئة الدواء في القرار نفسه إن صلاحية نفسها إن هي بتراجع كل 6 شهور. فأثناء المراجعة لو لقيت في أصناف أصلاً زيادة عن متوسط أسعار السوق، هتقوم بهيئة الدواء بتخفيض السعر دون رجوع للشركة وتلزمها بتنفيذ التخفيض.
2: دكتور علي عوف، هناك شكاوى مستمرة من نقص بعض الأصناف الدوائية، هل يمكن أن تسهم آلية التسعير الجديدة في حل أزمة النواقص أم أن لهذه الأزمة أبعادا أخرى؟
4: طبعا النواقص هي ظاهرة عالمية مش بس على مستوى مصر، موجودة في كل دول العالم. مصر يمكن في 24 كان الأزمة الكبيرة اللي حصلت نقص أكثر من 3000 دواء الأكثر مبيعا، وأثر جدا على سوق الدواء المصري. عشان كده السياسة التسعيرية اللي موجودة حاليا القرار 180 ده في أساسه لأنه لو مع تقلبات الجيوسياسية وتحركات الدولار وكده في المراحل القادمة، هنا بيبقى انت عامل سياسة واضحة للمستثمرين ان لو حصل اي سيناريو بديل عن الوضع الحالي ما يحصلش فجأة النقص اللي موجود. نقص الدواء في 26 مختلف عن 24. في 26 احنا عندنا نقص زينا زي كل دول العالم، ومعدلات النقص اللي عندنا برضو زينا زي كل دول العالم، ألا وهو انك تتكلم مثلا من 200-250 صنف نقص. انما الأدوية في 24 كنت بتتكلم في 3000 صنف، وده كان رقم كبير. انت النهاردة النقص قد يكون جاي نقص المادة الخام نفسها اللي تستخدمها المورد، ما عندوش كيف يعمل نقص. ممكن انت بتصنع جات لك المادة الخام غير مطابقة قد بتعلمها، وبالتالي يحصل نقص. ممكن مكنة توقف أمريكا من 4 سنين حصل نقص في لبن أطفال عشان نصنع المصانع توقف وحصل نقص. فهو القصة هنا وارد في كل دول العالم يحصل نقص لمستحضر، معدل السلاج زاد عن المتوقع يعمل نقص. وبالتالي احنا الظروف الحالية مستقرة، بس عندنا مشكلة في مصر الوعي والثقافة ان احنا بنتوجه دايما للاسم التجاري وبنصور عليه، وده اللي بيعمل أزمة. برغم ان احنا عندنا اكثر من 12 بديل ومتين، اقدر ان انا اخد حاجات بتكلفة اقل ونفس الفعالية. محتاجين نغير ثقافة مواطن وعادات اطباء انه الاسم العلمي او اللي موجود متاح كبديل بنفس الكفاءة هنا مش هنسمع نقص. زي كل دول العالم لا يعتبر ان هو نقص طالما انه بديل او مثيل، انما بيعتبر نقص لا مالوش.
1: عالم سبوتنيك مستمر، وهذه جولة إخبارية رياضية. تعادل منتخب مصر سلبيا على أرضه وبين جماهيره أمام ضيفه منتخب أنغولا في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 لكرة القدم. وأخفق نجوم منتخب الفراعنة في هز شباك الضيوف على مدار الشوطين واكتفوا بنقطة واحدة. يحتل منتخب مصر المركز الثاني بفارق نقطتين خلف المتصدر منتخب ملاوي الذي تغلب على جنوب السودان في المباراة الافتتاحية للمجموعة.
2: بدأ منتخب المغرب غمار تصفيات كأس أمم إفريقيا بالفوز على ضيفه الجابون بهدفين نظيفين على ملعب الأمير مولاي عبدالله بالعاصمة الرباط. ووقع على ثنائية أصحاب الأرض نصير مزراوي وسفيان رحيمي، وتصدر المغرب ترتيب المجموعة الأولى متقدما بفارق الأهداف على المنتخب النيجيري الذي تغلب على ليسوتو بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة الافتتاحية للتصفيات.
1: وفي تصفيات أمم أفريقيا أيضا حصد منتخب الجزائر 3 نقاط من فوزه على ضيفه الزامبي ب3 أهداف لهدف في اللقاء الذي جمعهما على ملعب حسين آية أحمد في تيزي أوزو. سجل ثلاثية محاربي الصحراء جوين حجام وإبراهيم مازا وأنيس حج موسى، وتصدر منتخب الجزائر ترتيب المجموعة 9 متقدما بفارق الأهداف على وصيفه التوغولي الذي تغلب على بوروندي بهدف وحيد.
2: ختام عالم سبوتنيك، للمزيد زوروا sarabic.ae. إلى اللقاء
5: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
6: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
7: نكشف ما يخفيه الآخرون.
8: ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
1: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من ملفات ساخنة يصحبكم فيها صبري سراج. يعود مضيق هرمز إلى واجهة المشهد في ظل تصاعد الاتصالات بين طهران وواشنطن، مع طرح إيراني يربط إعادة فتح أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة بتنفيذ مجموعة من الشروط. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إن بلاده قدمت عبر وسطاء مقترحا إلى الولايات المتحدة يقضي بفتح مضيق هرمز خلال 7 أيام إذا جرى تنفيذ الشروط التي حددتها طهران، على أن تستأنف المحادثات بين الجانبين بعد ذلك. تشمل المطالب الإيرانية وقف الأعمال العدائية والإفراج عن أصول إيرانية مجمدة ورفع العقوبات المفروضة على النفط الإيراني وإنهاء الحصار البحري. في المقابل اعتبرت واشنطن أن طهران لا تسيطر على مضيق هرمز وبالتالي لا يمكنها وضع شروط لفتحه، في حين أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان استعداد بلاده للعودة إلى الحوار، ما يضع مضيق هرمز في صلب أي مسار محتمل لخفض التصعيد واستئناف المفاوضات. لمناقشة هذا الموضوع يسعدني أن ينضم إلي من بيروت السيد خالد الرواس الكاتب الصحفي، ومن القاهرة الدكتور ميخائيل ماهر الباحث في مركز الفارابي للدراسات السياسية. أهلا بكما ضيفي الكريمين. دعني أبدأ مع الأستاذ خالد الرواس، كيف تقرؤون الطرح الإيراني بفتح مضيق هرمز خلال 7 أيام مقابل تنفيذ شروط محددة ثم استئناف المفاوضات مع واشنطن؟ هل نحن أمام مبادرة تفاوضية فعلية أم ورقة ضغط إيرانية في مواجهة الولايات المتحدة؟
9: يعني من الواضح ومن المتفق عليه صراحة بأن إيران هي المعتدى عليها، وأن الولايات المتحدة وإسرائيل هم المعتدون، وبالتالي عندما تطرح إيران أفكار على مستوى المبادرة هي لا تطرحها من باب الضعف إنما من باب القوة، فالولايات المتحدة الأمريكية عجزت على مدى الأشهر الماضية من إسقاط النظام السياسي في إيران أو من إسقاط محور المقاومة ككل، وبالتالي إيران عندما تطرح هذا الأمر هو من باب التفاوض الجدي وليس مسألة يعني ترتبط بوجهة نظر فقط. لذلك أقول بأن ما تطرحه إيران هو لمصلحة المجتمع الدولي، لمصلحة الناس وليس لمصلحة الولايات المتحدة فقط، لكن المكابرة الأمريكية دائما في رأس الرئيس الأمريكي هي السباقة لرفض هذه المبادرات، مع العلم بأن ما تطرحه إيران هو عادي جدا، ليس من يعني أفكار خيالية أو ليس من أفكار لا يمكن تطبيقها. ماذا يعني الإفراج عن 12 مليار دولار؟ ماذا يعني 7 أيام بوقف الاعتداءات بما فيها لبنان؟ كل هذه الأمور يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تطبقها ما إذا كانت تريد فعلا عودة الاستقرار وأن يصبح مضيق هرمز يعني الملاحة البحرية في المضيق تعود فتفتح مرة أخرى. وبالتالي العالم يشهد اليوم بأن الولايات المتحدة هي من يعيق الاستقرار في المنطقة، وهي من يعيق المبادرات السلمية التي تريد إيران لهذه المبادرات أن تنجح وليس العكس.
1: واشنطن تقول إن إيران لا تسيطر على المضيق وبالتالي لا يمكنها وضع شروط لفتحه. كيف يمكن فهم هذا الرد الأمريكي؟ وهل يعكس خلافا على طبيعة المضيق أم هو محاولة لإسقاط أو هدم الورقة التفاوضية الإيرانية من الأساس؟
10: طيب، مبدئيا أنا في وجهة نظري أن المبادرة الإيرانية الأخيرة هو مجرد إعادة تدوير لمقترحات سابقة. أما ما تناولته حضرتك في السؤال فهو برضو يخضع إلى التفاوض والمراوغة التفاوضية، لأن بالمناسبة إحنا في المفاهيم السياسية المعاصرة أو الحديثة التفاوض أو فترة التفاوض ليس نعول عليها كفترة هدنة حقيقية أو هدنة حقيقية، فبالتالي هي مجرد كسب وقت. فبالتالي إذا حللنا الرد الفعل أو الرد الأمريكي على العرض الإيراني فهو قد يكون من قبيل التفاوض، أي أنه يقلل من الورقة التي بيد إيران حتى لا تضغط إيران باستغلال هذه الورقة. ده جزء. الجزء الآخر أما عن المضيق ذاته فهو ربما كان في بعض التحركات على الأرض في المضيق الملاحي يؤدي إلى هذا الرد. ما هو التحرك؟ بعض الدول المطلة على المضيق قد بحثت عن بدائل أخرى لاستخدام المضيق، أي أن بالفعل المضيق من الآن يعني في المستقبل أعتقد أن أهميته كممر ملاحي ستقل، لأن في بعض الدول بتحاول إيجاد بدائل للعبور من المضيق بعيدا عن إيران وعمان. فبالتالي يعني ما إن كانت يعني هي لسه محاولات، لكن أعتقد أن ما يحدث هو إعادة تدوير ل المقترحات السابقة، وأن أمريكا ما قالته هو من قبيل المناورة السياسية.
1: أستاذ خالد، إذا كانت طهران تربط فتح المضيق بوقف الأعمال العدائية والإفراج عن الأصول المجمدة ورفع العقوبات وإنهاء الحصار البحري، إلى أي مدى تبدو هذه الشروط قابلة للتفاوض مع واشنطن؟
9: هي ليست فقط قابلة للتفاوض، هي قابلة للتحقق. يعني الولايات المتحدة لو كان هناك قرارا سياسيا حقيقيا بعودة الاستقرار إلى المنطقة وفتح مضيق هرمز لكانت نفذت، يعني وليس هناك أي عائق في مسألة التفاوض على شروط طبيعية جدا. لكن من زاوية أخرى يجب أن نعي تماما وأن ندرك نحن من نفاوض، يعني إيران من تفاوض؟ تفاوض الرئيس الذي مزق الاتفاق النووي بعد أن وقعت إيران مع دول الخمس زائد واحد منذ عقد من الزمن، وعاد ومزق مذكرة التفاهم بعد أن وقع مع إيران. يعني هؤلاء يتنكرون لتواقيعهم ويناورون على الجمهورية الإسلامية على أساس أنهم الأقوى وعلى أساس أن الخلل في موازين القوى يؤهلهم بأن يفرضوا الشروط وليس أن يتلقوا الشروط. وبالتالي هناك معضلة حقيقية يعني تخوضها الجمهورية الإسلامية مع هؤلاء، لأن هذا العدو هو عدو مناور كاذب لا, لا, لا يحترم توقيعه. هناك فلتان أمني وفلتان سياسي في المنطقة. لاحظ بأن بعد قمة شنغهاي بدأت تتكتل يعني بعض الدول ضد المعارضة للسياسة الأمريكية في المنطقة، كوريا الشمالية، روسيا، الصين، تركيا إلى حد ما لها رأي في مسألة السياسة الأمريكية، مصر، كل هذه الدول تعارض السياسة الأمريكية. لذلك أقول بأن ما تقوله طهران هو من باب المقترحات وليس من باب الشروط.
1: طيب، هنا يأتي سؤال دكتور ميخائيل، من الزاوية السياسية والقانونية ما مدى قدرة أي طرف على ربط حرية الملاحة في مضيق هرمز بشروط سياسية أو تفاوضية، وما الذي يمكن أن تستند إليه كل من طهران وواشنطن في موقفها؟
10: يعني أنا اتكلمت كتير في لقاءات كثيرة عن أن إيران في حالة استخدام المضيق ورقة ضغط عسكرية يعني تخسر هذه الورقة، لكن إذا استخدمتها كورقة سياسية هو الأفضل، لأن الاستخدام الدائم أو الضغط العسكري الدائم على المضيق سيجعل الجيران يبحثون عن بدائل أخرى وما تم بالفعل. يعني خلينا نضع بعض الأسماء التي تم تناولها، يعني خط الفجيرة حبشان، خط شرق غرب، خط جيهان كركوك، وخط سودك. فبالتالي دول الجوار إذا تمكنوا بالفعل من إياد بدائل حقيقية أو فعالة لبديل كبديل للممر أو للمضيق، سينتقلون فورا إلى هذه البدائل، وبالتالي قد مات المضيق كورقة ضغط إيرانية. فبالتالي على إيران أن تحسن استخدام هذه الورقة ولا تحرقها، لأن استغلال الضغط العسكري الدائم سيحرق هذه الورقة. أما الضغط السياسي أو التفاوض عليها هو أفضل بكثير، ده بالنسبة للجانب الإيراني. أما بالنسبة للجانب الأمريكي، فأنا في اعتقادي أن الجانب الأمريكي يدلي بكثير من التصريحات ليبرر هذه الكارثة، لأني يعني أنا في بداية الحرب كنت أرى أن أمريكا ذهبت إلى الحرب لتحقيق ثلاث أهداف، هما القضاء على الميليشيات، القضاء على البرنامج الصاروخي، القضاء على البرنامج النووي. لكن أثناء الحرب ظهروا هدفين جداد بالإضافة إلى الثلاثة السابقين، وهما فتح المضيق الذي كان مفتوح من قبل، وأمن دول الجوار. فبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تذهب إلى التبرير ووضع مبررات أو عراقيل أمام التفاوض. أما من ناحية قانونية، أنا كنت بكلم من ناحية سياسية، أما من ناحية قانونية فالمضائق بها ضمانات لحرية الملاحة بدون أي عواقب. وفي حالة شرعانة الموقف الإيراني على وضع ضوابط لمضيق هرمز، أي أن العالم سكت عن العراقيل التي قد توضع على الممر، ستنتقل هذه العدوى في اليوم التالي إلى كثير من الممرات، وأقصد بكثير من الممرات على رأسهم مضيق ملقة. فبالتالي نحن أمام كارثة في القانون الدولي أو قانون البحار، لأن التجاوز أو التغاضي عن وضع عراقيل لممر بحري ستنتقل وستنتشر هذه العدوى إلى مضائق أخرى.
1: أستاذ خالد، الرئيس الإيراني أعلن استعداد بلاده للعودة إلى الحوار، ما الرسالة التي تريد طهران إيصالها من الجمع بين التصعيد من جهة وإبداء الاستعداد للتفاوض من جهة أخرى؟
9: يجب الإقرار بأن ما تطرحه إيران دائما هي محقة به، وهم صادقون فيما يطرحون، سواء على مستوى النزاع أو على مستوى التفاوض. لاحظ بأن الولايات المتحدة اليوم على أبواب انتخابات، وإيران تستفيد من هذه المسألة لكي تطرح أمور يمكن أن يرفضها ترامب، وبالتالي تنعكس سلبا على شعبيته في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا بعد ارتفاع أسعار المحروقات في الداخل، وسيستفيد منه خصمه في الانتخابات. يعني بمعنى آخر بأن إيران كما تعمل في العسكر، هي صبورة حكيمة في مسألة الطروحات التي تطرحها على مستوى الاستقرار في هذه المنطقة، هي معتدى عليها وليست معتدية، لم تكن يوما معتدية لا على جيرانها ولا على الولايات المتحدة الأمريكية. كل ما في الأمر بأن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل يريدون يعني الفلتان السياسي، وأن لا يكون هناك أي محور ضد إسرائيل أو أن يتبنى أحد القضية الفلسطينية والقضايا العادلة في المنطقة. وهذا الأمر بات المجتمع الدولي على يقين من أن ما تفعله إسرائيل هو من خارج المنطق الدولي، وهم لم يتعودوا على هذه المسائل، بدليل بأن عند كلمة ترامب في هيئة الأمم، ترامب على نتنياهو في هيئة الأمم المتحدة، خرجت القاعة كلها، لم يبقى فيها سوى ربما بعض بضعة مقاعد، والباقي كله قد خرج، لأن ليس هناك، لم يعد هناك أي قناعة بأن على إسرائيل يجب أن تبقى على النحو الذي هي عليه، لأنها تخرب المجتمعات، وهي تخرب وهي تقتل ولا تقاتل. لاحظ بأن النزاع القائم، ربما إيران تقاتل، حزب الله يقاتل، حماس تقاتل، لكن إسرائيل لا تقاتل، هي تقتل فقط. هي تظن بأن قتل الكوادر الحزبية وقتل الزعماء كحسن نصر الله وسماحة القائد علي الخامنئي يعني هو السبيل لكي يربحوا الحرب، وهذا الأمر هم مخطئون جدا، لأن هذا المحور لديه من القناعة ولديه من الثوابت العقائدية والفكرية والعسكرية والسياسية والمجتمعية ما يخوله أن يبقى وأن يجدد دائما قوته في كل مرة يتلقى ضربات غير أخلاقية من أعدائه. لاحظ بأننا نحن على يعني أبواب تسويات لابد من للولايات المتحدة ولابد لترامب من أن يستفيد منها. أما وأنه لن يستفيد منها فهذا الأمر سينعكس عليه سلبا في الانتخابات على ما أعتقد، وسيتحمل هو فقط المسؤولية لا غيره.
1: لكن دكتور ميخائيل، هل يمكن أن تقابل واشنطن هذا الاستعداد الإيراني بمسار تفاوضي، أم أن سقف المطالب الأمريكية تجاه الملف الإيراني يجعل العودة إلى الحوار أكثر تعقيدا؟ يعني بمعنى آخر، ما الذي يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة مقابل أي تنازل إيراني؟
10: طيب، هو أنا أعتقد أن كلا الطرفين يعلم جيدا أن كلمة تفاوض أو هدنة هو مجرد فترة لكسب الوقت فقط، يعني كلا الطرفين يدرك هذا، وعلى هذا الأساس كلا الطرفين يتعامل. يعني إن كانت إيران يعني تعلم أو تريد في كسب بعض الوقت لتدبير الأمر، أمريكا أيضا تعلم وترغب في هذا الموضوع، لكن أعتقد أن واشنطن لن تقدم شيء، وأعتقد أن واشنطن لن تنتهز الفرصة. وخلينا نتكلم عن ما يجب فعله، ولكن يعني مش بالضرورة ده اللي يحصل. يعني على أمريكا أن تلتقط هذه اللحظة أو الفرصة للجلوس مرة أخرى على طاولة المفاوضات، لأن ترامب على مقربة من انتخابات، ده رقم واحد. رقم اثنين، العالم كله يضج أو يئن بسبب أزمات الطاقة، لكن أعتقد أن ترامب لن يلتقط اللحظة ولن يعني يعيرها اهتمام، لأني أنا في رؤيتي أن ما يحدث هو مجرد معارك، وما بين هذه المعارك تتخللها بعض الهدنات أو ما يطلق عليه فترة تعمير البنادق، ثم العودة مرة أخرى للقتال. أنا في وجهة نظري الشاملة أن هذا الصراع صراع وجودي، أي لا ينتهي أو لن ينتهي بهذه المفاوضات أو غيرها. فبالتالي أنا يعني من الناس التي ترى أن واشنطن قد تلجأ إلى عملية عسكرية شاملة، ولكن التوقيت ربما يكون بعد هذه الانتخابات المرتقبة، ده رقم واحد. رقم اثنين، بعد هدوء الجو، يعني الحرارة النسبية التي لا يتعود عليها أو غير متعود عليها الجندي الأمريكي. فبالتالي أعتقد بعد انخفاض درجات الحرارة وبعد تمرير أو فوات هذه الانتخابات، أعتقد قد تلجأ إلى عملية عسكرية شاملة.
1: أستاذ خالد، إلى أي مدى ما زالت لدى طهران أوراق ضغط تستطيع استخدامها في مواجهة واشنطن، خصوصا أن مضيق هرمز يرتبط مباشرة بأمن الطاقة والتجارة العالمي؟
9: نعم، الأوراق دائما موجودة لدى الجمهورية الإسلامية. لاحظ بأن يعني ما يحصل هو أن الولايات المتحدة وإسرائيل على حد سواء يشعرون بالخسارة، لكنهم لم يشعروا بعد بالهزيمة. فالهزيمة في هكذا حروب يعني تعني بأن المعتدي كان يجب أن يعني يبرز قوته وأن يكون جاهز للهزيمة، لأنه لا يعرف قدرة عدوه. الجمهورية الإسلامية لم تنهزم ولم تسقط، لا كنظام ولا كجيش ولا كقوى مسلحة، لا تزال حتى الساعة تمتلك القوى. وهناك مشكلة حقيقية لدى الولايات المتحدة وإسرائيل بأن محور المقاومة هو من يصنع صواريخه ولا يستوردها من الخارج. لاحظ بأن لا اليمن ولا العراق ولا إيران تستورد صواريخها، هم من يصنعونها، وبالتالي ليسوا بحاجة لأي عقوبات أو لأي حصار بأن تمنع الولايات المتحدة عنهم بأن يستوردوا صواريخ أو مشاكل. وبالتالي هذه مسألة تولد القوة هي موجودة دائما. الولايات المتحدة الأمريكية لن تستطيع أن تكسر لا محور المقاومة الذي تقوده إيران ولا سائر الساحات التي تؤيد هذا المحور. وبالتالي هم اليوم في حقيقة في ضائقة حقيقية سياسية وغير سياسية، لن يستطيعوا أن يخرجوا منها ما لم يتنازلوا في السياسة وأن يجلسوا إلى طاولة حوار حقيقية مع الجمهورية الإسلامية. هذا الأمر لم يعيه حتى اليوم ترامب. يعني ترامب في المدى الماضي يعني ربما كان لديه وجهة نظر في بترول فنزويلا، فذهب لي يعني اعتقل رئيس فنزويلا وخطفه. يعني هذا الأمر باتت الأمور تأخذ منحى غير أخلاقي ومنحى قرصنة. وهذا الانفلات لن يخدم الولايات المتحدة ولن يخدم هذا الرئيس في المرحلة القادمة، لأن الشعب الأمريكي لا يريد الحرب مع إيران، ولا يرى مبررا بأن تخوض الولايات المتحدة هذه الحرب مع إيران. وبالتالي هذه الخسائر باتت اليوم هي في وجهه وليس لصالحه كما يدعي، أو كما يدعي الإعلام مثل فوكس نيوز وغيره. لذلك أقول بأن ما يطرح اليوم يجب، هذه فرصة لترامب، لا أعتقد بأن مكابرته ستسمح له بأن يستفيد منها، وسيدفع الثمن ربما بالانتخابات القادمة على مستوى انتخاب غيره ممن يؤيدون التوافق مع إيران، وأن يكون هناك اتفاقات دائمة يعني لمصلحة الولايات المتحدة ولمصلحة إيران على حد سواء.
1: لكن دكتور ميخائيل، إذا أصبح مضيق هرمز جزءا من معادلة التفاوض، هل يمكن أن يتحول الملف من مجرد أزمة مرتبطة بالملاحة إلى ورقة تفاوضية تشمل مجمل الصراع بين إيران والولايات المتحدة؟
10: أنا في رأيي أن ما يتم الآن أو ما تم تداوله هو مجرد عرض إيراني لكسب الوقت، وسيقابل بالرفض من الجانب الأمريكي، فبالتالي لن نتطرق إلى ما تعنيه هذه الورقة أو ما هي قوة هذه الورقة، لأن أنا في تقديري أن الولايات المتحدة أمريكية سينتهي بها الأمر إلى عملية عسكرية، وأنا يعني أرى أن في هذه العملية العسكرية قد تكون خسارة لأمريكا عسكريا، وأيضا تعجل بزوال الهيمنة الأمريكية على المنظمات الدولية، لأن أنا في رؤيتي أن العالم يتشكل مرة أخرى وقوة جديدة ستحل محل قوة الولايات المتحدة الأمريكية. وعلى يعني إذا كنت أرى هذه الرؤية، فيعني خلينا أتتبع بس الموضوع من الأول. الولايات المتحدة الأمريكية ذهبت إلى هذه الحرب لجني بعض الأرباح المعتادة في وجهة نظرها، إلا أنها فوجئت بواقع مختلف عن التصور الأمريكي أو المعلومات الاستخباراتية، فبالتالي تحول هذه الحرب من موسم لجني الأرباح إلى حرب هيمنة وحرب كرامة. أصبحت هذه الحرب تمثل للولايات المتحدة الأمريكية هزيمة مش عسكرية ولا اقتصادية، هو هيمنتها على العالم. فبالتالي أعتقد أن هذا الملف الآن لا يعني كثيرا جوانب أخرى، إلا أنه سينتهي بفشل.
1: أستاذ خالد، إلى أي مدى يمكن أن يصبح ما يجري في لبنان وسائر ساحات المنطقة جزءا من الصفقة أو التفاهم المحتمل بين إيران وواشنطن؟
9: نعم، تصبح الساحات، ساحات محور المقاومة، جزء من الصفقة عندما تقبل الولايات المتحدة الأمريكية بتلك الأفكار وتضعها موضع التنفيذ. المسألة يعني لا ترتبط فقط أو جزئيا بساحة لبنانية أو ساحة فلسطينية أو مشاكل، المهم أن يكون هناك قبول أمريكي بأن يجب أن ينزلوا عن الشجرة، وأن لا يكونوا يعني متشبثين على الشجرة على أنهم المنتصرين. هم ليسوا منتصرين، لا يعني بدليل بأنهم لم يحققوا أهدافهم في محور المقاومة، لا في طهران ولا في اليمن ولا في بيروت في لبنان ولا في فلسطين. يعني كل هذه الأمور يجب أن يأخذها الرئيس ترامب بعين الاعتبار، لكنه يكابر في هذه المسألة ويربط مسألة انتصاره بالتفوق الجوي الذي يمكن أن يقتل المدنيين لا أن يقاتل العسكريين. وبالتالي نحن اليوم، لذلك أقول بأننا أمام معضلة حقيقية على المجتمع الدولي ربما أن يمارس بعض الضغوطات على الولايات المتحدة الأمريكية، وهو يقف إلى خلف إيران وليس إلى خلف الولايات المتحدة. يعني مخازن باكستان، مخازن كوريا الشمالية، روسيا على استعداد، الصين، كلهم على استعداد لدعم إيران لأنهم معارضون للسياسة الأمريكية، لكنهم لا يريدون توسيع الأمور إلى حرب عالمية كونية. لذلك أقول بأن الطابة هي في الملعب الأمريكي بالضغط على إسرائيل وبإعادة النظر فيما هم عليه من خطأ، لكي يجلسوا إلى طاولة حوار حقيقية يمكن أن يتفاهموا مع الإيرانيين الذين يبدوا استعداد من خلال أفكارهم ومقترحاتهم، وليس في الأمر أي تنازلات.
1: إذن السؤال لدكتور ميخائيل ماهر، هل تعتقد أن ربط الملف الإيراني بما يجري في باقي المنطقة يمكن أن يكون عاملا مساعدا في التفاوض، أم أنه يزيد عدد الملفات والتعقيدات أمام أي اتفاق؟
10: أنا في وجهة نظري أن منطقة الشرق الأوسط منطقة حروب يعني خلينا نلقي نظرة سريعة على ما سبق. المنطقة دي مر بيها 10,000 حرب متوسطة، 20,000 حرب صغرى، 5,000 حرب كبيرة. ده بكلم من 5,000 سنة، أي أن خلال يعني السنوات الماضية والسنوات القادمة هي منطقة صراع ومنطقة أكثر التهابا من مناطق أخرى لكونها تمثل موارد طبيعية، ده رقم واحد. رقم اثنين، تمثل ملعب لصراع القوى الخارجية، يعني بعض الدول تمثل ملعب لصراع الخارجي، فبالتالي التفاوض على الملعب

0: نتحدث عنه هو ملف يوضع جنب الملفات الأخرى دون حل أو دون تهدئة أو تسوية حقيقية، لأن التسوية بالضرورة لا تصب في مصلحة واشنطن، أن واشنطن تدير بالأزمة ولا تريد حل الأزمة.
1: إذن أستاذ خالد، في ظل هذه التشابكات والتعقيدات، ما الهوامش التي تتحرك فيها الأطراف الإقليمية والدولية؟ ومن يملك أدوات حقيقية للتأثير في طهران وواشنطن ودفعهما نحو التفاهمات بشأن المضيق؟
2: أعتقد بأن المسألة بحاجة إلى عنصر ثالث، وهو بعض الدول الكبرى كروسيا والصين، ربما تكون بعض الدول الأوروبية ممكن أن تساهم لا بنوع من التفاهمات على الحد الأدنى، على الأقل يمكن أن تعيد الاستقرار ولو جزئيا في هذه المرحلة. أما هذا الأمر لم يحصل، وبالتالي نكون بعيدين عن الحلول سواء كانت جزئية أو كاملة. إيران لن تتنازل، الولايات المتحدة الأمريكية أعود وأقول بأنها هي المعتدية، لا أحد يعني من المستغرب بأنها تعتدي على الجمهورية الإسلامية في التاريخ والجغرافيا، يعني لا أحد يعتدي على إيران ويمكن أن يكسب، ولا على اليمن ولا على الدول التي يمكن أن تكون في محور المقاومة. هؤلاء هم فولاذيون، هم أصحاب الأرض، هم أصحاب الحق، هم أصحاب القضية، هم أصحاب التاريخ والجغرافيا، بعكس الولايات المتحدة الأمريكية التي تتبنى مشروعا استعماريا في المنطقة لنهب ولسرقة ثروات المنطقة ولرهن سياسات هذه الشعوب لمصلحتها. وهذا الأمر لن يتم أبدا، لأن موازين القوى صحيح بأن ربما هناك تفوق جوي للولايات المتحدة، إنما على الأرض لا أحد يستطيع أن يسيطر على الأرض ما دام هناك أبطال ومقاومة على الأرض يمكن أن تواجه وأن تكسب. هكذا رأينا في لبنان مع المقاومة مع حزب الله، هكذا رأينا في حماس مع في فلسطين، هكذا نرى في كل مرة يمكن أن تخوض هذه القوى الاستعمارية معارك ميدانية. هذا الأمر بات من المعروف، لذلك هم يقتلون ولا يقاتلون. أعتقد بأن المسألة تحتاج إلى مزيد من التبصر الأمريكي لا الإسرائيلي. إسرائيل لنضعها خارج إطار هذا التبصر، لأن ليس لديها تبصر، هي تريد التوسع، هي تريد أن تقتل الأطفال النساء كذا، وبالتالي المسألة دائما والطابع في ملعب الولايات المتحدة الأمريكية وحدها، لكي تخرج المنطقة من الحالة الشاذة التي تعيشها، وأن تكون أكثر دراية وأكثر حكمة. ربما في الإدارة المقبلة القادمة يمكن أن تكون هناك حلول أفضل من الإدارة الحالية.
1: إذا وضعنا كل هذه التطورات أمامنا، هل نحن أمام صفقة محدودة تبدأ بمضيق هرمز وتفتح الباب أمام مفاوضات أوسع، أم أن الخلافات بين طهران وواشنطن لا تزال أكبر من أن يسمح المضيق بتحويله إلى مدخل لتسوية شاملة؟
2: نعم يا أخي العزيز، باختصار شديد نحن نواجه عدو لا يعترف بالقرارات الدولية، هو يريد فرض كل شيء، وهذا الفرض لا يوصل الأمور إلى استقرار معين في المنطقة، وبالتالي نحن أمام ربما جولة جديدة سياسية. لا أعتقد بأن الولايات المتحدة سوف تعود لتضرب وتدخل في معارك، وخصوصا أنها على أبواب انتخابات رئاسية. الرئيس ترامب سوف يعمل لمرحلة جديدة أو لعهد جديد للانتخاب، ولا أعتقد بأن الولايات المتحدة والشعب الأمريكي مستعد بأن يخوض معارك مغامرات جديدة على حسابه، خصوصا وأن مضيق هرمز بدأ يؤثر على الاقتصاد الأمريكي.
1: جزيل الشكر ضيفي الكريمين على هذا الحوار السري، الكاتب الصحفي أستاذ خالد الرواس كنت معنا من بيروت، والدكتور ميخائيل ماهر الباحث في مركز الفارابي للدراسات السياسية كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لكما. إلى هنا تنتهي حلقتنا من ملفات ساخنة، للمزيد زوروا موقعنا isarabic.ae.
3: مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.
4: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.

0: برنامج صدى الحياة لسبوتنيك.
1: مرحبا بكم في حلقة جديدة ببرنامج صدى الحياة من إذاعة سبوتنيك عربي. أنا محمد الكشك، أحييكم هنا موسكو. وفي حلقة اليوم نناقش تراجع عالمي في مستوى الطلاب الأدنى منذ عام 2000. كشف برنامج التقييم الدولي للطلبة بيزا الذي أجرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عام 2025 أن الطلاب سجلوا مستويات متدنية في القراءة، وهو ما أدى بدوره إلى تراجع المستويات في العلوم والرياضيات. وشمل التقييم الذي أجرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 760 ألف طالب يبلغ متوسط أعمارهم 15 عاماً في 91 دولة، من بينها دول غير أعضاء في المنظمة التي تضم 38 دولة. للتوضيح متابعينا الكرام، بيزا هو امتحان عالمي يقيس جاهزية طلاب العالم لمواجهة تحديات الحياة والعمل، وليس مجرد حفظ معلومات من الكتب المدرسية. وهي دراسة تقييمية دولية تجرى كل 3 سنوات منذ عام 2000، وتشرف عليها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وربط رئيس المنظمة ماتياس كورمان تدهور النتائج في مجال القراءة بزيادة الوقت الذي يقضيه أو الذي يقضى أمام الشاشات وتراجع القراءة من أجل المتعة. وهذا ليس تراجعاً عادياً، بل انحدار تاريخي. لكن من يحمل هذه المسؤولية وما الحلول؟ للمزيد عن هذا الموضوع معنا في الاستوديو الأستاذ المحاضر بكلية الاقتصاد والتدبير بجامعة ابن زهر، الخبير في التحول الرقمي وتدبير المعرفة، الدكتور عبد الله آيت أوفقير. أهلا بك دكتور عبد الله في استوديوهات سبوتنيك.
2: أهلا بكم أستاذ محمد، يشرفني أن أكون هنا في موسكو معكم في استوديو سبوتنيك وأن نناقش معا هذا الموضوع المهم.
1: أهلا وسهلا بحضرتك مرة تانية، وأكيد شرفت روسيا وموسكو واستوديوهات سبوتنيك. بداية اليوم، ما قراءتك الأولية لنتائج تقييم بيزا لعام 2025 التي أظهرت أدنى مستوى للطلاب منذ عام 2000 في تراجع المستوى ليس التعليمي وإنما التقييم الخاص بمواجهة ما يسمى مهارات الحياة؟
2: هو موضوع صراحة في غاية الأهمية كما سبق أن ذكرت. فالتقييم القراءة لدى خاصة الطلاب يعتبر من مؤشرات المهمة في مختلف المجتمعات، والجيد في هذا التقييم أنه يعني شمل يعني عدة سنوات قبل كوفيد وبعد، وفي وقت كوفيد وبعد كوفيد، يعني هذه المدة التي كانت معروفة بين منظم يعني مدة تحول من يعني مجتمعات كانت شبه تقليدية إلى مجتمعات بتكنولوجيات عالية بذكاء اصطناعي. فالنتائج أظهرت يعني أننا نحن في أواخر عصر الكتب وعصر الأوراق. فالناس الآن صاروا يعني مشغولين بالشاشات، مشغولين يعني بالتكنولوجيا.
1: تقصد حضرتك أنه كوفيد كان مرحلة للتحول الرقمي والبعد عن الأوراق والكتب والطباعة، وبشكل عام
2: صح
1: للتحول الرقمي
2: صح
1: كامل.
2: سهل يعني إدماج التكنولوجيا في المجتمع.
1: نعم.
2: فهذا هي النظرة الأولى التي يعني رأينا فيها كوفيد. نعم. وشفتم يعني ورأيتم أيضا طبيعة يعني حتى الأعمال يعني انتقلت من أعمال في المكاتب إلى أعمال أونلاين إلى غير ذلك. فالقراءة أيضا مجال واحد فقط من مجالات التي خصت هذه التحولات.
1: نعم. على ضوء ما ذكرت دكتور عبدالله وأنه كوفيد هو اللي أثر، اليوم ما سبب تراجع القراءة وارتباطه بتراجع العلوم والرياضيات؟
2: يعني القراءة مجال واحد فقط، فالطالب مثلا الذي لا يستطيع أن يحلل نص أو يقرأ كتاب أو يناقش، فمباشرة لن يتمكن من تحليل يعني معادلة رياضية ولا حتى تجربة علمية. يعني القراءة جزء لا يتجزأ من العلوم التي يجب يعني التركيز عليها، خاصة في المراحل الأولى لدى الطلاب.
1: نعم، يعني هي تعتبر كمهارة معرفية قبل أن تكون مهارة علمية.
2: صح.
1: نعم. اليوم إذا نظرنا أيضا للأسباب الجذرية التي يلجأ لها هذا الجيل الجديد للشاشات والبعد عن القراءة، وبعد أيضا عن مهارة القراءة كمتعة، وكانت كما تذكر حضرتك من هوايات، اليوم أصبح هناك يعني بعد تام عن الكتب واللجوء التام إلى الشاشات. ما هو التفسير؟
2: التفسير صراحة لأن في بعض الكبيرة في السابق كان الكتاب هو الذي ينافس الكتاب.
1: نعم.
2: فاليوم الكتاب ينافسه يعني شرائط قصيرة،
1: جميل.
2: فيديوهات صغيرة، فالناس يعني صاروا يستهلكون هذا النوع من المعلومات التي يجدونها أسهل.
1: نعم.
2: وأفضل بالنسبة لهم، خاصة الجيل الجديد.
1: نعم.
2: فتعطيه كتاب مثلا 100 200 أو 300 صفحة فيجده أكثر صعوبة من أن يشاهد فقط تلخيص في فيديو في أو شريط. فهذا ما
1: مقارنة جميلة مقارنة يعني بمحلة، أنه اليوم صار منافسة الكتاب مع السوشيال ميديا والشاشات، بعيدا أنه كان الكتاب ينافس الكتاب.
2: ينافس الكتاب صح.
1: إذا انتقلنا اليوم لشيء سماه اليوم رئيس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالقراءة المتسرعة، علما أن هناك يوجد مهارة تسمى القراءة السريعة، ما الفرق بين اليوم القراءة السريعة والقراءة المتسرعة التي يصفها رئيس منظمة التعاون؟
2: الفرق هو في القراءة المتسرعة تؤثر على المستقبل.
1: نعم.
2: كيف؟ لأن مثلا الطالب يقرأ، لن أقول أنه يقرأ بسرعة، ولكن يقرأ بشكل متسارع فيحفظ المعلومة وينساها تقريبا بعد 15 دقائق. فممكن أيضا في دراسات يعني طريقة عمل مخ الإنسان يعني أجريت على عدة طلاب، فلما تعمل يعني بحوث خاصة بالذكاء الاصطناعي أو بالتكنولوجيات بصفة عامة وتعطيه لأي طالب يعني وتأخذ من هذه البحوث هذه وتطلب منه أن يعمل البحث بطريقته فلا يستطيع ولا يتذكر حتى ما طبيعة المعلومة التي أخذها قبل.
1: نعم. نعم.
2: فهذا الفرق بين طريقة يعني القراءة السريعة والمتسارعة.
1: نعم. حضرتك اليوم كخبير دكتور عبدالله، كيف يعني نصل إلى القراءة الفعالة؟
2: عندنا صراحة عدة أشياء لازم يعني نركز عليها. الأول حاجة هو الهدف.
1: نعم.
2: تاني حاجة هو المدة. وممكن اعتبار ثالث حاجة هي الطريقة.
1: نعم.
2: لأن التكنولوجيا التي نربطها بهدف ليست كالتكنولوجيا التي لا نربطها به، وأيضا مدة استعمال. فسأعطيك يعني مقارنة بسيطة.
1: فضل.
2: فممكن الطالب أنه يستعمل تكنولوجيا في الصف للبحث للتحليل، وبعد ذلك يعني يستعمل هذا ويجري فيه يعني عرض يناقش فيه ويعطي فيه يعني مثلا ما هي الاستخراجات أو الاستنتاجات التي أخذها من هذا البحث هذا.
1: نعم.
2: أما يعني العكس هو أنه يأخذ الطالب هذا يعني هذه يعني الوسائل خاصة في وسط الصف، يعني تجد في استعمالات للهاتف داخل الصف بشكل غير منتظم، فهذا يؤثر في الشق الثاني الذي قلته. يعني ذكرت يعني ثلاث أشياء مهمة: الهدف، يعني ما الهدف الذي نريده أو نريد تحقيقه من خلال هذه التكنولوجيات. ثانيا ما هي المدة التي نعطيها للطالب لاستعمال هذه التكنولوجيات، لأن
1: جميل.
2: هذا مهم جدا.
1: اليوم حضرتك تقول أنه ممكن نحن أن نفصل التكنولوجيا ضمن يعني المدارس وضمن الحصص الدراسية أم لا يجب أن لا نستغنى عنها؟
2: هذا سؤال صعب جدا، لأن التكنولوجيا الآن صارت شيء لا يمكن يعني الانفصال عنه بتاتا. فبالعكس يجب، لن أقول تقنين أو، فيجب تدبير الوقت المخصص للتكنولوجيا خاصة لدى الطلاب.
1: نعم.
2: يعني ممكن فقط نعطيه أوقات خاصة لاستعمال هذه التكنولوجيا، وأيضا ربطها بأهداف، لأن هذا هو أهم حاجة.
1: نعم. ربطها بأهداف. اليوم لدينا شعار يقول التعليم للجميع، لكن التقرير يوضح معضلة كبيرة صراحة، التراجع يكون لدى الطلاب الذين لديهم خلفية أكثر ثراء من الطلاب الفقراء. أوكي؟ ما هو دلالات هذا بداية؟ أوكي؟ يعني ما هو التفسير العلمي؟
2: هذا من بين يعني الفضاء التي يعني أنعمتها علينا التكنولوجيا، لأنها لا تفرق بين الفقير والغني.
1: نعم.
2: ففي الأصل الفقير هو الذي دائما يكون يعني مهمش، وهو الذي يكون لديه صعوبة للوصول إلى المعلومة. في السابق مثلا الفقراء كانوا يجدون صعوبات لاقتناء الكتب، لاقتناء يعني موارد للقراءة إلى غير ذلك، فالتكنولوجيا ساعدت في هذا. أنا أيضا اندهشت صراحة من هذه المقارنة، فكنت أظن أن أكثر ثراء هم الذين سيكون لديهم وصول أكثر إلى المعلومة، خاصة بعد التكنولوجيات ولديهم يعني إمكانيات هائلة.
1: يعني ممكن دكتور أيضا يعني بسبب أيضا كان في صعوبة لوصول الطلاب الفقراء إلى الكتاب، اليوم حتى يوجد صعوبة لوصول الطلاب الفقراء إلى التكنولوجيا؟
2: لا أعتقد، لأن التكنولوجيا بشكلها اليومي يعني تشوف إذا ترى الوسائل الذكاء الاصطناعي كلها تقريبا مجانية، فاستعمالات يعني المعلومة موجودة جدا، فلا أعتقد أن في يعني تحديات للوصول إلى المعلومة في ظل هذه التكنولوجيات.
1: بالعودة أيضا لخبرة حضرتك بمجالك دكتور عبد الله، اليوم القصة الأساسية لابد أنه معرفة الأجهزة الرقمية ودورها في تشتيت ذهن الطالب. هل يعني التكنولوجيا الرقمية بالأساس ووجودها ضمن الحصص يساعد على التركيز أم يشتت التركيز؟
2: بطبيعة الحال يشتت التركيز يعني في أغلبية الأحوال، خاصة في المدارس التي لا تنظم استعمال يعني الهاتف داخل الصفوف. فالمدرسة لما تكون يعني ليس لديها يعني نظام خاص صارم لاستعمال هواتف واستعمال الكمبيوتر أو لابتوب في الصفوف، فالنتيجة تكون هي يعني تشتت وتشتيت لدى الطلاب.
1: اليوم الاستخدام الرقمي والتكنولوجيا عم يكون لهدفين، أما يعني ترفيهي وأما تعليمي، كيف نوازن بين الهدف يعني الترفيهي والتعليمي أيضا؟
2: هي بالمدة، فيجب تخصيص شق للترفيه وشق آخر للتعليم. فمثلا ممكن أنا في أستعمل هذا في يعني في محاضراتي، وخاصة في المحاضرات التي يكون في يعني عدد طلاب أصغر، فأعطيهم ألعاب أو ما يسمى بالجيميفيكيشن بالإنجليزية أو التلعيب، يعني أعطيهم الدرس على شكل ألعاب.
1: نعم.
2: فممكن يستعملوا فيه يعني هواتفهم، ممكن يستعملوا فيه لابتوب أو أي شيء، فهنا الطالب يجد نفسه في أمام حرية استعمال الهاتف.
1: نعم.
2: ويستعمله في شق تربوي وفي نفس الوقت ترفيهي.
1: نعم.
2: فإني فيكون في الفائز وتكون في منافسة إلى غير ذلك،
1: فهذه
2: طريقة.
1: كان على كلام حضرتك دكتور عبد الله يوجد منهج اسمه المنتسوري وهو دمج اللعب بالتعليم، لكن كان اللعب يعني بشكل خلينا نسميه مباشر لا يلجأ إلى الأجهزة الإلكترونية. لكن اليوم إذا نظرنا إلى الفوائد وأضرار التكنولوجيا، ما هو الحد الفاصل الذي نصل فيه إلى يعني الممنوعات، خلاص لا يجب أن لا نستخدم التكنولوجيا؟
2: هو في داخل الصف، يعني مثلا في وقت الشرح لا يجب أن نتعامل بصرامة، وهنا يأتي دور الأستاذ.
1: نعم.
2: وكيف أو المعلم وكيف يدبر صفه.
1: جميل.
2: وأيضا قانون داخلي لكل مؤسسة أيضا ممكن يكون.
1: نعم.
2: أكثر صرامة في هذا الشق هذا، لأن الطالب الذي لا يركز مع الأستاذ ويشغل نفسه بالهاتف فبطبيعة الحال لن يركز ولن يأخذ ولا معلومة من هذا الصف.
1: نعم.
2: فهنا ندخل أيضا لمشاكل التكنولوجيا.
1: نعم. إذا اليوم واكبنا الذكاء الاصطناعي، هل هو عامل مساعد أم معيق للتعليم؟
2: بالنسبة لي هو عامل مساعد جدا للتعليم، ولكن في حدود ربطه أولا بطريقة البحث، استخراج المصادر، مناقشتها، طريقة تحليلها، وطريقة عرضها في الأخير، لأن التعليم اليوم ليس التعليم كالسابق. فاليوم التحدي ليس فقط التلقين والحفظ.
1: نعم.
2: التحدي اليوم هو يعني تفسير ومناقشة ويعني انتقاد والتفكير النقدي، خاصة لدى الطلاب.
1: نعم.
2: يعني فالذكاء الاصطناعي يساعد في جمع الأول المادة الخام للمعلومات.
1: نعم.
2: بعد ذلك على الأستاذ أن يستعمل هذه المادة الخام ويعرضها ويذهب مع هذا الطالب إلى حد أنه يأخذ هذه المعلومة ويناقشها بطريقة سلسة وبتفكير نقدي.
1: جميل. دكتور، إذا اليوم تحدثنا عن النماذج التعليمية والسياسات التعليمية، يقول التقرير أن النموذج الآسيوي هو الأكثر نجاحا، كيف لنا نحن كبلدان عربية بناء نموذج تعليمي ناجح؟
2: أولا مثلا لا يمكن أن نقول يجب أن نكون كماليزيا أو كسنغافورة أو اليابان أو كوريا الشمالية أو كوريا الجنوبية عفواً.
1: نعم.
2: لأن هذه الدول هي المصنفة يعني أكثر تصنيف في التقرير.
1: نعم.
2: ولكن يجب أن نتعلم من تجاربهم، لأنه ما الذي يجعل هذه الدول تتفوق في هذه الإحصائية؟
1: نعم.
2: أولاً الصرامة.
1: نعم.
2: ثانياً يعني طبيعة الإنسان الآسيوي، فلا يمكن أن نقارن طبيعة الإنسان الآسيوي وانضباطه بطبيعة الإنسان العربية. لا أقول أن العرب ليسوا منضبطين، ولكن حتى الثقافة تختلف. يعني
1: مفهوم.
2: يعني هذه الثقافة يعني بنيت يعني أكثر من 50-100 سنة من الانضباط، فلا يمكن لنا في 15 سنوات أن نصبح مثل سنغافورة أو أي دولة آسيوية، ولكن ممكن أن نستفيد منهم، لأنه من بين الأساسيات التي يعتمدون عليها من غير طالب فهي تكوين أيضا وتدريب الأستاذ.
1: نعم.
2: فالأستاذ يكون في تكوين مستمر على طول يعني سنوات.
1: يعني هناك شخصية واضحة للمعلم.
2: صح.
1: وشخصية واضحة للتلميذ وانضباط تعليمي.
2: صح.
1: لكن ما هي أهم هيك الخطوات التي يمكن البدء فيها نحن كعالم عربي لتحسين العملية التعليمية؟
2: أولا التلقين منذ يعني الطفولة. لأن إذا الطالب أو الطفل لم يتعلم القراءة ولم يعني يحت والديه خاصة الآباء ولم يحث على التعلم منذ الصغر، فلا يمكن أن نتحدث عن هذا الطالب أنه أن يكون من بين متفوقون في القراءة لما يكبر.
1: يعني البيئة الأولى التعليمية هي. صح. الأب والأم أو العائلة. خلينا.
2: صح. هذه البيئة الأولى. البيئة الثانية هي المدرسة.
1: نعم.
2: ولذلك يعني تحدثت عن شيء مهم جدا، ففي العالم العربي مع الأسف لما يعني الأستاذ يحصل على الوظيفة يعني
1: انتهى دوره، ما في تطوير.
2: هذا هو الإشكال الكبير.
1: نعم.
2: فتطوير الأستاذ سليم. وتعليم الأستاذ أيضا، فالأستاذ أيضا يحتاج للتعليم.
1: نعم. لأنه
2: في ظروف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الأستاذ صار ليس هو الوحيد الذي يعني يتوفر على المعلومة، فالمعلومة.
1: نعم.
2: صارت يعني موجودة، فهذا الأستاذ أيضا يحتاج إلى كيف يعني مثلا أن نعلمه أيضا كيف يوصل المعلومة، كيف يتعامل مع الطلاب خصوصا في ظل هذه التكنولوجيا.
1: نعم. ذكرت حضرتك ببداية اللقاء موضوع كوفيد، وأنه كان هو له تأثير لانتقالنا من العالم الورقي للعالم الرقمي. اليوم هل ترى أنه تأثيره مستمر؟
2: طبيعة الحال، وخاصة أن التقرير يعني شمل قبل كوفيد، ففي مقارنة.
1: نعم.
2: فإذا رأى يعني
1: هل العودة للأوراق والكتب المدرسية متاح؟ هل هو أفضل أم دمج مثلا الشيء الرقمي مع الشيء الفيزيائي اللي هو الكتاب والمنهج؟
2: بطبيعة الحال لا يمكن لنا أن نتحدث عن عالم بدون تكنولوجيا، فالأفضل هو أن ندمج يعني ما هو تقليدي وما هو عصري، يعني ما هو تكنولوجي. مثلا في قضية إذا الطفل لا يستطيع أن يقرأ في وقت معين، فممكن نعطيه يعني كتب مسموعة إذا الطفل، فممكن أيضا أن نستعمل التكنولوجيا في هذا الشق من غير أنه أن نقتصر على الجزء التقليدي الورقي. فالورقي مع التكنولوجيا إن شاء الله راح يعطوني.
1: نعم. إذا اليوم عدنا إلى المسؤوليات، قلنا في بداية الحلقة أنه من المسؤول، إذا قلنا ما مسؤولية اليوم الأنظمة التعليمية في التراجع الحاصل لدى الطلبة؟
2: ممكن أنا أعطي المثال بالنظام المغربي.
1: فضل.
2: خصوصا في شق التعليم.
1: نعم.
2: بالنسبة لي صراحة في شق كبير من المسؤوليات تتحملها وزارة التعليم. أولا
1: يعني البداية من وزارة التعليم.
2: نعم. بداية من وزارة التعليم.
1: نعم.
2: كيف؟ لأننا لما نغير المناهج كل 5 سنوات، لأن المنهج يتغير مع الوزير والوزير يتغير مع الحكومة والحكومة تتغير مع الانتخابات، فمثلا في المغرب صار لنا 20 سنة الآن ونحن نغير.
1: يعني ربط الأنظمة التعليمية بأشخاص.
2: صح.
1: آه.
2: فالوزير مثلا آخر وزير تعليم جاء بالنظام الفرنسي. بعدها بسنتين تمت إقالته أو إعفاؤه أو تغييره بوزير جديد، فجاء بالنظام الإنجليزي.
1: نعم.
2: وبعدين نظام كندي. فهذا
1: تغيير. يعني ما في سياسات واضحة تعليمية للطلاب، وخاصة كتجربة المغرب حضرتك تقول. من وجهة نظرك ما هو التصحيح الأفضل لبناء سياسة تعليمية واضحة على المستوى إن كان المغربي على المستوى العربي؟
2: بالنسبة لي هو وضع خطة، يعني على الأقل خطة 15 سنة على الأقل. فلا يمكن ربط التعليم بحكومة. بالنسبة لي.
1: يعني بناء خطة سياسات تعليمية لا تقل
2: بعيدا عن
1: السياسة سنة.
2: وبعيدا عن الخلفيات السياسية.
1: نعم.
2: فمثلا النظام التعليمي لا يجب أن يتغير مع تغير الوزير.
1: نعم.
2: كيفما كان في أي دولة عربية، فأعتقد أن هذا يعني المثال شائع جدا في مختلف الدول.
1: طبعا طبعا أكيد.
2: ربط نظام بشخص ممكن يكون هو من
1: دكتور اليوم، يعني صراحة أنا مبسوط بتواجد حضرتك.
2: بارك الله فيك.
1: حابين نستفيد من خبرتك كشاب وكمختص خبير بنفس الوقت بهذا المجال، أنه كيف نحن نبني سياسة تعليمية مفيدة للوطن العربي. كما ذكرت حضرتك النظام المغربي كان خاص بالمغرب، وكل مرة يتم تبديل السياسات حسب يعني تغيير الحكومات أو الوزراء. لكن إذا نظرنا اليوم إلى الوطن العربي يتحدث لغة واحدة، لديه يعني حتى ربما حتى بالقومية واحدة بشكل خلينا نقول واضح، لكن كيف نبني نحن كوطن عربي سياسة تعليمية واضحة؟ تقول حضرتك لا يقل عن 15 عام لبناء سياسة تعليمية.
2: صح.
1: نرى نتائجها. كيف يمكن تعميم التجربة المغربية مثلا أو تجربة عربية أساسية لي يعني من وجهة نظرك رقمية وللمستقبل بنفس الوقت؟
2: سؤال صح صراحة، يعني أصعب سؤال ممكن وجهي لي اليوم، لأن بالنسبة لي يعني التحدث كوطن عربي بصفة عامة صعب شوي. ليش أو لماذا؟ لأن الوطن العربي أيضا يعني يتوفر على عدة خلفيات.
1: نعم.
2: فمثلا الشمال أفريقيا يختلف اختلاف تام عن الشرق الأوسط.
1: نعم.
2: فهذا الاختلاف يجعل أيضا أن طريقة تعميم هذا وتوحيد النظام إلى واحد ممكن يكون من أصعب الأشياء. فالتركيز يجب أن يكون على كل دولة ولغاتها ويعني ثقافتها.
1: اليوم بدنا نرجع لدور شخص يعني مهم بالمنظومة التعليمية اللي هو المعلم. كيف ترى أنت يعني البنية الأساسية لبناء يعني خلينا نسميه المعلم الذي يكون مستمر كما تقول حضرتك ومتطور، يعني لا يقف عند حد معين، ممكن يكون هناك أعداد مدرسين لفترة محددة ينجز هذه المهمة يعود للتدريس ويبقى كما هو. كيف يعني نرى لحنا اليوم دور المعلمين في مواجهة هذا التراجع العالمي للطلاب؟
2: أولا يجب على المعلم أن يكون قدوة. يعني لما من بين أكبر المشاكل لدينا في الوطن العربي هو أن قيمة الأستاذ صارت أقل من أي وظيفة أخرى. فأولا يجب رد الاعتبار للأستاذ.
1: يعني جميل هذا الكلام جدا، رفع اعتبار المعلم.
2: نعم يجب رد الاعتبار.
1: جميل.
2: لأن الطالب الذي لا يرى في أستاذه قدوة لا يمكن أن يحترمه ولا يمكن أيضا أن يستمع إليه ويعطيه وقت.
1: نعم.
2: فهنا يجب على الأستاذ بدوره أن يواكب تطور، يذهب في شق التعلم وشق أيضا اكتشاف، لأن التعليم وحده مثلا لا يكفي لأستاذ أن يعني أن ينجز أعماله.
1: نعم.
2: فمثلا الأستاذ الذي يواكب تطورات التكنولوجيا الجديدة ولديه دراية في يعني في الثقافات العالمية وفي في مختلف اقتصادات إلى غير ذلك، فسيكون يعني قدوة أكثر لطالب في داخل الصفوف أكثر من أستاذ يعرف فقط ندته.
1: يعني أقصد دكتور اليوم الكثير من الأسر لديها يعني خلينا نقول أمية باستخدام التكنولوجيا، كيف يعني تواكب هذه الأسر التطور التكنولوجي ونقله أيضا لأطفالها؟
2: الإشكال ليس في الأمية، الأمية الرقمية اليوم يعني موجودة.
1: نعم.
2: ولكن الإشكال في طريقة الاستعمال. فالأباء يعني يسمعون دائما الأمية الأمية الأمية الأمية، فصاروا يعطون يعني الهواتف للصغار، وهذا ما خلق هذا التشتيت في داخل المؤسسات. فلا يمكن مثلا لمعلم أن يتحمل مسؤولية آباء يعطون هاتف لطفلهم في داخل البيت، فهو معتاد على هذا الهاتف في داخل البيت، فكيف يمكن للأستاذ أن يمنع هذا الطفل من أن يأخذ أو يستعمل هاتف داخل الصف؟
1: نعم.
2: فيعني فهي مسؤولية مشتركة.
1: نعم.
2: ويجب على الآباء يعني أن يعرفوا ما هي المواضيع التي يجب أن يعطوها لأطفالهم وما هي التكنولوجيات التي يجب إتاحتها والمدة أيضا التي يجب تخصيصها في اليوم. فلذلك يعني يجب الموازنة بين أولا التعلم، الأنشطة، والتكنولوجيا. جميل. فالموازنة بين هذه الثلاث ستعطينا يعني إن شاء الله نتائج.
1: دكتور، اليوم ما هي يعني من وجهة نظرك طبعا السياسات التعليمية العاجلة التي تراها لابد من تطبيقها لوقف هذا الانحدار لدى الطلبة؟
2: سبقا ذكرت يعني أكثر من واحدة. أولا القراءة والتلقين من الصغر. ثانيا بالنسبة لي يعني مواكبة الأستاذ. ثالثا التوفر على خطة واضحة خاصة فيما يخص التكنولوجيات، يعني فيجب أن تستعمل يعني كوسيلة للنهوض بالتعليم وليس العكس. فلا يجب يعني مثلا على الطالب أن يستعمل هذه التكنولوجيا فقط لإعداد البحوث ونسيانها بعد ذلك. فيجب علينا أن نتوفر على خطة صريحة وواضحة لهذه التكنولوجيات. يعني نعم. بالنسبة لهذه الثلاث هم الأهم.
1: نعم. اليوم بدنا نختم مع حضرتك برسالة أول شيء للمسؤولين عن التعليم، هي أول شيء، وما هي رؤيتك لمستقبل التعليم؟
2: آخر رسالة صراحة أود أن أختم بها هي لا نجب يعني لا يجب أن نربط التعليم بالتوظيف. فهذه
1: التعليم يعني بالتوظيف.
2: فربط هذا الشق الاقتصادي بالشق التعليمي هو ممكن أقول هو أكثر حاجة أثرت على التعليم داخل الأوطان بصفة عامة وليس فقط الوطن العربي. فمثلا اليوم الذكاء الاصطناعي صار يعني يكتب يرسم لوحات، صار يكتب شعر،
1: صحيح.
2: صار يعني يكتب مقالات صحفية. فالإشكال هنا في ماذا؟ أننا يعني نقتل يعني علوم إنسانية. فلا يمكن للتكنولوجيا أن تحل مكان الإنسان.
1: يعني لابد من العودة إلى الأنسنة، خلينا الأنسنة.
2: يجب أنسنة الوظائف.
1: نعم.
2: ويجب أنسنة الإنسان خاصة. كيف؟ لأنه مثلا التحدث عن الوظائف التي ليست موجودة خاصة في الدول العربية، يعني مثلا تجده درس التاريخ بس ما عنده
1: أي معلومة
2: فيها. تجده مثلا وجد يعني درس الجغرافيا، درس أي
1: الرياضيات،
2: فيزياء، بس عنده فقط التعليم وليس يعني ليس لديه أي أفاق أخرى. فالرسالة التي أريد أن أوجهها يعني للوطن العربي خاصة وللأنظمة وللوزارات هو أننا يجب أن ندمج التكنولوجيا، نعم، ولكن يجب أن نأنسن الإنسان ونعطيه قيمته، لأن الإنسان لا يمكن أن أبدا أن
1: يعني حضرتك ترى أنه التعليم اليوم رسالة وليس فقط وظيفة.
2: طبعا
1: يعني اليوم أنت ترى أنه التعليم هو رسالة ولابد من أنه العودة للإنسان وأنه هذا الإنسان يؤدي هذه الرسالة.
2: صح، لأن الفرق في المستقبل لن يكون في من يعني بين الإنسان والتكنولوجيا، ولكن سيكون بين الإنسان الذي يعرف كيف يستعمل التكنولوجيا.
1: نعم.
2: يعني هذا هو الفرق.
1: طبعاً بدي أتشكر حضرتك كتير، معلومات قيمة صراحة. يعني أنا الوقت لو يسعفني لا أخذ من حضرتك أكثر. كل الشكر لحضرتك على كل معلوماتك، ولحنا يعني تشرفنا بحضرتك مرة تانية باستوديوهات سبوتنيك. كل الشكر لحضرتك دكتور عبد الله.
2: بارك الله فيكم أستاذ محمد، وشرف لي أن أكون معكم هنا في الاستوديو، وأنا راه الإشارة في أي وقت إن شاء الله.
1: كل الشكر.
2: بارك الله فيكم.
1: كان معنا في الاستوديو الأستاذ المحاضر بكلية الاقتصاد والتدبير بجامعة أبن زهر، الخبير في التحول الرقمي وتدبير المعرفة الدكتور عبد الله آية أوفقير. شكرا جزيلا لك. وإلى هنا تنتهي حلقتنا من برنامج صدى الحياة. كنت معكم أنا محمد الكشك، دمتم سالمين، ولا تنسوا متابعتنا عبر الموقع الرسمي لإذاعة سبوتنيك والاشتراك بقناتنا على التليجرام سبوتنيك عربي والاستماع إلى راديو سبوتنيك.

0: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم.
1: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد.
0: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
1: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية،
0: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين، زورونا على موقعنا الإلكتروني
1: arabic.sputniknews.com.
0: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
1: إلى اللقاء.
2: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. عبر صوت كل لبنان مننقل لكم هلأ نشرة أخبار MTV.
3: بعد عامين على اغتيال السيد حسن نصر الله، أين أصبح حزب الله وماذا بقي منه؟ ما بعد علي الطاهر وقبل الانتخابات الإسرائيلية مرحلتان تتقاطعان، وهل يزور بن فرحان لبنان الأسبوع المقبل؟ علم إيراني ينزل بقرار قضائي في حمين الفوقة، والجيش الإسرائيلي يوسع دائرة استهدافاته. أدوية سرطان ملوثة توزع إلى أصحاب المناعة الأضعف بموافقة وتلزيم من وزارة الصحة المعنية بعلاجه.

0: طابت أوقاتكم من ام تي في وام اف ام. إسرائيل ماضية في مخططاتها العسكرية في الجنوب، وما أعلنته عن بدء مرحلة جديدة في عملها الحربي آخذ في التبلور يوما بعد يوم. فالغارات مستمرة، كذلك القصف المدفعي، واللافت هو تقدم قوة إسرائيلية باتجاه بلدة دير ميماس وتمركزها فيها. إلى ذلك فإن الطيران الإسرائيلي شن سلسلة غارات عنيفة استهدفت الجبل الرفيع والريحان بين إقليم التفاح ومنطقة جزين. فهل بدأت إسرائيل تنفيذ مخططها الرامي إلى السيطرة على جبل الريحان بعدما أحكمت سيطرتها على تلال علي الطاهر؟ كل هذه التطورات العسكرية تحصل فيما المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية مجمدة حتى إشعار آخر، وذلك لأسباب انتخابية كما كشف السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى أمس للأم تي في. فهل تستغل إسرائيل الجمود السياسي والدبلوماسي المستمر حتى نهاية شهر تشرين الأول لتفرض واقعا ميدانيا جديدا تنطلق منه في الجولة المقبلة من المفاوضات؟ إنه السؤال المقلق للمسؤولين اللبنانيين الذين يحاولون التحرك في كل الاتجاهات منعا لتحقق السيناريو المذكور. وفي الإطار برزت اللقاءات التي عقدها رئيس الحكومة نواف سلام في نيويورك، وأبرزها مع وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان ومستشاره للشأن اللبناني يزيد الفرحان. والهدف من اللقاء تنسيق المواقف قبل الاجتماع الذي يعقده سلام مع وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو في واشنطن. حياتيا لبنان على موعد الأسبوع الطالع مع إضرابات وتحركات مطلبية ونقابية، إلا إذا تم توصل الاثنين إلى حلول عملية انطلاقا من الاجتماعات التي ستنعقد في اليومين المقبلين. في الأثناء الوضع الإقليمي على حاله من التوتر، فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض مقترحا إيرانيا لوقف إطلاق النار ولإعادة فتح مضيق هرمز، فيما سربت أوساط مقربة منه أنه يتوقع تجدد القصف على إيران بعد انتهاء الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية. البداية من مرور عامين على اغتيال الأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصر الله، فأين أصبح حزب الله وماذا بقي منه؟ تقرير ستريدة بعينه.
1: كل ما قدمناه من تضحيات ومن شهداء ومن جهود ومن مواجهات قاسية ودامية خلال عام بيكون ذهب سدى.
2: بعد عامين على اغتيال السيد حسن نصر الله تبدل المشهد كثيرا، فحزب الله الذي خاض الحرب تحت عنوان إسناد غزة وجد نفسه أمام واقع عسكري وسياسي مختلف، فيما بات السؤال يتجاوز خسارة أمين عام إلى ما أصاب بنية الحزب وموقعه وقدرته على فرض خياراته.
3: الواضح أن الحزب عنده ضياع بالتعاطي السياسي، وأكبر دليل ما حصل بملف علي الطاهر. يعني كان بعض نواب الحزب عم بيقولوا أنه علي الطاهر لا تسقط، بالمقابل تبين بالواقع الميداني شيء تاني، ما يعني أنه من على تواصل حتى مع القيادة المعنية بهذا الموضوع. وهذا التشتت ينعكس أيضا على اتخاذ القرار يلي صار مربوط اليوم بشكل كامل بالحرس الثوري، بعد ما كان بأيام السيد حسن القرار مركزي عن شخص واحد.
2: لكن صورة التحول لم تقتصر على الميدان، في الداخل وفي واحدة من أكثر الجلسات النيابية حساسية انتقد حزب الله بشدة سياسات حكومة نواف سلام، وعندما حان وقت التصويت على ثقة غادر نوابه القاعة من دون أن يصوتوا لا معها ولا ضدها، وفي المقابل صوت حليفه حركة أمل لمصلحة الحكومة. وبين مشهد الجنوب ومشهد مجلس النواب غاب الرجل الذي طبع الحزب بشخصيته لأكثر من 3 عقود. فغياب نصر الله لم يكن غياب أمين عام فقط، كان الرجل يجمع في شخصه القيادة السياسية والحضور الجماهيري والدور المركزي في القرار الاستراتيجي للحزب. أما اليوم فيقود الشيخ نعيم قاسم الحزب في مرحلة مختلفة تماما.
3: اليوم عندهم عنوان خلينا نسميه بالداخل عنوان الهروب من المواجهة بالداخل. اليوم الالتفاف حول سلاح الحزب لم يعد موجود حتى من أقرب المقربين من حلفائه، بيّن أنه كان وهم وفجر بلحظة معينة. بيبقى عنده قوة معينة، إيه هي القوة الإيديولوجيا الموجودة ضمن البيئة الحاضنة، بس منا هي ذاتها اليوم مثل ما كانت عليه قبل سنتين وقبل ثلاث سنين. وحتى كاريزما القيادة اليوم مش موجودة عند الشيخ نعيم قاسم مثل ما كانت موجودة عند السيد حسن أو السيد هاشم.
2: عمان على اغتيال نصر الله، والسؤال لم يعد من خلف نصر الله، بل هل بقي شيء من حزب الله الذي كان يقوده الرجل؟
4: في السياق تراجع انتخابي يقابله تقدم ميداني، إسرائيل تصاعد في لبنان، واتفاق عربي أمريكي على الأهداف، لكن بأي ثمن؟ رامي نصار والتفاصيل.
5: ما بعد علي الطاهر وقبل الانتخابات الإسرائيلية مرحلتان تتقاطعان في جنوب لبنان. نتنياهو يتراجع في الاستطلاعات وجيشه يتقدم على الأرض، وبين الموعدين يسعى لبنان الرسمي إلى منع إسرائيل من فرض خريطة جديدة قبل أن يبدأ التفاوض عليها. المؤشرات العسكرية لا توثق حتى الآن تقدما إسرائيليا نحو جبل الريحان وأقليم التفاح، لكن الاحتمال غير مستبعد وفق مصدر عسكري للMTV. لكن الخشية في لبنان تبقى من أن تضيق فرص التنازل الإسرائيلي كلما اقتربت انتخابات تشرين الأول، وأن كانت الاستطلاعات وحدها لا تفسر القرارات العسكرية. لذلك يتسارع البحث في مستقبل الحضور الدولي جنوبا، ويصل المسؤول الأممي جان بيير لاكروا الأسبوع المقبل إلى بيروت لبحث قوة بديلة بمبادرة فرنسية إيطالية أو تعزيز مراقبي الهدنة. أما واشنطن فتحبذ أن يتولى الجيش اللبناني أمن الحدود وحده. وعلى خط الدعم السياسي يتحدث مصدر دبلوماسي عربي للMTV عن زيارة لبنانية محتملة للأمير يزيد بن فرحان نهاية الأسبوع المقبل، وعن توافق سعودي إماراتي قطري بشأن التوجهات في لبنان. ويقول إن العرب والأمريكيين متفقون على إنهاء وجود الميليشيات المسلحة والحد من امتداد إيران، لكن تفاصيل التنفيذ لم تتضح بعد. من هنا الدعم لحكومة نواف سلام كبير، لكن أموال الاستثمار تنتظر الاستقرار وخطوات لبنانية إضافية. أما الرئيس نبيه بري فيلمس زواره في كلامه نبرة أقرب إلى التسليم بميزان القوى القائم، فهو القائل إن إسرائيل تستطيع الآن احتلال ما تشاء، ويتمسك بأن حل المأزق اللبناني لا يأتي إلا من تسوية إقليمية كبرى.
0: هذا وكان رئيس الحكومة نواف سلام قد التقى وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان على هامش أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة في حضور وزير الخارجية يوسف رجي ومستشار وزير الخارجية السعودي للشأن اللبناني الأمير يزيد الفرحان. وخلال اللقاء تركز البحث على تعزيز العلاقات اللبنانية السعودية وتفعيل اللجنة المشتركة وسبل خفض التصعيد الإقليمي. وفيما رحب سلام بالاتفاق على بدء العمل لتفعيل اللجنة السعودية اللبنانية المشتركة، وشكر المملكة على هذه الخطوة، ولا سيما أنها تأتي بعد رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية إلى المملكة. ثمن الأمير فيصل بن فرحان الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية للحفاظ على الدولة اللبنانية ومؤسساتها بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.
4: إلى الميدانيات الجنوبية، علم إيراني ينزل بقرار قضائي في حومين الفوقة، والجيش الإسرائيلي يوسع دائرة استهدافاته. تفاصيل الساعات الماضية في هذا التقرير.
6: سابقة لافتة برزت في الساعات الماضية تمثلت بصدور قرار قضائي قضى بإزالة علم إيراني رفع على أحد المنازل في بلدة حومين الفوقة في قضاء النبطية. القصة بدأت بعدما رفع مناصرون لحركة أمل علم الحركة في أرض تابعة للبلدية، إلى أن مناصري حزب الله أزلوه. عندها أعاد مناصرو الحركة تثبيت العلم في صبة بطون، فكان الرد برفع العلم الإيراني على سطح أحد المنازل المحيطة. من هنا تطور الإشكال لتصل القضية إلى مخفر البلدة. عندها أصدرت النائبة العامة الاستئنافية في النبطية القاضية نجاة أبو شقرة قرارا قضى بإزالة علم الحركة من أرض المشاع، كما إزالة العلم الإيراني لكون القانون يمنع رفع علم دولة أجنبية على الأراضي اللبنانية. ميدانيا طالت الصواريخ الارتجاجية مرتفعات سجد في تعميق لنطاق الاستهدافات الإسرائيلية، حيث زعم الجيش الإسرائيلي استهداف مستودع أسلحة لحزب الله.
7: في خنيد لحدود 15-20 كيلومتر، هيدي ضرورية لتفتد نسفة وتفكيك البنى التحتية، وهي أكيد معروفة بمنطقة سئل حزب الله بسجود بأقليب التفاح.
6: أما دير ميماس فعادت إلى واجهة التطورات، فإلى الأطراف الجنوبية تقدمت قوات إسرائيلية وتمركزت في كروم الزيتون. بلدية دير ميماس كانت طلبت من الأهالي عدم التوجه إلى الحقول وبساتين الزيتون لدواعي أمنية، على أن يستمر هذا الإجراء حتى 28 أيلول بانتظار ما ستؤول إليه الأمور.
7: قبل الانتخابات لابد من عملية أمنية ضرورية بالجنوب، يمكن دير ميماس أحد أطراف توغل لتفرض شروط على اتفاق الإطار مستقبلا، وتلاقي مواقع جديدة الإسرائيلي يحسن مواقعه بالمنطقة، ويظهر إحراج أنه دور اليونيفيل غير ضروري.
6: هذا وشن الطيران الحربي سلسلة غارات على جبل الرفيع في مرتفعات إقليم التفاح وعدد من المناطق الجنوبية.
4: ومن فوضى الجنوب إلى فوضى المتلفز، دعوات لمقاطعة مسلسل فوضى الإسرائيلي، لكن بعد فوات الأوان ربما. الموسم الخامس تصدر المشاهدات، فما الرسائل التي أراد صناعه تمريرها؟ تقرير ماريان زوين.
2: هذا مسلسل إسرائيلي وهو الأكثر مشاهدة في لبنان وإسرائيل، إنه فوضى. وفي وجه هذا العمل تنشر صفحات موالية لحزب الله، بينها مبادرة قاطع قاوم وصحيفة الأخبار دعوة إلى مقاطعته. الدعوة أتت متأخرة بعض الشيء، ففوضى حديث اللبنانيين والمنطقة منذ موسمه الأول. الجديد أن موسمه الخامس هو الأول بعد 7 أكتوبر وحروب إسرائيل مع حماس وحزب الله وإيران.
8: أنت أكثر واحد تعرف شو يعني ثار.
2: بدأ من عمليات المستعربين في الضفة، انتقل إلى غزة، ثم خرج في موسمه الرابع إلى لبنان وبروكسل وإيران، وفي الخامس وصل الصراع إلى قلب أوروبا وانطلق من 7 أكتوبر. الرواية إسرائيلية وصناعها لا ينكرون ذلك.
9: We're writing an Israeli show. The narrative is Israeli. Me and Avi, Zionists. To all those critics who ask us to make the Palestinians, to bring Palestinians writers, to, you know, if Palestinians want to write a show, they should write a show. That's it.
2: صناع فوضى يتقنون صنعتهم، حركة وتشويق، حب وإثارة، عائلة وخسارات وانكسارات، شخصيات اقتربت من المشاهد إلى حد اختلاطها بالواقع أحيانا. فدورون هو ليور راز الذي خدم أصلا في وحدة إسرائيلية سرية، وساجي هو إيدان عميدي الممثل والمغني الذي شارك فعليا مع الجيش الإسرائيلي في الحرب بعد 7 أكتوبر وأصيب بجروح بالغة في غزة أبعدته عن معظم الموسم الخامس. وهذا الواقع حاضر بقوة في الجزء الخامس، فأبطاله متعبون مصدومون ويحملون خساراتهم. هو السيناريو الذي تغير بعد طوفان الأقصى، حينها أعاد صناعه كتابة الموسم اقتناعا منهم بأن ما حصل لا يمكن تجاهله. ومن يتابع التفاصيل تصله رسائل أبعد من الحبكة، إقرار بالفشل الأمني وتحديداً لدى الشباك، 7 أكتوبر لن يتكرر ولا عودة إلى الوراء، أوروبا ليست بعيدة عن الصراع، وقد يخفي التعاطف مع القضية الفلسطينية وفق رواية العمل جهلاً بالإرهاب على أراضيها، وفي الداخل الخطر يوحد اليهود وعرب 48 والدروز والبدو. ويبقى سؤال يطرحه العمل نفسه، إلى أين يقود الانتقام؟ فالثأر لا ينهي الصراع. لعل الدعوة إلى مقاطعة فوضى ليست أذكى المواجهات، فجمهورها المقصود شاهده أصلا، مرة واقعا في ساحات الحرب ومرة دراما على الشاشة. وربما بدل إضافة ممنوع جديد الأجدى تقديم نصر حقيقي لمنع الناس من مشاهدة رواية النصر عند الآخر.
0: بالعودة إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة، أكد وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان أن أمن منطقة الخليج مرتبط بأمن الطاقة واستمرار سلاسل الإمداد، كما أعلن دعم المملكة الجهود القطرية والباكستانية لخفض التصعيد.
10: وضرورة جعل المنطقة خالية بالكامل من أسلحة الدمار الشامل وأن تخضع البرامج النووية السلمية للرقابة والتحقق والضمانات الدولية، وتؤكد المملكة رفضها جميع محاولات التهجير أو تغيير واقع الأرض الفلسطينية، كما تشدد على أن السلام العادل والدائم لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تنفيذ حل الدولتين، وتؤكد المملكة أهمية دعم الجهود الرامية التي للتوصل إلى حل سياسي شامل يضمن استقرار اليمن ودعم اقتصاده وتخفيف المعاناة الإنسانية لشعبه الشقيق. تدعو المملكة المجتمع الدولي لرفض وإدانة كل ما تقوم به ميليشيا الحوثي الإرهابية من عدوان واعتداءات إجرامية وسعيها لتهديد أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق بم المندب، وتدعم المملكة كل ما من شأنه تعزيز أمن سوريا واستقراره ووحدة أراضيها، وترحب بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب لما في ذلك من دور في تمكينها من بدء مسار البناء والتنمية.
4: وفي جديد الحرب الأمريكية الإيرانية، احتمال جولة جديدة من المفاوضات قريبا رغم رفض ترامب أحدث مقترح لطهران.
2: تعرضت الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لانتكاسة جديدة، فقد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحدث مقترح إيراني وأبلغ مساعديه بأنه يتوقع استئناف الضربات الأمريكية على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في 23 الثاني. وتنص الخطة على مهلة 7 أيام تؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز ووقف الأعمال القتالية على جميع الجبهات بما فيها لبنان، مقابل رفع الولايات المتحدة حصارها عن الموانئ الإيرانية والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة ومنح إعفاءات من العقوبات النفطية. أما الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان فأكد أن إيران لا تزال مستعدة للتفاوض بشأن الملف النووي وأنها لا تنوي تطوير أسلحة نووية، كما أشار إلى أن طهران قد تخفض مستوى تخصيب مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% وتسمح بالتحقق الدولي من برنامجها النووي. لكن مسؤولا إيرانيا رفيعا تبنى موقفا أكثر تشددا، مؤكدا أن طهران لن تتخلى عن حقها في تخصيب اليورانيوم ولن توافق على نقل مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب إلى خارج البلاد. وفي موازاة المسار التفاوضي تتصاعد الضغوط على طهران، إذ نفى المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن تكون إيران تعتزم الرد عسكريا على القيود الأخيرة المفروضة على الرحلات الجوية الإيرانية، مؤكدا أن المفاوضات مع الدول المعنية لا تزال مستمرة.
0: صحيا، أدوية سرطان ملوثة توزع إلى أصحاب المناعة الأضعف بموافقة وتلزيم من وزارة الصحة المعنية بعلاجهم. التقرير الثاني من سلسلة أدوية البايوسيميلر لمجرين اللحم.
11: أدوية سرطان ملوثة عم توزع وزارة الصحة للمرضى بلبنان على منصة ميديتراك، عم تنوصف لمرضى مناعتهم ضعيفة بكل المستشفيات، لا بل بتنفرض على مريض السرطان إذا بده الضمان الاجتماعي يغطيه، وبموافقة سيادية من وزير الصحة ركان نصر الدين. تخيلوا أنه ب 21 آب 2026، يعني بعد 3 أيام بس من إنذار الـ FDA عن مشكلات كبرى بالدواء الهندي اللي عم يستورد إلى لبنان لمصنع ريلاينس، وفضيحة سحبه من السوق الأمريكية بسبب عدم سلامة البيانات ولا ضمان التعقيم ولا استيفاء الشروط، لزمت وزارة الصحة اللبنانية هالأدوية المعرضة للتلوث بجرثومة بمناقصة لشركات، وبتفاصيل التلزيم الأدوية الإيرانية والهندية والصينية غير الخاضعة للفحوصات المخبرية الميكروبيولوجية المطلوبة لحفظ سلامة مرضى السرطان صارت بتشكل 54% من السوق اللبناني للدواء. أدوية بالهند نفسها بالكاد إلى سوق، وبلبنان عم نعيد تغليفها وتعبئتها وتوزيعها. بالمناقصة ذاتها نافست إحدى أبرز شركات توزيع الأدوية الأوروبية الموجودة بلبنان منذ أكثر من 60 سنة، وقدمت عرض أرخص من الدواء الصيني ب $120,000، ومع ذلك ربح الدواء الصيني بحجة إعادة تعبئته بلبنان، مع أنها تعبئة ثانوية خالية من أي قيمة مضافة، يعني بس تنفيعها لشركة فتحت من 2 سنين بيفتقر مرحلة التصنيع الأساسية أو صناعة المادة الفعالة والتركيب الدوائي. $120,000 هدر للمال العام تحت شعار صنع في لبنان.
12: فاهمين انه بدنا نتجه شرقا والى اخره، بس هيدا مش بيعني انه بنتجه شرقا على حساب صحه اللبنانيين، مش يعني بنروح على ادويه شرقيه اذا كانت غير مطابقه للمواصفات، بدنا نستعمل حجه انه هيدي الادويه ارخص من غيرها، وهيدا شيء منه مزبوط. بالمناقصات الاخيره تبين انه عم نجيب الدواء الايراني والدواء الهندي بسعر الدواء السويسري والدواء الفرنساوي، مجبورين اليوم نعلي الصوت امام مجلس شورى الدوله تنبطوا القرار الوزير اللي عم بيحط حياه المواطنين بخطر، وثانيا لازم نروح على النيابه العامه التمييز تنحاسب الوزراء اللي سبقوا اللي بعدهم لحديت اليوم في أدوية إيرانية غير مطابقة للمواصفات، وتحولنا للأسف لجرادين بمختبرات عم بجربوا فينا الأدوية.
11: أربع وزراء متعاقبين من سنة 2020 غرقوا البلد بأدوية مش خاضعة لأي فحوصات مخبرية ولا أهداف تنفيعية، والوزير الحالي مثل اللي سبقوا في يوقفها بشحطة ألم ومقرر ما يوقفها.
0: حياتيا تصعيد المرتقب الأربعاء، إضراب في مختلف المناطق اللبنانية، ولكن هل من تراجع؟ التفاصيل مع يارا الهندي.
11: الأربعاء 30 أيلول يوم إضراب شامل على كامل الأراضي اللبنانية، وهالإضراب بيتلاقى فيه الاتحاد العمالي العام مع اتحادات النقل البري والتعليم وغيرهم. عنوان الإضراب هو الحد الأدنى للأجور، ملحقات الأجر، بدل النقل، مراقبة تفلت الأسعار، جدول تركيب النفط، أقساط المدارس والجامعات الخاصة. إلا أنه هالإضراب معقول ما يصير.
13: التنين في اجتماع للجنة المؤشر لتبت بهذه الأمور، إن بالنسبة للاتحاد العمالي العام ووضع حلول مبدئية لنطل فيها على الناس، أو بالنسبة لقطاع النقل وضع ما اتفق عليه تجاه السائقين، المبلغ المقطوع قيمته 12 مليون.
11: وبيبقى على اللجنة اللي تم تأليفها من عدد من الوزراء أنه تستمر بعملها، وأبرزها وزارات الاقتصاد، الطاقة، التربية والعمل، للبحث بأبرز المطالب والمقترحات.
13: الحلول ليست منزلة، نحن منوضع إطار. أهم شيء اليوم عندنا بدل النقل لنقدر نوصل، وفي عنا الحد الأدنى للأجر، مثلا قلنا التعويضات العائلية فينا ناخد نحن قرار بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بزيادة التعويضات، هي جزء من الراتب، فينا ناخد قرار بالمنح المدرسية هي جزء من الراتب، وفينا نكمل البحث بعملية غلاء المعيشة والشطور والحد الأدنى للأجر بلجنة المؤشر.
11: الأنظار متجهة يوم التنين لمحاولة الوصول إلى حلول مبدئية، وليكون الإضراب آخر خرطوشة عند هالقطاعات.
4: حياتيا أيضا، مطابع الخياط تنتج كتبا لتلامذة العراق، وعمالها يعتصمون للحصول على رواتبهم. تقرير مجدولين اللحى.
11: بهالمطبعة تنتج كتب مدرسية لتلامذة العراق، أما العمال اللي بيطبعوها فرواتبهم واقفة من أربعة أشهر، وبعضهم ما بيملك كلفة تسجيل أولاده بالمدارس. توجه عمال شركة المطابع الدولية إلى وزارة العمل ثم إلى الاعتصام بلا تغطية إعلامية تذكر أو دعم، خوفا على العلاقات الشخصية مع صاحبها كونه بيملك إحدى القنوات الإعلامية بلبنان، تحسين خياط.
14: تأسس المؤسسة على أتعاب جسمنا، نحن كنا بحالة الحرب، نحن كنا فايتين بمشروع نخلص بغداد، كانت الطيران عم ترمي علينا قدام المطبع والجرحى موجودين ونحن عم نلبي لهم مطالبهم. هيدا المشروع في لكريم خياط وفي لنادية خياط اللي هي اخته، اللي هن في مشاكل بين بعض، خلينا نحكيها على بساط احمدي مثل ما هي. نحن طلعت الفشل الخلق فينا من وراء الورطه اللي هن عاملينها مع بعض، طلعت فينا نحن. كريم خياط وقت كنا نشتغل له بغداد بيوصل له تشيك بين ال 20 و 22 مليون دولار، عباره شغل اربع اشهر بالسنه. وين البرنامج الفساد اللي عم تقوم فيه؟ لان احنا عم نفتخر فيك وقت اللي عم تكبش العالم كله سوا. انت انا بدي موت من الجوع من العطش، لاني هلا اولادي اللي هلا اولادي انه عم تبكي بنتي وما بعرف مين، انه بدي يفوتوا على الجامعه مش قادر امنون. هي اساس عم تحكيني برنامج فساد؟ مش عيب
15: معاشات الموظفين هون اللي عم يحكوا يلي هن عم يتقل.

أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: تحضيرات الانتاجات الدرامية للموسم الرمضاني بلشت. الممثلة جيسي عبدو شو جديدة وشو بتقول عن الحركة الفنية حالياً؟ تابعوها بسبوت اون هالأحد 10:30 صباحاً مع رالف معتوق على صوت كل لبنان. الصحف ورقية أو إلكترونية، نحنا منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

0: أهلا بكم من جديد. في مناسبة عيد أمن الدولة، كاميرا الام تي في تنقلكم إلى يوميات القوة الضاربة في المديرية. رصاص حي، مداهمات ولقطات تعرض للمرة الأولى.
1: عمليات عصام.

0: القوة الضاربة، الجهوزية قبل المهمة، ثواني قليلة ممكن تحسم كل شيء. قرار، حركة، طلقة. وبالعمليات الأمنية الخطأ ممكن ما يكون في وقت لتصحيحه. بمناسبة العيد 41 لتأسيس جهاز أمن الدولة، اليوم رح نكون معكم بنهار كامل مع القوة الضاربة بجهاز أمن الدولة، هالقوة يلي توكل إلى أصعب المهمات وبتتطلب الكثير من القوة البدنية وأيضا من التجهيزات الخاصة. شو بيعملوا خلال هالنهار؟ كيف بيتصرفوا؟ رح نتابع كل التفاصيل وأدق التفاصيل مع بعض.
1: البداية من الجسد، ركض، قوة، تحمل واختبارات متواصلة. فالعملية الأمنية تبدأ بلحظة ولكن ممكن تستمر لساعات، وقد تفرض على العنصر التحرك بظروف صعبة حامل سلاحه وعتاده الكامل. لهيك الجهوزية البدنية هون منا خيار بل شرط أساسي للمهمة.
2: تم تأسيس قسم الاستعلام والعمليات الخاصة بالعام 2018 وكان بيطبع لشعبة الخدمة والمعلومات. بعد 5 سنوات بالعام 2023 بعد تطور حجم ومهام قسم الاستعلام والعمليات الخاصة تحول القسم ليصير مديرية الاستعلام والعمليات الخاصة كوحدة مستقلة. بتقوم مديرية الاستعلام والعمليات الخاصة بالعديد من المهام على كافة الأراضي اللبنانية. أهم هذه المهام مكافحة الإرهاب والتجسس، مكافحة الجريمة المنظمة، ومكافحة الفساد.
1: ومن التدريب البدني إلى العمل التكتيكي، السلاح يفحص، الذخيرة تجهز، الخوذ والسترات الواقية، معدات الاتصال بتكون جزء من جسد العنصر، ولكل واحد دوره ولكل حركة توقيتها. لأن القوة الضاربة ما بتعمل كأفراد منفصلين بل كمجموعة وحدة بتتحرك وبتغطي وبتتقدم سوا. ومن الأرض إلى الأماكن يلي بيصعب الوصول إلى الحبال، وسيلة أخرى للوصول إلى الهدف، نزول سريع، سيطرة على الحركة، ثم انتقال مباشر إلى تنفيذ المهمة. هون المطلوب الجمع بين السرعة والدقة، لأن ثاني وحدة بالميدان بتغير مسار العملية بأكملها.
0: رح نتابع نحن وياكم هالنهار مع القوة الضاربة بأمن الدولة، ومنوصل للتدريبات الأصعب وهي تدريب المداهمات. بالمداهمات في كتير صعوبات، بس الشباب دايماً عندهم طرقنا الخاصة. المداهمات بتصير إما لمطلوبين وخارجين عن القانون أو إرهابيين أو حتى يمكن يكونوا فاسدين.
1: السيناريو يتبدل، انتشار، تقدم، تغطية واقتحام، الأوامر قصيرة والحركة محسوبة. التدريب بيتكرر مرة بعد مرة حتى تكون ردة الفعل جزء من ذاكرة العنصر، وقت يتحول من المحاكاة إلى مواجهة حقيقية. من بعدها بتكون الرماية. هون كثافة النار هي الأساس، الهدف هو الدقة، السيطرة على السلاح والقدرة على اتخاذ القرار وإصابة الهدف تحت الضغط. من مسافات ووضعيات مختلفة بيتدرب العناصر على سيناريوهات ممكن يواجهوها خلال عمليات حقيقية. يلي شفناه خلال يوم كامل هو الجزء يلي بيسبق الخبر، وهون رح منتابع بعض اللقطات الحية لعمليات مداهمة حقيقية قامت فيها القوة الضاربة بأمن الدولة.

0: تنفذ هذه المهام بسرية تامة وطبعا تحت إشراف القضاء المختص.
1: قبل المداهمة وقبل التوقيف وقبل أي عملية أمنية تظهر نتائجها أمام الناس، هناك ساعات وأيام من التدريب المتواصل، فالعمليات الخاصة ما بتبدأ لحظة صدور الأمر.
0: جانب سلاح حك.
2: وبالعيد 41 بدنا نقول كل سنة وانتو بخير والوطن بخير. ربيع شمعون، صبح قبلاوي، أم تي في.
3: تربويا، من يختار الرئيس المقبل للجامعة اللبنانية إذا كانت الآلية نفسها أمام إشكالية قانونية؟ مستندات وقرارات تكشف، بل تكشف عقدة استحقاق يقترب موعده فيما الوقت يضيق. تقرير جوزيان الحاج موسى.
4: الجامعة اللبنانية أمام استحقاق رئاسي يفترض أن تحسمه المؤسسات والقانون، لكن العودة إلى المستندات تكشف مسارا أكثر تعقيدا. القرار 2071 أقر آلية الترشيح لرئاسة الجامعة، وبعد أقل من شهر وتحديدا في 14 من تموز صدر القرار 649 وفتح بموجبه باب الترشيح حتى 31 منه. لكن أثناء مهلة الترشيح نفسها تغير القانون. في 17 من تموز صدر القانون 45 الذي جعل ولاية رئيس الجامعة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ثم وصل القانون إلى المجلس الدستوري، وفي قراره رقم 8/2026 توقف المجلس عند نقطة أساسية، تمديد ولاية الرئيس الحالي مع إبقاء حقه في الترشح يضعه في موقع مختلف عن سائر المرشحين، إذ يجمع بين صفة المرشح ورئاسة مجلس الجامعة المولج بترشيح 5 أسماء. المجلس وصف ذلك بتضارب واضح وربطه بمبدأ المساواة بين المرشحين، واعتبر أن عدم تعيين العمداء بالأصالة لا يشكل ظرفاً استثنائياً يبرر تمديد الولاية. لكن خلف أزمة النصوص أزمة أعمق داخل الجامعة، التسييس والمحسوبيات.
5: بده يكون مكتمل مجلس الجامعة حتى يصور في انتخاب ديمقراطي. محسوبياتهم بتخلي أنه المسؤولين عن الجامعة، المسؤولين يعني الإدارات بكل محل، أغلب المرات هي عم بتلبي طلبات السياسيين والمحاور المختلفة وعم تخلق صراعات بالجامعة.
4: وكشفت مصادر وزارة التربية للأم تي في أن الوزيرة ريما كرامي تستشير كبار القضاة في مجلس شورى الدولة لتحديد المسار الذي يتيحه القانون قبل انتهاء المهلة، وفي 13/1 تنتهي الولاية. لكن أزمة الجامعة لا تنتهي بتغيير الرئيس، بل بطريقة اختياره.
6: وفي خبر إيجابي، لبنان يدخل عصر الجراحة الروبوتية، فهل يصبح الروبوت قادرا على إجراء الجراحة بشكل شبه مستقل؟ ماريو دويري.
7: بسابقة تعد الأولى من نوعها بلبنان والمنطقة، أجريت بمستشفى المشرق جراحة روبوتية للصدر لاستئصال ورم سرطاني موجه بالروبوتس والوصول إلى مناطق عميقة بالرئة وأخذ عينات منها.
8: La chirurgie robotique elle est à 100% humaine. Il n'y a aucune intervention du robot. Le robot n'a pour action uniquement de faciliter les mouvements des instruments que dirige le chirurgien. Donc c'est une chirurgie qui est à 100% humaine. L'intelligence artificielle n'intervient absolument pas.
7: جراحة روبوتية بتمنح الجراح دقة وتحكم ورؤية أفضل.
9: C'est pas de la vraie robotique, c'est ce qu'on appelle une relation maître-esclave. Et dans quelques années, il est évident que le robot fera l'intervention complète de façon autonome. L'opération ayant été préparée en amont par le chirurgien sur ce qu'on appelle le clone virtuel du malade à partir de l'imagerie.
7: وراء هالخطوة إركاد، شبكة انطلقت من ستراسبور وصارت مرجع عالمي بتدريب الجراحين على الجراحة الروبوتية، ومن خلال فرعة بلبنان عم تنتقل لأطباء من لبنان والمنطقة.
10: نحن الإركاد هي هدفها أنه تعليم الأطباء على التكنولوجيا الجديدة يلي عم نحكي فيها كلنا اليوم هي الروبوت. أغلبيتنا صار مهتمين، وهذا شيء حلو ليضل لبنان هو منارة الطب للشرق كله.
7: المرحلة المقبلة رح تشمل الجراحة الروبوتية للقلب، الأنف والأذن والحنجرة والأورام النسائية ضمن برنامج بيمتد لعام 2027.
3: ودائما في الأخبار الإيجابية، ماري الخازن أول امرأة مصورة لبنانية في معرض صور يلقي الضوء على إبداعها. زينب باسيل شمعون.
11: ولدت
4: ولدت عام 1899 وعاشت بقصر على تلة بصغرتها، وأهم ما تركته من إرث بعد رحيلها عام 1983 هو صورها. لم تكن تعلم ماريل خازن إن ما التقطته كاميرتها بالقرن العشرين من صور سيدخل التاريخ. لم تكن تعرف الهاوية بفن التصوير أن صورها ستلهم الكتاب والباحثين والمؤرخين. من معارض لإلها بباريس وبجامعة الإليو إلى جزورة بأهدن، معرض أضاء على هذه المرأة الخلاقة.
11: صورة فيهم سردية كتير مهمة للبنان، طريقة تفكير عن كتابة تاريخنا، تاريخ لبنان والعالم العربي بطريقة بختلفة.
12: المعرض is very impressive، بيبين ان المرأة اللبنانية كانت سباقة.
13: كيف انا مني عارفة على هيك مرأة كانت افانغارد، بتتصيد، بتدخن، بتصور.
4: بالصدفة اكتشف مجموعة صورة الباحث محسن يمين، وبالصدفة بدأت تلفت انتباه الآخرين ويلقى الضوء عليها.
14: ما حدا ممكن يكون سبق للتصوير بمنطقتها أو بالشمال عموماً أو بلبنان.
15: شخصتها بالرواية، يعني اخترعت مذكراتها كأنه هي كل يوم كانت تكتب أشياء عن حياتها.
16: هودي صور عيلين التقنية، ونعم فيهم كذا ديفو، بس الديفو بهالوقت منه مهم.
17: بيسمون صور فيرميكولير، يعني هن صور أماتور، واليوم الأماتور هاللي صور تاريخ بلا ما يعرف.
18: I'm so sorry إنه لليوم لاكتشفناها.
19: اللايرز اللي وراء هيدي الصورة كأرشيف كتير مهمة.
4: إنها جريئة، هذا ما تقول صورة بصمت، صمت التأمل بمرأة كسرت قواعد زمنها من وراء الكاميرا.
6: في إهدن أيضا تدشين كنيسة القديسة رفقة تقليدا لذكرى المحامي توفيق معوض.
20: الروح يشبعنا.
4: 26/9/2026 تاريخ سيبقى مرتبط إلى الأبد بكنيسة القديسة رفقة بإهدن التي شيدت تخليدا لذكرى المحامي توفيق معوض. تميزت هذه الكنيسة التي تم تكريسها باحتفال ديني تحت عنوان ليس في حياتي شيء يستحق الذكر، بحضور شخصيات المنطقة وأهلها، بهندستها المعمارية القديمة، وبداخلها إلى جانب صورة القديسة رفقة شفيعة لبنان وضعت صورة سيدة الزيتون شفيعة مصر.
21: هيدا اليوم يوم تاريخي بتاريخ إهدن الحديث يلي تعمرت على شكل الطراز القديم، ونتمنى الخير للست جويا والرحمة للأستاذ توفيق معوض.
22: هالمناسبة لها معنى كتير كبير لأنها راحت نفس الأستاذ توفيق معوض الله يرحمه، اللي كان دايما محب للخير والعطاء.
23: شيء حلو كتير، والله يقويهم والله بيحط إيده مع كل واحد بيعمل خير.
4: سبق قداس التكريس مسيرة لذخائر القديسة رفقة، انطلقت من كنيسة مار شربل، وصلت إلى الكنيسة حيث تبارك من المؤمنين وسط قرع الأجراس والترانيم الدينية.
24: هيدي شغلة مش غريبة عن إهدن، أنا تحتضن قديسين، وإن شاء الله قريباً يكون عندنا كمان قديس جديد يلي هو يوسف باك كرم.
25: إهدن كانوا يسموها محصنة بسور من الكنائس، اليوم عم تنزاد سور عم تدعم هالسور، خصوصا بقديسة كبيرة قديسة رفقة.
4: أرادت مؤسسة توفيق معوض عبر تشييد كنيسة القديسة رفقة أن تبقى ذكرى الراحل توفيق معوض بالقلوب عبر الإيمان والقداسة.
3: ومن لبنان إلى فرنسا، البابا ليون الرابع عشر يترأس قداسا وسط باريس بحضور أكثر من 700,000 شخص. تقرير منى السعيد.
26: مشاهد زيارة الحبر الأعظم خلال نزوله الشانزليزي بالبابا موبيل والقداس الضخم الذي أحياه في ساحة كونكورد، وجرى بحضور عدد كبير من الكهنة الموسيقيين والمغنين، بحضور أعداد هائلة من المصلين والمؤمنين من مختلف الأعمار، دل على أن هذه الصور التي تابعها العالم ستبقى محفورة في الذاكرة. وقد أظهرت علامات تأثر الجمهور الذي بلغ عدده 700,000 شخص، كما أن العالم بحاجة ماسة اليوم للأمان وللعبارات التي رددها البابا في محطات الزيارة، وعلى رأسها القيم، الأمل، المحبة والسلام.
27: Je pense à vous, chers jeunes. Vous êtes l'Église d'aujourd'hui. Comme il est beau de voir votre enthousiasme, votre dynamisme.
26: وقد رفع عدد من الحاضرين أعلام بلادهم، وقد رفرف العلم اللبناني، كما لوحظ مشاركة شباب لبنانيين ساهموا في تنظيم القداس كمتطوعين. وقد حضرت القداس بريجيت ماكرون ممثلة الرئيس إيمانويل ماكرون، وحضر أيضا رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو. وبعد القداس توجه البابا إلى مدينة لورد المحطة الثانية في زيارته لفرنسا، يختتمها بمدينة ميتس الاثنين المقبل.
6: إذن بعد الإعلان هل يبقى عن ريس 2026
3: وقضى يوم إرثه وحيد.

0: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر. قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: كنا
2: متأمل لبنان تلقى فضل.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
5: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن إعادة تفعيل العمل واستقبال طلبات المواطنين في مركز الشهيد علي عياش الإقليمي التابع لدائرة أمن عام النبطية اعتباراً من 23 أيلول 2026. للاستفسار يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
6: أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكت.
7: من عريس يتيم قضى يوم عرسه وحيد لعرس حضروا الآلاف. بالجزائر انتشر فيديو لشاب يتيم اسمه صالح ظهر حزين بعرسه بسبب غياب المدعوين. قصته هزت السوشيال ميديا، فتجمع آلاف الجزائريين من مختلف المناطق ونظموا له عرس تاني حولوا فيه حزنه لفرحة كبيرة.
8: يا صاحبي فكرتني عاديك الكورتني.
7: غوريلا عم ترقص وتولع أجواء الحفلات بباكستان. بآخر صيحات الحفلات بمدينة لاهور صار في بيرفورمرز بيلبسوا أزياء غوريلا عملاقة وبيرقصوا مع المعازيم بحركات مضحكة حولت الحفلات لفيديوهات عم تنتشر على السوشيال ميديا. بعمر 90 رجع ليكسر رقمه القياسي. رجل مسن صار أكبر شخص بالعالم بيعمل الهايلاند سوينغ بسكوتلندا بعد ما كان سجل الرقم نفسه بعمر 88، وهالمرة كب حاله من ارتفاع 132 قدم. هيدي كانت أخبارنا لليوم. أخبار جديدة بنشرة بكرة. من هلا لوقتها stay connected.
9: إلى الصفحة الرياضية.
1: البداية رح بتكون مع أخبار الفورمولا 1 مع جائزة أذربيجان الكبرى يلي كانت عم بصير بشوارع باكو. المنافسات كانت قوية على المركزين الثاني والثالث، ولكن الصدارة كانت لسائق مرسيدس جورج راسل يلي قدر أنه يسيطر على مجرية الأمور من التجارب الرسمية وصولا لنهاية هذا السباق. راسل عم بيتقدم على ماكس فيرستابن على ريد بول، ريد بول ايضا بنشوفها مع السائق الفرنسي الجزائري اللبناني ايضا اسحاق هاجر يلي عم بيحتل المركز الثالث، لوكلير بالمركز الرابع، انتونيلي على مرسيدس بالمركز الخامس، وهاملتون على فيراري بالمركز السادس. انتونيلي بالمركز الاول بترتيب السائقين مع 300 نقطتين، راسل بالمركز الثاني وهاملتون بالمركز الثالث. اذا راسل فيرستابن وهاجر يلي هو من ام لبنانيه بالمركز الثالث. منتابع مع الأخبار المحلية العالمية وتحديدا مع سباق هانيبال ريس يلي رح منتابعه بنقل مباشر على الام تي في بكرة ابتداء من الساعة 9 الصبح. معنا الزميل أمين ديب مؤسس هذا السباق يلي رح بيكون معنا مباشرة من كفر دبيان تعطينا فكرة عن أهمية هذا الحدث. مساء الخير أمين.
9: مساء الخير نجيب، لألك لكل المشاهدين وللزملاء أكيد، ومثل ما قلت من كفر دبيان نحن بكرة على موعد مع الهانيبال ريس وبنسخته العالمية أكيد، لأنه كتير عنا وفود عم تجي من برا وهذا شيء ملفت، وبس ناطرين بكرة أكيد نكون على شاشة الام تي في مثل ما دايما عم نكون بهالطريقة الحلوة.
1: فإذا بكرة المشاركين إدار رح يبلغ عددهم؟
9: بكرة الحديث هلا عنا بال 2700 هيدا بس كمشاركين، بعد بكرة عنا على الباب في تيكتس للفند ران كمان أكيد رح يزيدوا، ونحن بيجي كتير أوديانس، يعني هو سبق الهانيبال ريس بيستقطب كتير من الأشخاص اللي مش جايين يركضوا ولكن بكونوا جايين بس كرمال يكونوا عم بيستمتعوا وعم بيتفرجوا.
1: إذا بكرة عنا أعداد كبيرة، من وين الانطلاق ولوين منطقة الوصول؟
9: اوكي، نحن بمزار سكي ريزورت بكفر دبيان، رح يكون الانطلاق من الجونكسيون على جبل ديب، رح يكون في طلوع كتير، رح يكون في كتير كتير طلوع اكشلي، وبعدين رح يرجعوا يبرموا اللفه ويرجعوا على الجونكسيون كمان بمعدل 8 كيلومتر على القد و22 حاجز.
1: اذا بالختام امين بتحب تشكر حدا قبل ما نكون معك بكره بنقل مباشر، لانه اكيد العمل اللوجستي كتير كبير اليوم بكفر دبيان.
9: انا صح، نحن فريق عمل كتير كبير أكيد، بس بدي أشكر أم تي في بطريقة كتير أكيد مباشرة، بيت الأول والأخير وتيم هانيبال ريس وكل الزملاء يلي عم بيشتغلوا كمان على هذا الموضوع معنا.
1: شكرا لك أمين ديب مباشرة من كفر دبيان، يعطيك ألف عافية، وبطبيعة الحال بكرة رح نكون معك بنقل مباشر، أما بعد قليل رح نكون بنقل مباشر على وان تي في مع مباراة فريق الرياض بيروت يلي رح يلعب مع الفريق الهندي بحملة الدفاع عن لقبه ببطولة وصل. هالمباريات رح بتصير بملعب نهاد نوفل بزو. هذا كان كل شيء، عودة لكم.
10: يعطيك العافية نجيب، وإلى آخر أخبار نجوم الفن في لبنان والعالم في الفترة الحالية.
11: أحيا الفنان أمير يزبك سهرة مميزة ضمن مهرجان رعاية مار منصور بالنقاش دبي. هالمهرجان اللي بيقدم لأهالي المنطقة وكل الناس سهرات وفعاليات مجانية ليجتمعوا كلهم تحت شعار التقارب والود والفرح، وهيك كانت الأجواء.

بحفلة كملت العدد مليانة مفاجآت بصرية افتتحت النجمة أوليفيا رودريغو جولتها الغنائية بمدينة هارتفورد. لحظات كتيرة شكلت ترند من أول حفلة بتحيها أوليفيا من جولتها The Unravel Tour من المسرح اللي كان مليان ورود بمشهد ساحر ولافت للحظة نزلتها لتكون بين جمهورها وصولاً لأكثر حدث انتشر بشكل كبير على السوشيال ميديا وهو لحظة دوبان فستانة على المسرح تحت المي لتفاجئ الجمهور بإطلالة تانية.

0: وبالنهايه ما تنسوا تسمعوا اجمل واجدد الاغاني على وان اف ام 99.1.
1: الى احوال الطقس، اجواء خريفيه وطقس متقلب بيسيطروا على لبنان والمنطقه خلال الكم يوم يلي جايين. حضروا حالكم للشتاء المتفرق لانه بلشنا شوي شوي نودع الصيفيه. الهواء شمالي غربي سرعته 20 كيلومتر بالساعه ورطوبه عاليه 60%. جوله على معدلات الحراره: الاحد بالنهار 28 ببيروت، 19 بكفر دبيان، و27 درجه بالبترون. بالليل بتسجل الحراره 23 ببيروت، 20 ببعقلين، و21 درجه برمش. على الساحل موج البحر تحت النص متر بشوي، وفي شوية غيوم بسما العاصمة. أما على الجبال الرطوبة عالية 65%، والغيوم كمان خفاف بالسما بالنهار بس منشوف خطيطة كثيفة بالليل. إذن أيام الأحد، التنين، الثلاثة والأربعة الأجواء بتكون متقلبة بتشتي ببعض الأوقات ومش بكل المناطق، ومعدل الحرارة بتروح بالنهار بين 27 و 28 درجة وبالليل بين 22 و 23. هذه كانت نشرتنا، تصبحوا على خير.
2: شكرا
3: دانيلا.
2: دانيلا،
3: في ختام النشرة نذكركم مشاهدينا الكرام أن بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر صفحاتنا على موقع التواصل الاجتماعي.
2: شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.
3: إلى اللقاء.

0: كنا عبر صوت كل لبنان مع نائل مباشر لنشرة أخبار ام تي في.
1: تأمين أول ريسك بيغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري نور حجار وسارة عبدو.
1: لا بلشي بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميديا اللي منه ممثل وإلي متري
1: حط القدير تما يزعل
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اتنيناتهم آخر همي ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
2: ما تأجلها، ادفع رسوم الميكانيك بسرعة وسهولة بأي فرع بوب فاينانس، خدمة سريعة وراحة أكبر.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل، اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان. الجديد.
5: مساء الخير. ما قبل نيويورك كما بعده، وقف العد التنازلي على اللاتنازل من الجانبين الإيراني والأمريكي، وانتهت عملية الفرز والضم بين اللقاءات المباشرة وفي الغرف المغلقة إلى رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقترح الإيراني بوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام وفتح مضيق هرمز وفك الحصار. لكن ترامب واقع بين شاقوفي حرب إذا جددها سيخسرها على أرضه وفي صناديق الاقتراع الجمهورية، وتنازل إذا قدمه سيحصد تداعياته ثورة غضب شعبية على حرب بلا هدف لا ناقة ولا جمل للشعب الأمريكي فيها. لا يحصل ترامب على الوضع الذي وضع نفسه فيه، ولهذا سحب ورقة سبق واستخدمها وهي إمساك طهران من اليد التي تؤلمها عبر تطويق المضيق بالجدار الفولاذي وخنقها بالمنبوذ الاقتصادي وفرض أكبر حصار عليها في التاريخ العسكري. وعلى ما تتكبده إيران من خسائر في خزينتها بنى ترامب مبرراته برفض الاقتراح. وعود على بدء، ففيما المستوى السياسي الإيراني صاحب المقترح اعتصم بالصمت، تولى الجناح العسكري الرد وأعلن الجاهزية التامة، وبالمباشر أطلقت القوات المسلحة الإيرانية طلقات تحذيرية للقوات الأمريكية من أن ارتكاب أي خطأ جديد في الحسابات سيكون الرد عليه أشد وعلى نطاق أوسع من الحربين السابقتين، والاحتياجات العسكرية متوفرة لمواجهة أي عدوان أمريكي أو إسرائيلي محتمل. جمعت الأمم المتحدة العالم على مدى أيام، وإن كانت كل دولة غردت في سربها، لكن المجتمع الدولي ومعه اللقاءات والوساطات الجوالة بين الأروقة لم يستطع أن يردم الهوة الأمريكية الإيرانية التي أصبحت بعمق مضيق مر بين واشنطن وبكين خلال القمة الرئاسية الثنائية كموجة عابرة، ولم يمد خلالها التنين الصيني طوق النجاة للنسر الأمريكي، بل تركه يغرق في المستنقع على قاعدة أن ترامب افتعل الحرب مع إيران وعليه وحده يقع عاتق وضع نهاية لها. وإزاء ما تقدم، فإن الهزة التي سجلت على مرصد الطرفين هزات ارتدادية ستضرب الإقليم والمنطقة، ولا يكون لبنان بمنأى عن تداعياتها. وكما قبلها، فإن البلد الغارق في أزمة مطلبية فتح دفاتره للعالم، وثبت رئيس حكومته نواف سلام قواعد السيادة الصلبة من على منبر الأمم المتحدة، واستثمر أيام نيويورك ولياليها في لقاءات الخصم والصديق، وقبل إعداد العدة للقاء بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الاثنين المقبل، فقد فعل سلام مروحة التنسيق المكثف السعودي اللبناني بحسب مصادر الجديد في واشنطن، حيث أفادت بالاتفاق على إعادة تفعيل اللجنة السعودية اللبنانية المشتركة كخطوة جديدة نحو عودة العلاقات المميزة، بما يمهد لخطوات إضافية مشتركة بين البلدين، وذلك خلال الاجتماع الذي ضم سلام إلى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بحضور يزيد بن فرحان المكلف بالملف اللبناني، وإضافة للتحضير لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري والتبادل الثقافي بين البلدين، فإن ثقل الاهتمام السعودي بلبنان عبر حضور فيصل ويزيد مجتمعين للقاء سلام تطرق إلى البحث بأوضاع المنطقة والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار. كما أطلع سلام الجانب السعودي على مسار العمل ضمن الإطار الثلاثي وضرورة أن يترافق هذا المسار مع جدول زمني واضح وآلية للتحقق من تنفيذ الالتزامات. أما وزير الخارجية السعودي فثمن الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية للحفاظ على الدولة ومؤسساتها الوطنية بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. لينتقل المشهد من نيويورك إلى جادة الشانزليزيه، فعلى مد عشرات الآلاف من المشاركين رفع البابا لاون الرابع عشر صلوات عبرت التسونامي البشري إلى صناع القرار برسالة مفادها أن التاريخ البشري لا يكتبه من يفرضون أو يفرضون أنفسهم بقوة السلاح أو السيطرة والهيمنة، بل يكتبه المتواضعون ومن يخلقون آليات السلام. لكن على من تقرأ مزاميرك يا لون؟
6: MTV. إسرائيل ماضية في مخططاتها العسكرية في الجنوب، وما أعلنته عن بدء مرحلة جديدة في عملها الحربي آخذ في التبلور يوما بعد يوم. فالغارات مستمرة، كذلك القصف المدفعي. واللافت هو تقدم قوة إسرائيلية باتجاه بلدة دير ميماس وتمركزها فيها. إلى ذلك فإن الطيران الإسرائيلي شن سلسلة غارات عنيفة استهدفت الجبل الرفيع والريحان بين إقليم التفاح ومنطقة جزين. فهل بدأت إسرائيل تنفيذ مخططها الرامي إلى السيطرة على جبل الريحان بعدما أحكمت سيطرتها على تلال علي الطاهر؟ كل هذه التطورات العسكرية تحصل فيما المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية مجمدة حتى إشعار آخر، وذلك لأسباب انتخابية كما كشف السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى أمس للأم تي في. فهل تستغل إسرائيل الجمود السياسي والدبلوماسي المستمر حتى نهاية شهر تشرين الأول لتفرض واقعا ميدانيا جديدا تنطلق منه في الجولة المقبلة من المفاوضات؟ إنه السؤال المقلق للمسؤولين اللبنانيين الذين يحاولون التحرك في كل الاتجاهات منعا لتحقق السيناريو المذكور. وفي الإطار برزت اللقاءات التي عقدها رئيس الحكومة نواف سلام في نيويورك، وأبرزها مع وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان ومستشاره للشأن اللبناني يزيد الفرحان. والهدف من اللقاء تنسيق المواقف قبل الاجتماع الذي يعقده سلام مع وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو في واشنطن. حياتيا لبنان على موعد الأسبوع الطالع مع إضرابات وتحركات مطلبية ونقابية، إلا إذا تم توصل الاثنين إلى حلول عملية انطلاقا من الاجتماعات التي ستنعقد في اليومين المقبلين. في الأثناء الوضع الإقليمي على حاله من التوتر، فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض مقترحا إيرانيا لوقف إطلاق النار ولإعادة فتح مضيق هرمز، فيما سربت أوساط مقربة منه أنه يتوقع تجدد القصف على إيران بعد انتهاء الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية.
7: المنار. أهلا بكم. عقدان من فراق يوسف حتى ابيضت عينا أبيه، وعامان كانا كافيين حتى ابيضت أعيننا على فراق أبينا. فعزيزنا لم يلقى في غيابة الجب، بل نرمق طيفه كل يوم ليرفعنا من جب الأيام، وننتظر قميصه كي نبصر بريحه أجمل الانتصارات القادمة لا محالة. وحالنا أننا على نهجه وعهده ووصية وصيه السيد الهاشمي، نحمل الراية مع حامل الأمانة شيخنا الجليل وقائد المسير، نصبر ونقاوم حتى بلوغ الثأر بتحقيق التحرير. عامان من فراق السيد الأبقى وصفيه الأسمى، وأهل المقاومة وكل المحبين يقتفون أثر القائد الأممي والسيد العلوي، يبحثون بين ثنايا الأيام المدمات وفي قفار القرى الصامدة فوق ركامها، تتنفس من أضلع أبنائها المزروعين في جنباتها شهداء، وتؤمن أن النصر الموعود لن يطول، وتردد لأهلها ما قاله لهم سيدها: يا أشرف الناس وأطهر الناس وأكرم الناس. وأشرف الناس مع الأمين المؤتمن سماحة الشيخ نعيم قاسم يحيون الذكرى على امتداد الوطن من بيروت إلى البقاع والجنوب، ليجدد العهد للسيدين الشهيدين السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين، ولكل الشهداء وأغلى الدماء التي أريقت على مذبح الوطن والأمة، لكي يبقى وطننا عزيزا وتبقى في أمتنا معاني الأخوة والشهامة والحمية. وفي زحمة التحديات وما يعصف بمنطقتنا من استحقاقات، يرسم الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم من منبر المناسبة عصر الغد أوضح المواقف وأبلغ الكلام. ومع مبالغة السلطة بإنكارها لحال أهلها جراء العدوانية الصهيونية والمأساة المعيشية والاجتماعية، ارتفعت أصوات وطنية مسيحية كأجراس كنائسها تبلسم بكلماتها جرح الوطن النازف بفعل استخفاف البعض بالوحدة الوطنية والقيم الإنسانية. في المنطقة لا تزال الوحوش الصهيونية تلتهم ما تبقى من قرى جنوبية ومدن فلسطينية، ولا يزال سيدها الأمريكي يمدها بكامل الغطاء السياسي وكل أدوات القتل والتدمير والتنكيل. أما التنكيل الأمريكي بكل المبادرات السياسية والدبلوماسية التي تسعى لتطويق النار المتمددة في المنطقة، فبات يهدد الاستقرار العالمي وليس المنطقة فحسب، مع تداخل الأزمات وتصدر أسعار النفط أخطرها، فيما أخطر الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان العالم من جديد أن بلاده على وحدة موقفها وقرارها تسعى لوقف الحرب إذا ما التزم الأمريكيون بالتفاهمات، ومستعدة للدفاع عن حقوقها إلى أبعد الحدود إذا ما عاودوا المغامرات.
8: NBN. مساء الخير. بعد إنجاز لبنان إطلالته على العالم من باب الجمعية العامة للأمم المتحدة، يعود إلى همومه الداخلية وجلها منشأه الخاصرة الجنوبية المفتوحة على عدوان إسرائيلي لا يتوقف. فمع إطلالة صباح اليوم كان العدوان يوسع نطاقه الجغرافي نحو مرتفعات إقليم التفاح من خلال غارات جوية عنيفة على منطقة سجد جبل الرفيع استخدمت فيها صواريخ ارتجاجية، كما سجلت الوقائع العدوانية استخدام العدو مجددا القذائف الفوسفورية في قصف زوطر الشرقي. واللافت للانتباه أن توسيع النطاق المستهدف بالغارات يأتي غدات إعلان العدو أن جيشه سيدخل مرحلة جديدة من العمليات في الجنوب بعد استكمال مهماته في مرتفعات على الطاهر والمنصوري ومناطق أخرى. وبحسب المعلومات التي وزعتها وسائل الإعلام العبرية، فإن المرحلة الجديدة تشمل تقليص حجم قوات جيش الاحتلال
7: وإعادة تنظيمها على امتداد ما يسمى بالخط الأصفر وإنشاء شبكة مواقع عسكرية جديدة. وفي بيروت نقل عن مصادر أن الإجراءات الإسرائيلية تندرج في إطار تكتيك عسكري من دون تغيير في جوهر الاحتلال، احتلال لم تزله مفاوضات مباشرة واتفاق إطاري، علما أن الجولة المقبلة من هذه المفاوضات تأجلت إلى ما بعد الأسبوع الأول من الشهر المقبل بحسب ما أعلن السفير الأمريكي ميشيل عيسى. بين لبنان وعدوه المفاوضات في استراحة، وبين الولايات المتحدة وإيران جولة ثانية عبر الوسطاء في نيويورك على حد ما لمح إليه مسؤولون أمريكيون وقطريون. لكن مقترح طهران الأخير الذي قدمته عبر الوسطاء اصطدم برفض أمريكي، إذا اعتبر الرئيس دونالد ترامب أن إيران تتكبد خسائر فادحة لأنها لا تحصل على الأموال بسبب الحصار. ترامب تحدث في المقابل عن انتصار كبير، مؤكدا أن الولايات المتحدة تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز الذي تمر عبره كميات ضخمة من النفط، مشيرا إلى أن 29 سفينة عبرت المضيق خلال الليلة الماضية. أما الآن وقد غادر الرئيس شي جين بينغ واشنطن، فأن الزيارة الرسمية التي تخللتها قمة مع ترامب قاربت الملف الإيراني، لكنها اتسمت عموما بمراسم فخمة واستعراضات مبهرة واحتفالات بارزة، لكنها خلت من أي اختراقات جوهرية في العمق، ولم تسفر عن أي إعلانات سياسية واقتصادية وتكنولوجية كبرى بشأن قضايا ساخنة مثل الذكاء الاصطناعي والتجارة وتايوان. وفيما عدا تمديد هدنة الرسوم الجمركية بين بكين وواشنطن، فإن الإعلان الوحيد الآخر كان يتعلق بوصول 2 من حيوانات الباندا الصينية قريبا إلى أحدى حدائق الحيوانات في الولايات المتحدة. ومع ذلك لا يمكن إنكار نجاح القمة الصينية الأمريكية في إيصال رسالة مفادها أن الرئيسين نجحا في تخفيف حدة التوتر بين القوتين العظميين المتنافستين، وسيكون لحديثهما صلة في لقاءين إضافيين على هامش قمتين دوليتين تستضيفهما الصين والولايات المتحدة قبل نهاية هذا العام.
9: في إقليم مضطرب أبوابه مفتوحة على التصعيد، تتزاحم الحروب والتهديدات والمفاوضات المتعثرة، فيما تبقى المنطقة معلقة بين تسويات لم تنضج بعد ومواجهات قد تنفجر في أي لحظة. أما لبنان وعشية الذكرى الثانية لاستشهاد السيد حسن نصر الله، فيقف جنوبه عالقا بين احتلال إسرائيلي مستمر ينتهك الأرض والسيادة وسلاح لم يحصر بعد بيد الدولة وسلطة عاجزة عن حماية الحدود وفرض القرار الوطني الواحد. فلا الاحتلال ينتهي ولا الدولة تستعيد كامل سيادتها ولا اللبنانيون يعرفون إلى أين يقاد البلد. وفي الداخل يكتمل مشهد العجز والفشل على عتبة انقضاء سنتين على تولي السلطة الحالية قيادة البلاد، لا إصلاح حقيقيا ولا كهرباء ولا خطة اقتصادية ولا جواب عن مصير أموال المودعين، سلطة تتقن إدارة المحاصصة وتبادل الاتهامات لكنها تعجز عن إدارة أبسط شؤون الناس، فيما تتراكم الأزمات ويترك اللبنانيون وحدهم يدفعون ثمن الانهيار، علما أن الأسبوع المقبل على موعد مع تحركات وإضرابات من المرجح أن ترتفع وتيرتها في المستقبل القريب.
4: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.
3: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
10: إذاعة سبوتنيك،
3: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في. 8:30 ليلا. أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية. 9:30 ليلا. بي بي سي نيوز عربي. كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن اعتماد معايير جديدة عند المعابر الجوية والبرية والبحرية لتسهيل دخول الرعاية السوريين إلى لبنان. للاطلاع على المعايير الجديدة أو للاستفسار يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
2: أنا لبنان تلقى فريق.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: ناطر حوالي من برا، استلم حوالات ويسترن يونيون بصفر عمولي عبر البوب أب.

0: لسنا على امتلة بلد أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: أهلا بكم، موجز 9:15 من صوت كل لبنان. في جديد الميدانيات الجنوبية، استهدفت القوات الإسرائيلية أطراف بلدتي زوتر الشرقية وميفدون جنوب لبنان بقذائف مدفعية. هذا وتجدد القصف المدفعي على المنصوري بالتزامن مع تمشيط على بيت يحون. ومنذ قليل سمع عدوي انفجار في بلدة الطيبة قضاء مرجعيون، كما استهدف قصف مدفعي عنيف أطراف بلدة برعشيت. إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم في وقت سابق اليوم مستودع وسائل قتالية لحزب الله في منطقة سجد، مضيفا أنه سيواصل العمل لإزالة التهديدات الفورية على حد تعبيره، وأن أي استهداف ينطلق من الأراضي اللبنانية سيقابل بقوة كبيرة. أكد النائب علي فياض أن المقاومة استعادت عافيتها، واتهم السلطة بالتفريط باستقلالية القرار الوطني، وذلك خلال إحياء ذكرى اغتيال الأمينين العامين لحزب الله في صيدا. أصدرت قوى الأمن بياناً أعلنت فيه اتخاذ تدابير سير في منطقة رومية خلال مدة سباق السرعة الذي سيقام في المنطقة غداً الأحد من 8 صباحاً ولغاية 5 عصراً.
1: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد حواط ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
3: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: أهلا بكم من جديد. نقل موقع إكسيوس عن مسؤول أمريكي أن محادثات إيجابية وبناءة مستمرة بين واشنطن وطهران عبر وسطاء. وأضاف الموقع نقلا عن مصادر أن المفاوضين الأمريكيين أبلغوا إيران أنها لا يحق لها وضع شروط بشأن مضيق هرمز. إلى ذلك، نقلت وكالة CBS عن مصدر أنه من المتوقع عقد محادثات أمريكية إيرانية الأسبوع المقبل رغم رفض ترامب للمقترح الإيراني. في الخبر الأخير، أكد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أن إيران سترد بشدة وبنطاق أوسع من الحربين السابقتين إذا ارتكبت أمريكا خطأ جديدا في حساباتها، على حد تعبيره، مشيرا إلى أن القوات المسلحة الإيرانية على أتم الجهوزية وأقوى مما كانت عليه في الحربين الأخيرتين. كان هذا موجز الأخبار، شكرا للمتابعة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابق.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.

منسقة ملف شؤون تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في وزارة الخارجية والمغتربين السفيرة ميرا ظاهر في وجوه البلد. ما هي صفات الدبلوماسي الناجح؟ ما هي القيمة المضافة للمرأة في القطاع الدبلوماسي؟ وأي علاقة بين تمكين المرأة وتمكين المجتمع؟ وجوه البلد الاثنين 10:30 صباحاً مع كريستال عيد عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحاً مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.

0: تحضيرات الانتاجات الدرامية للموسم الرمضاني بلشت. الممثلة جيسي عبدو شو جديدة وشو بتقول عن الحركة الفنية حالياً؟ تابعوها بسبوت اون هالأحد 10:30 صباحاً مع رالف معتوق على صوت كل لبنان.
1: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج آرتي روسيا اليوم، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
2: هذا البرنامج برعاية آرتي.

0: مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج رحلة في الذاكرة، ويسرني أستضيف هذه الحلقة الدكتور ديمتري أليينيكوف. تبدأ الملف ثم نبدأ الحوار. في عام 1853 اندلعت واحدة من أضخم الحروب في التاريخ الأوروبي، عرفت بتسميات مختلفة كالحرب الشرقية والحرب التركية وحرب القرم، علماً بأن العمليات الحربية شملت القوقاز وإمارات الدانوب وعدت بحار هي البلطيق وبارنس والأبيض وأزوف والأسود، وكذلك المجرى الأسفل لنهر آمور وكامتشاتكا وجزر الكوريل أيضاً. ولكن حدة المعارك بلغت أقصاها في القرم تحديداً، وفي تلك الحرب وقفت كل من إنجلترا وفرنسا وتركيا وسردينيا ضد روسيا. بدأ النزاع من سجال بين كنيستين، الروسية الأرثوذكسية والفرنسية الكاثوليكية، حول حق الوصاية على الأماكن المقدسة في القدس وبيت لحم، وأنذاك كانت هذه الأراضي تابعة للإمبراطورية العثمانية. وفي مطلع عام 1853 اقترح القيصر الروسي نيكولاي الأول على بريطانيا الاتفاق على تقسيم الإمبراطورية العثمانية باعتبار أن تفككها بات أمراً محتوماً. وفي ربيع نفس العام أجرى ألكسندر مينشكوف ممثل الإمبراطور نيكولاي الأول مفاوضات طويلة مع السلطان العثماني عبد المجيد الأول بهدف أن تنال روسيا حق الوصاية على جميع السكان الأرثوذكس في الإمبراطورية العثمانية، لكن السلطان رفض ذلك. وفي 3 يونيو من عام 53 دخلت القوات الروسية أراضي إماراتي الدانوب، مولدافيا وفالاشيا. وفي 4 أكتوبر من نفس العام أعلنت الحكومة التركية الحرب على روسيا. وعندئذ قدم الإنجليز والفرنسيون الدعم للإمبراطورية العثمانية. واليوم نناقش بمزيد من التفاصيل مقدمات حرب القرم والأحداث التي شهدتها أواسط القرن 19 مع ديمتري أليينيكوف، الدكتور في علوم التاريخ، مؤلف كتاب سيرة الإمبراطور نيكولاي الأول. مارس ديمتري أليينيكوف التدريس في قسم التاريخ ونظرية العلوم التاريخية في الجامعة الحكومية الروسية للعلوم الإنسانية، وعمل باحثاً علمياً في معهد التاريخ الروسي التابع لأكاديمية العلوم الروسية. ومن اهتماماته العلمية السياسة الدولية في القرن 19. شارك ديمتري أليينيكوف في تأليف عدة كتب وبرامج ووسائل تعليمية حول تاريخ روسيا، وفي عدة مشاريع تثقيفية، وألف أكثر من 100 بحث علمي بين مقالة ودراسة عن التاريخ الروسي نشرت بمجملها في إصدارات مختلفة، منها المجلات العلمية مسائل التاريخ، تاريخ الوطن والمؤرخ. ديمتري بروفيسور، مرحبا بك.
1: مرحبا،
0: أشكرك على قبول الدعوة. إذن سنتحدث اليوم عن تلك الحرب التي لا يعرف عنها الكثير في العالم العربي، والتي يعتبرها بعض المؤرخين إرهاصا أو بروفا للحرب العالمية الأولى، وأحيانا تسمى الحرب العالمية الصفر. من وجهة نظرك، إلى أي مدى يمكن اعتبار هذه التسميات مبررة، أي الحرب العالمية الصفر أو الحرب التي مهدت للحرب العالمية الأولى؟
1: فعلا لقد صادفتني مثل هذه التسميات أثناء دراستي لتاريخ المراحل المختلفة، فقد كانت هناك بعض المحاولات لإطلاق مثل هذه التسميات على الحرب الروسية اليابانية عام 1905 وغيرها، وأيضا كأحد الخيارات لإطلاق تسمية الحرب العالمية صفر على حرب القرم ووصفها بأنها مقدمة أو إرهاص للحرب العالمية الأولى، وهذا أمر صحيح إلى حد ما، ذاك أن المسائل التي طرحتها الحرب التي نطلق عليها تسمية حرب القرم ولم تستطع حلها حلت فيما بعد خلال نصف قرن، ثم حلت في نهاية الأمر أثناء الحرب العالمية الأولى، لكن كما تبين ليس بشكل نهائي. لذا فإن حرب القرم كانت طبعا مقدمة للحرب العالمية الأولى. زد على ذلك هناك احتمال بأنه لو قيض عموما ألا تشتعل الحرب وأن تحل الإشكالات التي حلتها حرب القرم بشكل سلمي، لكان يمكن أن يتم تجنب الحرب العالمية الأولى، أو لما كانت دموية إلى هذا الحد، ولكانت نتيجتها مختلفة في كل الأحوال بما في ذلك بالنسبة للشرق الأوسط.
0: كانت أوروبا مشاركة في هذا الصراع، ولم يكن تدخلها في الحرب هو الأول من نوعه، حيث سبق لأوروبا أن تدخلت بنشاط في الشؤون الداخلية للإمبراطورية العثمانية، وحدث ذلك عندما ثار ضدها والي مصر محمد علي باشا، وكان يمكن أن ينتصر لولا تدخل الدول الأوروبية بما في ذلك روسيا. وهنا يطرح السؤال، لماذا قام الأوروبيون بإنقاذ الإمبراطورية العثمانية من الانهيار النهائي؟ لماذا لم يسمحوا لرجل أوروبا المريض، وهي التسمية التي أطلقت أنذاك على الدولة العثمانية، أن يموت؟
1: بما أنني مطلع على الوثائق الدبلوماسية لأحد طرفي هذه الحرب الرئيسيين، أقصد الإمبراطور نيكولاي الأول وكادره، فإنني أستطيع القول إن وجود إمبراطورية عثمانية ضعيفة وإن كانت عدائية، إلا أن وجودها كان أفضل بالنسبة لأوروبا من الصراعات الداخلية بين أجزائها المختلفة. كان الإمبراطور نيكولاي خائفاً جداً منذ حروب نابليون بداية القرن التاسع عشر. كان خائفاً من أن ينفجر برميل البارود هذا وأن يمس تأثيره في النهاية أوضاع روسيا ذاتها. ومثل هذا الاعتقاد كان سائداً في الدول الأوروبية كذلك، بمعنى أنه سيكون أفضل بالنسبة للجميع أن تتم السيطرة على الإمبراطورية العثمانية الضعيفة إلى حد كبير، بدل أن يكون هناك اضطرار للتعامل مع أجزائها المتداعية كلاً على حدة، أي ما يسمى اليوم بالسيناريو اليوغوسلافي. بالتالي حين احتاجت الإمبراطورية العثمانية للمساعدة لم تقف روسيا مكتوفة الأيدي. وقد ذكرت في سؤالك تدخلها في الحرب المصرية العثمانية الأولى، فعلى إثر ذلك أبرمت روسيا المعاهدة الجيوسياسية التي اعتبرتها أكثر ملائمة لعلاقاتها مع الإمبراطورية العثمانية، وهي معاهدة إنكار إسكليسي للتحالف الدفاعي،
0: وجاءت عقب إنقاذ الباب العالي.
1: نعم، حدث ذلك بعد أن طلب الباب العالي العثماني المساعدة من روسيا، وانطلق سيربوم من أسطول البحر الأسود الروسي إلى سواحل البوسفور، وقد جرت محادثات ناجحة مع الباشا المصري، وانسحب المصريون وأحست روسيا أنها تستطيع أن تؤثر على الأتراك، ويمكن أن تبني معهم علاقات ودية، خاصة أننا نعلم أن الحروب الروسية الناجحة السابقة ضد الأتراك في زمن يكاترينا العظيمة أدت إلى إبرام المعاهدات المرجوة، وضمنت توفير الحماية للشعوب الأرثوذكسية التي تعيش فوق أراضي الإمبراطورية العثمانية.
0: وماذا كسبت روسيا من ذلك؟ أقصد جيوسياسيا، فنحن سنناقش لاحقا ما هي الأمور التي غدت إرهاصا لحرب القرم. ذاك أن السلطان العثماني قام بإدخال تعديلات على نص المعاهدة، وروسيا لم تعجبها الصياغة التي تتحدث عن الوصاية، وكانت تصر تحديدا على حق حماية السكان الأرثوذكس داخل الإمبراطورية العثمانية، ليس الوصاية بل الحماية أيضا. فماذا كان يعني ذلك جيوسياسيا بالنسبة لروسيا؟
1: علينا أن ندرك أن نيكولاي الأول كان إنسانا مهتما جدا بالجوانب الأخلاقية الدينية، إذ كان إنسان عصر الرومانسية، وقد لعبت في روحه دوراً مهماً تلك الأخلاقيات الدينية والشعور الداخلي بالتضامن المسيحي وضرورة مساعدة الإخوة في الدين بشكل حتمي، حتى إن تسبب ذلك بضرر جيوسياسي.
0: أي كانت مسألة سمعة؟
1: نعم، كانت مسألة سمعة ومكانة، لكننا نتحدث هنا كشخصين براغماتيين من القرن الواحد والعشرين. ولكن إن عدنا إلى القرن التاسع عشر سندرك لماذا لقب الإمبراطور نيكولاي الأول بآخر فرسان أوروبا. أطلقوا عليه هذا اللقب نتيجة موقفه الفروسي الشهم تجاه الشعوب الأرثوذكسية ورعايته لها. ولكننا دون أدنى شك لا نستطيع من وجهة نظر جيوسياسية أن نتحدث فقط عن السمات الشخصية لنيكولاي الأول، فقد كانت روسيا في ذلك الوقت تعيش في مرحلة انتقالية من المجتمع التقليدي إلى المجتمع الصناعي،
0: وهنا برز التنافس مع بريطانيا.
1: نعم، بكل

0: شكلت معضلة حقيقية لأنها كانت بعيدة جداً عن لندن، وكانت روسيا أقرب بكثير. ولا بد من التنويه إلى أن اللعبة السياسية الكبرى من نواحٍ عدة بين روسيا وإنجلترا كانت في الشرق، وليس فقط في الشرق الأوسط بل وحول الهند أيضاً، ما جعل إنجلترا تشعر بالهلع من أن ترسل روسيا بعثة استكشافية إلى الهند فتضعف موقع ومكانة بريطانيا في جوهرة التاج البريطاني.
1: وهل كانت هناك فعلاً مثل هذه الخطط في روسيا؟ هل هناك معطيات من الوثائق العائدة لذاك الوقت التي تم رفع السرية عنها والتي تؤكد ذلك؟
0: خطة بافل الأول هي الأكثر شهرة
1: مع نابليون.
0: صحيح، حين دخل في تحالف مع نابليون أصدر أوامره إلى جيش قزاق الدون ليتوجه بحملة إلى الهند، وبلا شك كان على الرحالة الروس ومعظمهم من عناصر الاستخبارات القيصرية، كان عليهم أن يدرسوا آسيا الوسطى والهند من وجهة نظر المصالح الجيوسياسية. ولكن باعتقادي روسيا على الأرجح أرادت أن تستخدم اهتمامها المكشوف هذا بالهند كوسيلة للضغط على بريطانيا، بمعنى أن روسيا قد تكون مثلت التحضير لشن حملة على الهند حتى تغدو بريطانيا أكثر مرونة.
1: إلى أي مدى يمكن اعتبار أن رغبة روسيا واقعياً في السيطرة على المضائق في هذه الحرب قد أقلقت الدول الغربية؟ بمعنى، هل كان ذلك عاملاً تنافسياً بين روسيا وبريطانيا على الأسواق الشرقية؟
0: صحيح،
1: ربما رأوا أن حماية الأرثوذكس هي حجة للسيطرة على المضائق.
0: بريطانيا بالغت في تقدير لمنافسة روسيا لها، لأن روسيا في الواقع لم تكن قد تطورت بعد كدولة عظمى اقتصاديا، ولم تكن تستطيع السيطرة على أسواق تركيا والشرق الأوسط بشكل تام.
1: وإلى أي مدى أرادت روسيا حقا إعاقة التجارة البريطانية، أي إعاقة تأثير بريطانيا الاقتصادي كما يقال في الحديقة الخلفية لروسيا، أي في تلك الأراضي من الإمبراطورية العثمانية التي كانت روسيا تعتبرها تحت وصايتها؟
0: فعلا، فقد أصبحت الإمبراطورية العثمانية وقتها قابلة للتأثير الروسي على أقل لتقدير. ففي 1848 أدخلت روسيا قواتها إلى مولدوفا وفالاشيا وحتى إمارات الدانوب التي كانت تابعة للعثمانيين وقتها، وأخمدت الثورة المناهضة للإقطاعية. وحينها لم ينزعج أحد من إدخال روسيا لقواتها إلى تركيا، لكن الأمر اختلف جديا حين أرسل نيكولاي الأول قواته مجددا إلى هناك عام 1853، عندها أعلنت أوروبا أن روسيا انتهكت استقلال الإمبراطورية العثمانية، وغدا ذلك كذريعة جيدة لأن تعلن تركيا الحرب على روسيا.
1: ونيكولاي الأول كان واثقا من نفسه انطلاقا من أن روسيا لم تخسر أبدا طيلة فترة حياته، وعندما غدا هو الإمبراطور أنجزت روسيا سلسلة من الحملات العسكرية التي انتصرت فيها، لكن لم تكن تلك الانتصارات ذات طابع عالمي طبعا،
0: بما في ذلك الانتصار على تركيا.
1: نعم، والانتصار على تركيا، أنت تكتب عن ذلك في كتابك وتشير إلى أن روسيا حينها كانت تلقب بشرطي أوروبا، واعتبر كثيرون إمبراطور النمسا وملك بروسيا مندوبين ساميين للإمبراطورية الروسية في أوروبا. وقد جاء في المذكرات الدبلوماسية أن معلمي ولي العهد ألكسندر الثاني ابن نيكولاي الأول قالوا له إن السلام في أوروبا سيظل مضمونا طالما بقي الاتحاد المقدس بين روسيا والنمسا وبروسيا. وقد قرر نيكولاي الأول أكثر من مرة في مكاتباته مع المقربين أن روسيا يمكن أن ترسل قواتها إلى أي مكان في أوروبا في أي لحظة عند ظهور خطر ثوري هناك للحفاظ على هذا الاتحاد المقدس، وهذا في الواقع ما حدث عدة مرات.
0: نعم، وقال نيكولاي عندما أقول نحن فإنني أعني أنا وإمبراطور النمسا.
1: بالضبط، تماما،
0: أي أنه اعتبر شؤون النمسا جزءا من شؤون سياسته. هناك عبارة شهيرة، إن الجنرالات يستعدون حروب الزمن الماضي، ومن هنا يظهر شعور بأن نيكولاي الأول كسياسي استعد في هذه الحرب لتكرار الانتصارات السابقة، ذاك أنه لم يتمكن عندما كان مراهقا من الاشتراك في حرب ضد نابليون، وعندما كبر وأصبح إمبراطورا لم يلاحظ تغير الأزمان، واعتقد أن الاتحاد المقدس بين روسيا وبروسيا والنمسا المبرم عقب هزيمة نابليون النهائية يضمن استقرار أوروبا كالسابق. وطبعا ساهم في هذا الشعور أن الجيش الروسي البرية الضخم يضمن الاستقرار. زد على ذلك أن نيكولاي ولكونه رومانسيا كان يؤمن بتعهدات الفروسية مع ملك بروسيا وإمبراطور النمسا، على أن هذا النظام كان قد بدأ يتآكل. للحقيقة أن هذا الاتحاد المقدس كان قد أعطى ضمانا بأنه سيخمد أي ثورة قد تهب في أوروبا، ولكن عندما بدأت تشتعل واقعيا ثورات جديدة كسلسلة انتفاضات ربيع الشعوب، ومن خلال تلك الأحداث اتضح أن أوروبا لم تعد كما كانت، وأن الملك البروسي لم تعد لديه السلطة المطلقة كالسابق، وأنه لم يعد يستطيع أن

0: يؤثرك السابع
1: على الرعاية
0: وحتى على مؤسساته التشريعية. كما أن الإمبراطور الروسي لم يقيم بالشكل اللازم إمكانيات الإمبراطور النمساوي، فقد ظن نيكولاي الأول أن الشعور بالامتنان الذي كانت تبديه النمسا له لأنه أنقذها من الانهيار عام 1849 ظل على حاله. أنا أقصد هنا أحداث الثورة في هنغاريا الداخلة آنذاك في قوام النمسا، فقد أرسل وقتها نيكولاي الأول قواته إلى هناك وقال إنه قام بذلك لأن لهيب الثورة قد ينتقل إلى بولندا التي كانت داخلة في قوام روسيا آنذاك، وإن حدث ذلك فستواجه روسيا مشاكل كبيرة. وهكذا فإن نيكولاي الأول أنقذ النمسا وكان واثقا بشكل مطلق أنها ستكون شاكرة له إلى الأبد وأنها ستقدم الدعم له دائما، حتى أنه لم يشك في فيليكس شوارزنبرغ وهو من أكبر السياسيين النمساويين، وقد قال قبيل اندلاع حرب القرم: سنفاجئ روسيا بجحودنا.
2: إذن هل نستطيع القول إن الأنظمة الملكية الأوروبية المتحالفة مع روسيا أي النمسا وبروسيا باتت تميل إلى السياسة الماكيافيلية والتي كانت تتميز بها أكثر بريطانيا وفرنسا، أي عندما تغيب الأخلاقيات الفروسية أو اتفاقيات الجنتلمان وتصبح الهيمنة للمصالح حصرا؟
0: نعم صحيح.
2: بينما نيكولاي الأول كان يتميز بالرومانسية، وربما ليس فقط بالمعنى المجازي السياسي بل تحديدا بالمعنى الحرفي للرومانسية.
0: بالضبط، هذا يعبر عن الانفصال عن الواقع، وأنت محق. فنيكولاي الأول لم يكن يتوقع أن تتحد فرنسا مع إنجلترا، عاش وفق تلك التصورات النمطية للعصر الماضي حين كانت فرنسا عدوة إنجلترا. فعندما هاجم نابليون روسيا عام 1812 كان يدور في ذهنه أن يقضي على إنجلترا في النهاية، لأنه ببساطة لم يستطع أن يبقي روسيا حليفا، وحين كان عليه أن يختار من سيقاتل اختار الأضعف.
2: نعم، يعني منطقيا يمكن الافتراض أنه بعد إحياء الإمبراطورية على يد نابليون الثالث، ذاك الإنسان الذي يحمل هذا الاسم المشؤوم بالنسبة لأوروبا، صحيح؟
0: نابليون الثالث أراد إحياء مجد فرنسا.
2: لم يستطع نيكولاي أن يتصور أن يصبح نابليون الثالث حليفاً للملوك الأوروبيين، وكانت الذاكرة لا تزال حية عن الفظائع التي ارتكبها في أوروبا عمه نابليون بونابرت.
0: نعم، لا سيما في روسيا.
2: يعني هذا التحالف لم يكن منطقياً في نظر نيكولاي الأول.
0: في روسيا اعتبر نابليون بونابرت المسيح الدجال بعينه، وقال الإمبراطور ألكسندر الأول في نهاية حياته إن غزو الفرنسيين كان بإعداد من المسيح الدجال نفسه. طبعا لابد من إدراك أن نابليون الثالث كانت له طموحاته الخاصة، فقد اعتبر نفسه حاكما من الطراز المعاصر. كانت لديه أفكار بأن يقوم باسترجاع هيبة ومكانة فرنسا التي فقدتها بهزيمة نابليون الأول، وكانت روسيا بمثابة هدف مناسب لرد الاعتبار. كان عليه أن يجد ذريعة بحيث يجبر روسيا على أن تنسى إلى الأبد نصرها في حرب عام 1812.
2: أي أن النزعة الانتقامية كانت موجودة وعياً أو لا وعياً.
0: كان نابليون الثالث بحاجة لانتصارات خارجية لكي يضع حداً للصراع الداخلي في الجيش، وأفضل وسيلة هنا هي الحرب، خاصة بالاتحاد مع بريطانيا. أود التذكير بأن القوات الفرنسية كانت متفوقة بأشواط على القوات الإنجليزية، وأن العمليات العسكرية الرئيسة والنجاحات التي حققت في حرب القرم كان الفضل فيها للفرنسيين. فالمعركة الكبرى التي جرت عام 1854 في حرب القرم والتي سقطت فيها في النهاية مدينة سيفاستوبل كان الفضل في ذلك للفرنسيين.
2: وقد شاركت وحدات أفريقية هنا،
0: أفواج الزواف،
2: وحدات المشاة الخفيفة من شمال أفريقيا.
0: نعم، وأدت دورها جيدا. إذن فرنسا عاشت وقتها سعيا للانتقام، ومعروف لدى الجميع أن سفينة شارلمان وجهت مدافعها عام 1852 نحو قصر السلاطين دولما باتشي، وأجبر الباب العالي العثماني على توقيع معاهدة مفيدة لفرنسا يقر فيها بالوصاية الفرنسية على الأماكن المقدسة في القدس وبيت لحم، وهذا الأمر تحديداً لعب دور المفجر لحرب القرم.
2: إذن وفق بعض المذكرات والشهادات اقترح نيكولاي الأول على بريطانيا أن يتم اقتسام بعض أراضي الإمبراطورية العثمانية، على الأقل ممتلكاتها الأوروبية. مثلاً اقترح أن تدخل كل من مولدوفا وفلاشيا الرومانية وصربيا وبلغاريا تحت الحماية الروسية. دعني أقتبس هنا للإمبراطور نيكولاي. أما بالنسبة لمصر فإنني أدرك تمام الإدراك مدى أهمية هذه الأراضي بالنسبة لإنجلترا، نهاية الاقتباس، بمعنى أنه اقترح على بريطانيا أن تأخذ مصر في المقابل، حيث لم تكن لدى روسيا أي مصالح حيوية، بل كانت روسيا مهتمة بالمقاطعات الأرثوذكسية في الإمبراطورية العثمانية، ويتطابق ذلك عمليا مع ما يسمى بالمشروع اليوناني والذي سبق أن أعلنته الإمبراطورة يكاترينا الثانية، أي إعادة إقامة الدولة الأرثوذكسية في المشرق تحت رعاية روسيا. وقال الإمبراطور الإمبراطور للإنجليز إن الإمبراطورية العثمانية تحتضر بكل الأحوال، وما من أحد يمكنه إنقاذ هذا المريض من الموت. آجلاً أم عاجلاً ستموت، ولا بد من الكف عن محاولات إنقاذها، أي الدولة العثمانية.
1: وهذا ما حدث في الواقع.
2: بالتالي هل لعب البريطانيون لعبة ماكرة هنا؟ بمعنى أنهم لم يرفضوا اقتراح نيكولاي الأول وتظاهروا بأنهم موافقون على التقسيم، فدفعوه لخوض الحرب ضد الإمبراطورية العثمانية ثم انقلبوا عليه، صحيح؟ يعني برأيك هل كانت هناك خطة مدبرة سلفاً؟
1: نعم، وهذا ما أردت الحديث عنه،
2: وهذا ما اشتهر به الإنجليز.
1: صحيح جدا، أنت محق في أن إنجلترا لعبت دور المحرض، لكن نيكولاي كان يقول دائما إنه لا يريد أن تموت تركيا. كان يقول إن تركيا إنسان مريض، ولكن لا أسعى لموته، وأيضا لن أدفعه نحو ذاك الموت.
2: قال إنه يريد الحفاظ على الوضع الراهن.
1: نعم، وثانيا قال أنا أقدر أن تركيا هي كرجل مريض يحتضر، وأن تركيا لن تستطيع السيطرة على كامل أراضيها، ولهذا فإنني أقترح أن يتم توزيع تلك الأراضي مسبقا لتفادي اندلاع الانتفاضات
2: والحروب الأهلية.
1: والحروب الأهلية، لابد أن أذكر أن الجبل الأسود انتفض ضد تركيا عام 1852، ولم تصل إلى أسماع الأوروبيين معلومات عن تلك الفظائع التي ارتكبها الأتراك هناك، وبالتالي بدأ اندلاع الثورات ضد الحكم العثماني في أوروبا، في صربيا، بلغاريا، وأظهر العثمانيون قسوة كبيرة هناك. أي أن نيكولاي الأول توقع ذلك واستشعر أن هذا سيحدث إن عاجلا أو آجلا، واقترح على حلفائه كما بدا له آنذاك، أي البريطانيين، اقترح عليهم الاستعداد لواقع أنه يجب عليهم حين تندلع الانتفاضات أن يسيطروا عليها، الأمر الذي حدث عمليا خلال الحرب العالمية الأولى. أتتذكر كيف ظهرت الاتفاقية الروسية الفرنسية التي أبرمها سازونوف وباليالوغ في عام 1916، حيث جرى الحديث عن تقاسم الإمبراطورية العثمانية، بينما في وقت لاحق من العام ذاته وقعت اتفاقية سايكس بيكو، حيث تم بدقة تقاسم أراضي الشرق الأوسط التي كانت تابعة للإمبراطورية العثمانية وبشكل رئيسي بين بريطانيا وفرنسا. وروسيا لم تحصل كما تعلم على أي شيء بسبب الثورة، أي أن ما اقترحه نيكولاي الأول أواسط القرن التاسع عشر بمساهمة روسيا تم عملياً بدون روسيا خلال الحرب العالمية الأولى، إذ حدث انهيار الإمبراطورية العثمانية ومات رجل أوروبا المريض ذاك. روسيا كانت تأمل في الحصول على منطقة أرمينيا الكبرى وقارس وأرض روم، بحيث تستطيع أرمينيا الوصول إلى البحر، إلا أن هذا لم يحدث. ففي مؤتمر فرساي للسلام وخلال توقيع اتفاقية السيفر الشهيرة، قسم الدبلوماسيون المناطق على الخريطة مباشرة وقالوا الموصل هناك الكثير من النفط فيها، إذن سنحتفظ بها. سوريا لا يوجد فيها نفط، إذن يأخذها الفرنسيون. أي أنهم جلسوا واقعيا وتقاسموا الإمبراطورية العثمانية،
2: بل اقترح أن يتم الاكتفاء بالاتفاقيات الشفهية دون أي توراق.
1: نعم، وهذه أخلاق فروسية،
2: أقصد مع بريطانيا تحديدا،
1: مع إنجلترا نعم، بمعنى أنه كان يعتقد أن الاتفاق الشفهي كاف تماما، لكن إنجلترا تصرفت بحيث راحت تدفع نيكولاي الأول نحو الحرب، متصنعة بأنها تؤيد سياسته،
2: أو على الأقل لن تتدخل.
1: نعم، ودعمته سابقا لسيما ضد تمرد محمد علي، وظل نيكولاي الأول معتقدا أن كل شيء كما هو، إلا أن إنجلترا كانت قد تغيرت، وقد وصل الأمر إلى أنهم أطلقوا هناك على السفير البريطاني في الدولة العثمانية اسم السلطان الثاني، وذلك لقوة نفوذ بريطانيا هناك. ولهذا أوحى البريطانيون للأتراك بألا يوافقوا على شروط روسيا خلال المفاوضات، وقالوا إنهم سيدعمونهم،
2: أي كانت تلعب على الحبلين.
1: نعم، دفعوا الأتراك إلى الصراع معنا.
2: ولكن ألم يبلغ أحد نيكولاي بأن الإنجليز يلعبون على حبلين؟
1: يبدو أن أحدا لم يقم بذلك، رغم أن جهاز المخابرات عندنا آنذاك كان جيدا، وربما قد نقلوا المعلومات إلى نيكولاي الأول، لكنه لم يكن واثقا بما ينقل إليه، أو أنهم نقلوا له.
2: نعم، ما يريد سماعه.
1: صحيح، وكذلك فعل الكونت الأمير الشهير كارل نيسلرود،
2: وقد خدم منذ أيام ألكسندر الأول.
1: نعم، لقد عمل خلال عهد ثلاثة من الملوك. هناك رسائل نشرت في الكتاب عنه وملاحظات من نيسلرود يذكر فيها أن على روسيا أن تتجنب الحرب مع تركيا بأي ثمن، إلا أنه بحسب ذكريات معاصريه
0: تراجع خائفاً عندما التقى نيكولاي وفهم موقفه، فوافق على كل ما قاله الإمبراطور مع الحفاظ على وجهة نظره وكونه سياسياً قوياً، وإلا لما استمر في منصب وزير الخارجية طويلاً. وهكذا للأسف لم يستطع أن يخالف نيكولاي. أما نيكولاي فكان كشخصية مركزية للدولة واثقاً فعلاً من أنه إذا كانت أوروبا قد سرت بالتدخل الروسي الذي ساعد على الحفاظ على الوضع الراهن في إمارات الدانوب عام 1848، فإن الوضع سيكون كذلك تماماً عام 1853، إلا أنه أخطأ في هذا التقدير، فبريطانيا كانت تسعى فقط لحل مسائلها الاقتصادية الخاصة،
2: اهتم بالسوق وتصريف البضائع،
0: أي أن المصالح المختلفة تصادمت، فحلت بريطانيا مشكلاتها على حساب روسيا.
2: هذا أمر مهم، أي أننا نعود واقعياً إلى حقيقة أن نيكولاي الأول كان تفكيره قديماً، يعني من حقبة مختلفة عملياً.
0: نعم، كان تفكيره تقليدياً.
2: نعم، كما في فترة ما قبل الثورة الصناعية كان تفكيره ذا طابع جيوسياسي حصراً، وذلك دون مراعاة تأثير العامل الاقتصادي للحقبة الجديدة في العالم.
0: صحيح.
2: إذن دكتور، شكراً جزيلاً لك، وإلى اللقاء في الأسبوع القادم.
0: شكراً لك.
2: شكراً لك. شكراً. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حديثنا لهذا اليوم. تحدثنا في هذه الحلقة مع الدكتور ديمتري أولينيكوف. تابعونا الأسبوع القادم حلقات جديدة. في أمان الله.
3: يومياً في العاشرة مساءً تصحبكم RT عبر أثيري صوت كل لبنان.
4: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب، VDL نيوز.

في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء، من التنين للخميس 9:15 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

أين الدولة من المواطن؟ ماذا لو لم يستطع قائد الجيش تنفيذ قرارات الحكومة؟ وهل انتقل الخوف من السوري لدى البعض إلى الخوف من إيران وحزب الله؟ الناشط السياسي المهندس شادم عربس ضيف كلام يوصل الاثنين 4:45 بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

صوت كل لبنان في دي تي ال. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات

0: 23 أيلول 2026. للاستفسار يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
1: كنا
2: متأمل. أنا لبنان تلقى فريق.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
5: من بعد غمض عين فتح عين. معمول وجرة غاز سبيسيال. انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
6: لا بلشي بنور حجار.
5: ليه؟
6: ببيع
5: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
6: حط القدير تميزع،
5: والقدير إلي متري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
7: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحية مكتب التحرير تنفيذ سافيو بوصاب.

0: في عناوين هذه النشرة: إسرائيل تصاعد في الجنوب والداخل يتخبط في غلاء الأسعار، الشارع يستعد لموجة من التحركات والإضرابات النقابية الأربعاء، ولجنة المؤشر تجتمع مطلع الأسبوع، سلام إلى واشنطن للقاء روبيو، الجنوب تحت النار والغارات تنتقل إلى جبل الريحان والجبل الرفيع، لا موعد في الأفق لجولة المفاوضات الجديدة، والسفير الأمريكي: لا أعتقد أنها ستعقد الشهر المقبل. الشيخ قاسم يتحدث غدا في ذكرى استشهاد الشهيدين السيدين نصر الله وصفي الدين.
1: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد حواط ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
2: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى، كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. بين السياسة والأوضاع المعيشية تنقسم الملفات راهنا في لبنان، ولكن صوت الثاني يعلو داخليا على رغم أهمية الملف الأول والذي يتمثل بالأمن جنوبا، حيث يبدو أن إسرائيل ما زالت مصممة على توسيع عدوانها وتوسيع نطاق انتشارها مع استهدافات جديدة طالت اليوم جبل الريحان والجبل الرفيع بعدما انتهت من تلال علي الطاهر. أما المفاوضات فيبدو أنها أدخلت إلى الثلاجة حاليا وسط غياب أي مؤشرات حتى الآن حول عقد أي اجتماع بشأنها، ومع أعلان السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى لا جولة في بداية تشرين وقد لا تعقد قريبا في ظل الانتخابات الإسرائيلية. وفيما يحاول الرئيس نواف سلام جاهدا حشد الدعم الدولي لمساندة لبنان في الأمم المتحدة، وهو يتجه إلى واشنطن للقاء وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو الاثنين المقبل، كرة الانكماش والتضخم الاقتصادي تكبر يوما بعد يوم، والاحتجاجات في الشارع والإضرابات تنتظر يوم الأربعاء، وتنتظر اجتماع لجنة المؤشر الذي سيعقد مطلع الأسبوع، وإلى ذلك الحين سيظل اللبناني يحترق بنار الفواتير والأسعار المرتفعة وغلاء المحروقات. والبداية من هنا. إذن تجتمع مطلع الأسبوع لجنة المؤشر برئاسة وزير العمل محمد حيدر وبمشاركة أرباب العمل للبحث في آلية رفع بدل النقل وتحسين الأجور في ضوء المداولات التي عقدت بمشاركة عدد من الوزراء المعنيين والاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية. رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر وفي حديث إلى صوت كل لبنان كشف عن أنه في ضوء الاجتماع مع لجنة المؤشر برئاسة وزير العمل والاجتماع مع وزير المالية سيتقرر ما إذا كنا سنمضي بالإضراب يوم الأربعاء المقبل.
1: إذا بدنا نوصف نحن تحركنا من هلأ لأربعة الجاية نهار الإضراب نقدر نختصره على الشكل التالي: نهار الاثنين في اجتماع للجنة المؤشر بوزارة العمل، وفي اجتماع بالمقابل مع وزير المالية بالنسبة لمطالب قطاع النقل. قطاع النقل في له مبلغ محدد لكل سائق بقرار سابق من مجلس الوزراء ب 12 مليون ليرة. منا خطوات تنفيذية لتطبيق هذا القرار، يعني من حجم مرسوم.
0: الأمين العام للهيئة الاقتصادية أولى شماس كشف عن أن استهلاك المحروقات انخفض بنسبة 16% شارحاً الآلية المقترحة لرفع بدل النقل في ضوء ارتفاع أسعار المحروقات.
2: بالأرقام استهلاك المحروقات نزل بنسبة 16%. فيها الكارثة الاقتصادية والضريبية عم تضرب كل الناس. أول عبء هو المواردين، ثاني عبء هو الدولة، ثالث عبء هو الطاقة. الأربعة لتر يعني بيساووا 20% من التانكة، يعني كلفتهم بدك تعتبر إذا قلنا التانكة ب 32 دولار 6.4، بالوقت اللي كانوا قبل الأزمة 5، يعني نعم. أنت بتكون زدت تقريبا 25% نحن كأصحاب عمل، لأنه أكثر من هيك ما في ولا قدرة، مع العلم أنه في تراجع كبير برقم الأعمال. فإذا أصحاب العمل منفتحين من مال، مثل ما قلنا ساهمنا في حلحلة موضوع السائقين العموميين، من مال تاني عنا هالاستعداد، هيك اللي بيستفيد. يعني ما بعود في ظلم، مش انه بتكون انت عم تعطي مبلغ والترين سبقك، لا، هون بتكون انت عم بتواكب يوم بيوم او جمعة بجمعة. هيدا نوع من السلم المتحري.
0: أما بما يخص قطاع النقل، أكد رئيس اتحاد قطاعات النقل البري بسام طليس في حديث لإذاعتنا الإضراب العام الأربعاء المقبل مع تحركات على الأرض وقطع الطرقات ومداخل العاصمة، واعتذر سلفا من المواطنين. ورفض طليس الاتهامات الموجهة إليهم بسعيهم إلى إسقاط الحكومة، موضحا أن من حق الشعب المطالبة بحقوقه.
3: يعني كل ما واحد طالب بلقمة عيش بمساعدة سائقين بكون في توجه لإسقاط الحكومة أو إعمال الحكومة. طيب راحت الحكومة هيدي، ما كان في قبل حكومة، عملنا تحرك وعملنا مطالب وعملنا اجتماعات ولا لا؟ وبتجي غيرها وبنعمل مطالب واجتماعات لأنه طالبنا البر. كل العالم تعرف التحرك طبعا. أولا نحن متحرك ضمن دستور ولواني، ثانيا نحن بنعمل مؤتمر زهقتي وبنعلن وين التجمعات وين الخطوط اللي بدها تمشي، لأنه كمان في مسؤوليات مشتركة بيننا بين الأجهزة الأمنية، لأنه كمان مظاهرات وتجمعات بدهم من يحميها بالقانون. أنا بدعي من هلأ الأجهزة الأمنية والوزارات العالية إن تواكب تحرك قطاع النقل. على امبارح الاجتماع اللي صار يعني مع 6 وزراء ونائب رئيس الحكومة كان اجتماع إيجابي، لكن أنا بالنسبة لي ما تقول فول ليصير بما يكون.
0: وفي التحركات الاحتجاجية أيضا دعت لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية إلى المشاركة في الاعتصام أمام وزارة التربية الأربعاء المقبل عند 11:00 من قبل الظهر. إلى ذلك نفذ اتحاد نقابة العمال والمستخدمين في الشمال اعتصاما في طرابلس شاركت فيه هيئة نقابية وروابط الموظفين في القطاعين العام والخاص بعنوان دفاعا عن لقمة عيشنا جميعا، وعمد المشاركون وسائق البساط إلى قطع الطرق المؤدية إلى الساحة.
4: طفع الكيل يعني طفع الكيل يعني نهار أربعة، إذا في وعود بدون تنفيذ نحن نزلين وما هنطلع.
5: اليوم هذا اعتصام تحصيري كرمال الغلل عم بيصير بلبنان، ولا مواطن في فوت على مستشفى، ولا في مواطن في فوت على مدرسة لكن تبفي، ولا مدارس رسمية مثل الخلف فيه، والمدارس الخاصة أسعارها بالنار. نحن باقيين لنهار الأربعة باعتصام، إلا إذا عطونا اللي بدنا إياه نحن ما بننزل ومسكر الطرقان.
0: وفي السياق الحياتي أيضا توجه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل إلى الحكومة ووزارة الطاقة بسلسلة أسئلة تحت عنوان شؤلت وشعملت، وعرض الوعود التي أطلقت في ملف الكهرباء وما آلت إليه أوضاع القطاع، متهما القائمين عليه بالتسبب بتراجع التغذية وارتفاع الأعباء على المواطنين، وردا على تحميل السياسة السابقة مسؤولية الأموال التي أنفقت على دعم الكهرباء. أوضح باسيل أن القوى الموجودة اليوم في السلطة كانت تصوت في مجلسي الوزراء والنواب لمصلحة سياسة الدعم، في حين أن خطط التيار كانت تقوم على رفض استمرار هذا الدعم. تتجه الأنظار إلى اللقاء المنتظر يوم الاثنين المقبل في واشنطن، حيث يستقبل وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو الرئيس نواف سلام، وسيتركز البحث على مصير مفاوضات روما ومستقبل الجنوب بعد اليونيفيل. كما سيركز الرئيس سلام على ضرورة التزام إسرائيل بمندرجات الاتفاق الإطار، لسيما وقف الاعتداءات اليومية على قرى الجنوب والانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة. هذا ويواصل سلام جهوده لحشد الدعم للبنان وأحياء المفاوضات وتأمين خلف لليونيفيل. وعشية زيارته واشنطن التقى رئيس الحكومة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتم البحث في الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار. وأطلع الرئيس سلام وزير الخارجية السعودية على مسار العمل ضمن الإطار الثلاثي، مشددا على ضرورة أن يترافق هذا المسار مع جدول زمني واضح وآلية للتحقق من تنفيذ الالتزامات. السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى قال بالنسبة إلينا لا جلسة مفاوضات بين لبنان وإسرائيل في بداية تشرين، ولا أدري كيف سيتم تحديدها في ظل الانتخابات في تشرين، وأضاف ما يهمنا هو حصر السلاح بيد الدولة. من المرتقب أن يطلق الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم سلسلة مواقف غدا في الذكرى الثانية لاغتيال الأمينين العامين لحزب الله السيد حسن نصر الله وهاشم صفي الدين في مهرجان مركزي سيقام في مرقد السيد نصر الله في حارة حريك. وفي المواقف انتقد النائب علي فياض في حفل أقامه حزب الله أداء السلطة، واعتبر أن المشكلة معها لم تعد تقتصر على التزامها بما وصفه باتفاق الإطار الكارثي ومسار التنازلات، بل باتت تطال جوانب سيادية أخرى، متهما إياها بالتفريط باستقلالية القرار الوطني والخضوع لإملاءات إقليمية ودولية. ورأى فياض أن السلطة تتجاوز القانون في التعيينات فيما لم يلمس اللبنانيون إنجازات نوعية توازي حجم الوعود التي أطلقتها. في الجنوب تصعيد ميداني إسرائيلي، حيث أفيد بتقدم قوة إسرائيلية إلى الجهة الجنوبية من أطراف بلدة دير ميماس قضاء مرجعيون، وتحديدا عند كروم الزيتون. وهز تفجير ضخم إسرائيلي بلدة الطيري، وهز تفجير آخر مجدلزون. المزيد مع حسين معنا.
6: لا يزال التوتر والحذر الشديدين يسيطران على معظم المناطق الجنوبية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. وقد شن الطيران الحربي الإسرائيلي ليلا سلسلة غارات استهدفت المنصوري وأطراف لخيام وكفر تبنيت ومزرعة شانوح عند أطراف كفر شوبة. كما شن الطيران المعادي صباح اليوم 3 غارات استهدفت أطراف سجد والجبل الرفيع. كذلك تواصل القصف المدفعي اليوم الذي استهدف وادي سلوكي وأطراف برعشيت وحداثة والمنصوري ومحيط زوتر الشرقية ميفدون ودوحة كفر رمان وأطراف بلدات شقرة وياطر وصربين وبيت يحون ووادي زبقين. كما تواصلت عمليات تفجير المنازل والمنشآت البيئية والمائية والكهربائية في محمية برعشيت وعند أطراف بيت يحون وكونين وعيطرون وفي بلدات ميس الجبل والمنصوري والطير ومجدل زون. وعند أطراف بلدة الخيام أصيب أحد رعاة الماشية برصاص العدو وتم نقله إلى المستشفى. من جهة ثانية تقدمت قوة إسرائيلية مؤلفة إلى الأطراف الجنوبية لبلدة دير ميماس وانتشرت عند كروم الزيتون في المنطقة. بعدها تقدمت دبابتان من طراز ميركافا من جهة تل نحاس باتجاه الساتر الترابي عند أطراف بلدة برج الملوك. هذا وقد دعت بلدية دير ميماس المواطنين إلى عدم التوجه إلى الحقول وبساتين الزيتون لدواع أمنية حتى تاريخ 28 أيلول الجاري على أن يصدر تبليغ جديد وفقا للظروف. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أنه هاجم في وقت سابق اليوم مستودع وسائل قتالية لحزب الله في منطقة سجد، مضيفا أنه سيواصل العمل لإزالة التهديدات الفورية وأن أي استهداف ينطلق من الأراضي اللبنانية سيقابل بقوة كبيرة. إلى ذلك أعلن مصدر أمني إسرائيلي أن 4 كتائب من الجيش الإسرائيلي غادرت جنوب لبنان وحلت مكانها كتيبتان، مشيرا إلى أن النبطي أصبحت من مناطق التماس مع الجيش الإسرائيلي. في الجنوب أيضا صرح كاهن رعية ترميش نجيب العميل قائلا: تمكننا من الحفاظ على كورانا وتمسكنا بها وأصرينا على البقاء بالرغم من القصف ونأسف على بلدتي القوزح ويارون، مؤكدا أن إسرائيل لا تميز بين مسيحي أو غير مسيحي. في سياق متصل، نظمت وقفة تضامنية أمام مقر الأمم المتحدة في جنيف للمطالبة بكشف مصير الأسرى والمعتقلين المفقودين اللبنانيين والدعوة إلى حماية المدنيين والأطفال والعائلات في جنوب لبنان. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو غدا غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات من دون تعديل يذكر بدرجة الحرارة. تنشط الرياح أحيانا ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق فترة قبل الظهر. ختاما تذكير بالعناوين: إسرائيل تصاعد في الجنوب والداخل يتخبط في غلاء الأسعار. الشارع يستعد لموجة من التحركات والإضرابات النقابية الأربعاء. ولجنة المؤشر تجتمع مطلع الأسبوع. سلام إلى واشنطن للقاء روبيو. الجنوب تحت النار والغارات تنتقل إلى جبل الريحان والجبل الرفيع. لا موعد في الأفق لجولة المفاوضات الجديدة، والسفير الأمريكي لا أعتقد أنها ستعقد الشهر المقبل. الشيخ قاسم يتحدث غداً في ذكرى استشهاد السيدين نصر الله وصفي الدين. ختام النشرة، شكرا للمتابعة.

تحضيرات الإنتاجات الدرامية للموسم الرمضاني بلشت. الممثلة جيسي عبدو شو جديدة وشو بتقول عن الحركة الفنية حالياً؟ تابعوها بسبوت أون هالأحد 10:30 صباحاً مع رالف معتوق على صوت كل لبنان.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

بها الصيفي. صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء، من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: العرض الإخباري الأخير من صوت كل لبنان. يلتقي الرئيس نواف سلام يوم غد الاثنين في واشنطن وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، وسيتركز البحث على مصير مفاوضات روما ومستقبل الجنوب بعد اليونيفيل. كما سيركز الرئيس سلام على ضرورة التزام إسرائيل بمندرجات اتفاق الإطار، لا سيما وقف الاعتداءات اليومية على قرى الجنوب والانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية.

0: الإيرانية المحتلة. وزير الخارجية يوسف رجي أشار في حديث إلى سكاي نيوز عربية إلى أنه سيتم طرح خلال اللقاء مع روبيو الاثنين تشكيل قوة دولية بديلة لقوة يونيفيل في الجنوب. تجتمع مطلع الأسبوع لجنة المؤشر برئاسة وزير العمل محمد حيدر وبمشاركة أرباب العمل للبحث في آلية رفع بدل النقل وتحسين الأجور في ضوء المداولات التي عقدت بمشاركة عدد من الوزراء المعنيين والاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية. يتحدث الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عند 4:30 عصرا في الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الأمينين العامين للحزب السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين في مهرجان مركزي سيقام في مرقد السيد نصر الله في حارة حريك. لا يزال التوتر والحذر الشديدان يسيطران على معظم المناطق الجنوبية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. وقد شن الطيران الحربي الإسرائيلي ليلا سلسلة غارات استهدفت المنصورة، أطراف الخيام، كفر تبنيت، مزرعة شنوح عند أطراف كفر شوبة. كما شن الطيران الإسرائيلي أمس 3 غارات استهدفت أطراف سجد والجبل الرفيع. كذلك تواصل القصف المدفعي الذي استهدف وادي السلوقي وأطراف برعشيت وحداثة والمنصورة ومحيط زوتر الشرقية وميفدون ودوحة كفر رمان وأطراف بلدات شقرة، ياطر، سربين، بيت هيحون ووادي زبقين. بالتوازي أصدرت بلدية دير ميماس بيانا طلبت فيه من الجميع عدم التوجه حاليا إلى الحقول أو إلى بساتين الزيتون لدواع أمنية. في الدوليات، نقل موقع إكسيوس عن مسؤول أمريكي أن محادثات إيجابية وبناءة مستمرة بين واشنطن وطهران عبر وسطاء. وأضاف الموقع نقلا عن مصادر أن المفاوضين الأمريكيين أبلغوا إيران أنها لا يحق لها وضع شروط بشأن مضيق هرمز. إلى ذلك نقلت وكالة سي بي أس عن مصدر أنه من المتوقع عقد محادثات أمريكية إيرانية الأسبوع المقبل رغم رفض ترامب للمقترح الإيراني. حذرت القوات الإيرانية الولايات المتحدة وإسرائيل من أي تحرك عسكري جديد ضد إيران، متوعدة بأن يكون الرد هذه المرة أثقل وأوسع وأدق، مؤكدة أن قواتها في حالة جاهزية كاملة. وقال المتحدث الرسمي باسم القوة الإيرانية أبو الفضل شكرجي إن القوة المسلحة الإيرانية في جاهزية تامة بنسبة 100%. في الخبر الأخير، أشار وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف إلى أن بلاده لا تريد خوض أي حرب مع أوروبا، لكن إن حدثت ستكون قصيرة، لافتا إلى أن الأضرار التي لحقت بسفن الشحن في البحر الأسود ناجمة عن الهجمات الأوكرانية. كان هذا العرض الإخباري الأخير، شكرا للمتابعة.
1: تحيتنا لجميع مستمعات ومستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا عم بتتابعونا. منذكركن أنه بإمكانكن إعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما أحلى الأوقات. هون صوت كل لبنان.